0: سرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا لي 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. قصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي، ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر:
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا، تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر، ولا فجور ولا فحش، ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو الثاني عشر:
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماءكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب ألا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمت.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها. ولكنه أيضا إله محب، يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته، جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أتو أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة بان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، أتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي، ويا أصم اسمع الآن صوت

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة, مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل, وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة, أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة. دكتورة هايدي مساء النور, أهلا بيك يا منى, برحب بيكم. وكمان برحب باللي سمعنا على نايل سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى نبث من خلالها, فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى النايل سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه, بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه, اللي هو 11-354-275-00 بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على النايل سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم, نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه, ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتولنا, احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا, بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه, اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي, أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا, أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكيه النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض, إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة, يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه, وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه, فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد, فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما يسف جدا ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي, لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا ان صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى ان كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله يكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ده بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عن المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه. هنتكلم على همان ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبه شكرا جدا يا توبه على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبه على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص, بس بالتقليد اليهودي بيقول كده, بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق, ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده, وقال صميل لشاول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له, وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان, وأمسك أجاج ملك عماليق حيا, وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33, يعني شاول كان عمل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا, لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر, بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي, وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده, فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال, لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا, أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج, وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته, لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه, وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق, وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده, وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده, وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة, لما بيقول كده وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده, لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب, لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي, فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول, فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة, ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص, ايا كان هو ابن مين, لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان, يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي, فممكن, وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى, همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها, يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده, كان الرجل التاني بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبوا هنا انه عشان هو المركز التاني, الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير, ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له, وبنلاقي امثلة كتير من الشعب, من شعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا, منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول, فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو, وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو, رحيل وليئة وزوجاته وولاده, ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود, واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا, ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل, انه ينبطح على الارض, يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه هو مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأن الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بني. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل لمرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرأها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بتترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معاها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه، الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، لأنها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. أي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن أي رد فعل من الآخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، أو تجاهل بقصد أو بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده إن كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش أي حاجة أبدا. واللافت بقى للنظر إن الموقف بسيط جدا، يعني إن هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء، وبيبص على المرايا المشوهة للمجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما يطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي، وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال و بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله دهنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، فهو ماشي بترتيب رهيب جدا بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لان بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بقى، من كتر ما الغل جواه ما عرفش يصبر، بنلاقيها موجوده في استير اصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما انا قريت لكم الموقف ان هو شاف خارج من عند الملك استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له ايه، من كتر ما شايفه انه في غيظ طبعا كعيله وكاسره، ممكن بيبقى ساعات ده قافه في العيله وفي الاسره مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قال لك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده اعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا إنه إحنا ما ينفعش يقولولنا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول اصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في الماء العكره، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكرة ولا مرة سمعنا مردخاي بيتزمر او بيقول كلمة صعبة، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقة لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة، الحقد، الكرار، الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، انه كان بيبكي وينوح من أجل انه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دي. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية، نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر، هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. موقف الأولاني في أستير 6:10-11 بقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل ان العدو، مع ان العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب انه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح ما الاصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقوله انه همان كمان عارف ان انا يهودية فهو عايز يخسرك زوجتك.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير من هنا وهناك. والنهارده الحلقه الخاصه بينا عن عقليه المليونيرات. النهاردة حلقة لذيذة لطيفة، بعيدة بقى عن أي حاجة كده من النواحي النفسية كده، هنجرب مع بعض كده إيه أخبار إنه تبقى مليونير مليونير مليونير مليونير، بكرة هبقى مليونير. فهنشوف مع بعض كده إزاي ندخل في حتة عقلية المليونيرات. مستنية تعليقاتكم، ومعانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وخد ألطف جمل كده ممكن تتقال في عقلية المليونيرات. عارف كده لو صحيت من النوم ولقيت في حسابك 1,000,000 جنيه، ايه هيبقى جملك من حيث لا تعلم؟ هتعمل بيهم ايه؟ طب لو مثلا كنت بتلعب لوتري وكسبت 1,000,000 جنيه، اللي هي الحاجات بتاعت الحظ دي، تفتكر بخيالك كده بعد 5 سنين هيزيدوا ويتضاعفوا ولا هيقل؟ وتقول ايه، انا عايزة ابدأ ادور على اللعبة تاني علشان خاطر، عارفين اللعبة مسلسل اللعبة لما كانوا بيدخلوا العاب غريبة كده عشان يجيبوا فلوس. عادة في حياتك تعرف ناس استايلها غني قوي، بس لما تيجي تقعد معاها على المستوى الشخصي تلاقيها مفلسة قوي. يعني شكلها، يعني عارف اللي من بره هلا هلا ومن جوه يعني مرلا، انا يا جماعه الناس شايفيني اني اللي انا مليونير، بس انا في حقيقه الامر بتعشى بالعافيه. هل يا ترى في حياتك بتشتري حاجات لانك يعني نزل عليها سيل فبنشتريها وخلاص، مش ان احنا محتاجينها؟ ولو يا ترى انت هتبقى مليونير، قالوا لك هتبقى مليونير بس لازم تستغنى عن حاجة بتحبها. كل ده يا جماعة، كل الأفكار دي، الأسئلة دي بتفتح أفكار للحلقة، هي مش مجرد إجابتها فانتازيا وبس. حلوة قوي مشاركة الإجابات دي، لأن الإجابات دي هتاخدنا لحتة تانية كده جميلة قوي، اللي هي فكرة أنه أنا عقليتي فين من الجزئية دي. هل في تعارض بقى ما بين ان الانسان يبقى غني وفي نفس الوقت عايش حياه روحيه حقيقيه مع ربنا؟ تخيلوا كده لو فكره ان انا صحيت الصبح ولقيت 1,000,000 جنيه، ويا ترى بعد سنه انا لسه بفكر انا هعمل ايه بالمليون، وتخيل بعد سنه هل 1,000,000 هيبقى 2 ولا هنفضل 1,000,000 ولا هنقعد ندور على مين اللي ادانا 1,000,000، راح فين، احنا عايزين 1,000,000 كمان. فإذا اللي هنتكلم فيه في الحلقة إنه المشكلة مش في 1,000,000 بقدر في العقل اللي هيدير 1,000,000، وده محور الحلقة النهاردة، العقل اللي هيدير 1,000,000. لأن مثلا لو في شخص زودوه في المرتب أو أخد فلوس كتير، عادي جدا إنه الفلوس دي تلاقيها كرامات كده، فين الفلوس اللي انت خدتها، فين المكافأة اللي انت خدتها، مفيش حاجة، مفيش يعني، خلصوا كلهم. وفي شخص تاني مرتبه ممكن تلاقيه حاجة بسيطة جدا، مع ذلك تلاقي عنده حاجات كتير وتلاقي شكله كويس، ولما تبص على دخله في الآخر تلاقي ان دخله بسيط، أبسط من الراجل اللي بياخد مرتب كبير بس هو طول الوقت مديون وطول الوقت مش لاقي. طب ايه المختلف؟ المختلف هو طريقة التفكير ما بين الناس، وده اللي احنا هنتكلم عليه. هل المليونيرات عندهم اسرار حدش يعرفها؟ ليه في مليونيرات وفي ناس عادية وفي ناس

0: مش لاقية خالص. هل الموضوع شطارة ولا تعليم ولا جرأة ولا مخاطرة ولا علاقات ولا حظ؟ الموضوع شكله بيبقى عامل ازاي؟ ولا فعلا في حاجة كده درسوها واسمها عقلية المليونيرات؟ هل مرتبك ممكن يكون عادي جدا لكن عندك عقلية مليونير تقدر تدير هذا المرتب؟ النهاردة هنتكلم مش عن ازاي يبقى عندنا ملايين، انما هنتكلم عن ازاي عقلنا يقدر يدير حياتنا بشكل عام، وطبعا تحديدا في موضوع الفلوس. مستنية تعليقاتكم ومستنية كلامكم معايا، وبفكركم اننا دلوقتي بقينا موجودين على الساتلايت، على اليوتلسات والنايلسات. الترددات هنلاقيها موجودة في الكومنتات وفي صفحة الراديو، وكمان تقدروا تتابعونا من خلال الابليكيشن، وكمان تقدروا تتابعونا من خلال اليوتيوب، والحلقات كلها تلاقوها موجودة متعادة على الساوند كلاود، فاحنا معاكم في كل حتة. زائد ان انا بفكركم بقسم المتابعة عندنا، لو انت محتاج حد تتكلم معاه، لو انت بتمر بحالة لخبطة في حياتك سواء روحيا او نفسيا او اي حاجة، بيكون قسم المتابعة في استقبال كل تساؤلاتكم سواء على الماسنجر او على الواتساب. طيب يلا بينا عبال ما الناس تفوق كده وتصحصح معانا لعبة شهور الميلاد يا جماعة. تعالوا كده نبدأ اول فاصل معانا ونبدأ حلقتنا. بعد الفاصل في ترند قوي جدا محتاجين نتكلم فيه. يلا بينا نطلع فاصل ونشوف الحلقة مخبية لنا ايه النهاردة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. ورجعنا مكملين وبنتكلم النهاردة في عقلية المليونيرات. مليونير مليونير، بكرة هبقى مليونير. محدش بيبقى مليونير بالسهل. الفكرة النهاردة هنتكلم مش على فكرة أول مليون بس، إنما هنتكلم عن العقلية اللي بتدير حياتنا في الجزء المادي. خلينا متفقين إنه حياتنا ومبادئنا وقيمنا مهمة قوي، بس في ناحية مادية برضو مهمة في حياتنا قوي. فالنهاردة هنتكلم عن إزاي ندير الناحية المادية دي. ليه في ناس وصلت قوي وليه في ناس أغنية قوي وليه في ناس عندهم بدل المليون 10 و100 وحاجات كده. هنتكلم النهاردة عن عقلية المليونيرات، بس خليني كده دردش معاكم عشان نعرف من إجاباتكم إحنا واصلين فين. لو أنت حد إداك كسبت مليون جنيه، يا ترى بكرة هيبقوا كام؟ هيبقوا موجودين ولا مش موجودين خالص ولا ايه النظام؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجد بيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، بيعجبني صباحك وتمشي بتفر هاربا ما بتكملش معنا الحلقة. ليه يا ماجد؟ ليه مضايقينك في ايه ماجد؟ بتتكلم وتدردش معانا كده، هفضل استفزك بقى لغاية امتى؟ نانا بتقول صباح الخير والمحبة، صباح الفل عليك يا نانا وحشتيني. الحلقة بتبقى يعني ناقصها حتة كبيرة جدا من غيرك. وشهر 12 النهاردة الألعاب، شهر 12 يعني ربنا يستر كده ونشوف هو فيه ايه. تختار 100,000 النهاردة ولا فرصة تتعلم مهارة ممكن تزود دخلك؟ لا، اختار مهارة تزود دخلي. يعني اختار مهارة اتعلم ازاي ازود دخلي، لانه انا عارفة كويس قوي ان انا لو اخدت 100,000 النهاردة كمان كم ساعة مش هيبقوا موجودين، انا قادرة على ده. لا، اتعلم مهارة تعلمني ازاي اعمل 100,000 بالنسبة لي بصراحة. ونصيحتي، النصيحة ليا يعني، اول مليون غالبا مش ضربة حظ، هو نتيجة قرارات صغيرة صح اتكررت فترة طويلة. ايوة يا جماعة، الجملة دي ليها حتة كبيرة جدا في الحلقة النهاردة معانا. فالنصيحة ليا انه اول مليون غالبا مش ضربة حظ، ده اكيد هي نتيجة قرارات صغيرة صح اتكررت فترة طويلة، وده هنتكلم عنه النهاردة. ده شهر 12 النهاردة. بقى تعالوا نشوف الشهور موجودة بشكل مختلف خالص. ازاي نصنع المليون؟ يعني موضوع شائق بصراحة، يعني كيف نصنع المليون. طيب تعالي كده، انا كتبت التعليق اهو ده، بس طبعا انا عندي كده ايه مشكلة مقرقاني. طيب وشهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. شهر 4 بيقول فين؟ 4 4 فين؟ لو معاكي 50,000 جنيه ولازم تستخدميهم، انت مجبرة يعني، انت ادوكي 50,000 جنيه في الشغل وقالوا لك 50,000 جنيه دول هتحطيهم في حتة معينة فلازم تستخدميهم لتطوير نفسك، هتتعلمي ايه؟ لو معاكي 50,000 جنيه ادهم لك في الشغل وقالوا لك 50,000 جنيه دول تندهم لك بس هتستخدميهم لتطوير نفسك، هتتعلمي ايه؟ والنصيحة النهاردة ليكي انت بأبريل، استثمر في نفسك. الجملة مكتوبة كده، استثمر في نفسك. فالنصيحة ليكي، زود قيمتك في السوق. مهارة مطلوبة بترفع دخلك ممكن تكون أهم من محاولة العثور على استثمار صحي سحري. عارفة انت الناس اللي تقولك ايه، هات الفلوس بتاعك في مشروع ويتضاعف المشروع، زي مثلا البورصة والحاجات دي مثلا. يعني انا بصرف النظر مع احترامي للناس كلها اللي بتحب البورصة، يعني انا مش بغلط في البورصة بس انا مش بحبها عامة. بس عامة زي بيقولك ايه، او مثلا هات فلوسك في حاجة هتضاعف, هتضاعف الفلوس دي بعد كام سنة. فانت مش عارف المشروع منين ولا جه ولا عامل ازاي, بس انت سبت فلوسك وخلاص. فتحس ان استثمار صحي سحري, بيسموه كده في علم الاقتصاد, ده استثمار سحري. انت بتجيب مصباح وبتضغط عليه كده عشان يطلع لك فلوس وخلاص. فالنصيحة ليكي بقى, زودي قيمتك في السوق. المهارة مطلوبة جدا عشان ترفع دخلك, ممكن تكون أهم من محاولة ان انت تحاولي تلاقي فلوس مجانية وخلاص. فده الشهر ابريل الخاص بيكي يا نانا, هكتبهولك برضو وتأملي كده بينك وبين نفسك. وما تنسيش تقوليلي هتتعلمي ايه المهارة اللي انت هتطوريها, نفسك يعني تطوري مهارة ايه, احكي لنا كده وفضفضي معانا. طيب تعالوا نكمل التعليقات ونرجع نكمل. انا معلش بطيئة في وضع البتاع عشان في حاجة مضايقاني في الشاشة مش عارفة اشتغل منها. طيب دنيا بتقول صباح الخير شهر 7, صباح الفل عليك يا دنيا, يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب دايما كده. وفي تحبي تبقي مليونيرة يا دنيا؟ ايه ايه ايه رايك لو اخدتي مليون جنيه او لا, بص خليها 100,000 جنيه, لو ادوكي 100,000 جنيه هتعملي بيها ايه يا دنيا؟ تعالي نشوف شهر 7 بيقول لك النهارده ايه في عالم المليونيرات. نشوف شهر 7 النهارده بيقول لك ايه. تفضل وظيفه بدخل ثابت ولا مشروع دخله ممكن يزيد جدا لكن فيه مخاطره؟ بتفضلي وظيفه بدخل ثابت ولا مشروع دخله ممكن يزيد جدا لكن فيه مخاطرة؟ نصيحة ليكي يعني, انت جاوبي على السؤال وفي نصيحة ليكي. المخاطرة جزء من بناء الثروة, لكن المخاطرة المحسوبة غير المؤامرة. يعني عارفة اللي هو فكرة ان انت تحطي فلوسك وعارفة الإمار اللي هو يتيجي ما تجيش يعني, فما تخاطرش بحاجة خسارتها ممكن تدمرك. عامة يعني انت جاوبي على السؤال ده, تفضلي وظيفة بدخل ثابت ولا مشروع دخله ممكن يزيد جدا لو فيه مخاطرة؟ قوليلي كده ايه رأيك في الموضوع ده, شايفاه بأنهي وجهة نظر؟ تعالوا كده استني أكتب لك التعليق بتاعك عشان تفكري فيه وتقولي لي هتعملي إيه. طيب لسه هنكمل التعليقات ونشوف وأحكي لكم على الترند اللي نازل ترند رهيب يا جماعة بجد, ويضحكني جدا. إحنا بنتكلم النهاردة عن عقلية المليونيرات وأنا بحضر لقيت لكم ترند نازل, لو إحنا فين من الكلام ده يا جماعة. طيب إن أنا مش بحب أكون مليونيرة, خير اللهم اجعله خير يا نانا. ليه يا حبيبتي ما تحبيش تبقي مليونيرة؟ مالها المليونيرات مالها؟ طب قوليلي ايه السبب, يعني ايه وجهة نظرك في الموضوع, ليه مش بتحبي تكوني مليونيرة؟ ماجدة صباح الخير يا ماجدة, النهاردة الموضوع اقتصادي, النهاردة هنتكلم عن عقلية المليونيرات. ليه في ناس قادرة تدير الحياة بشكل يحقق لها فلوس وفي ناس تانية؟ وهل مثلا, خلينا يعني نتكلم كده, هل الناس اللي دخلهم بسيط ماديا او الناس اللي عايشة حياة بسيطة دي ناس منحوسة؟ يعني مستحيل تعمل المليون؟ يعني مستحيل كده؟ ولا هي بس حالات وكيسز قليلة بتحصل؟ صباح الفل عليكي يا ماجدة. في أسئلة كتير قوي في الديسكريبشن بتاع الحلقة, يا ريت تبصوا عليها كده وتحاولوا تقولوا. يلا بينا نشوف شهر نوفمبر بيقولك إيه النهاردة. الحاجات كلها إيه خطيرة. يعني لو مرتبك وقف بكرة, لو مرتبك وقف بكرة, والسؤال ده مهم جدا في عقلية المليونيرات, تقدري تعيشي قد إيه من غير دخل؟ لو مرتبك وقف بكرة تقدري تعيشي قد إيه من غير دخل؟ وإنه في نصيحة ليكي كده اقتصادية بتقول ابني شبكة أمان مع الوقت, فكري في مصادر دخل إضافية مناسبة ليكي, مش لازم يبقوا كذا مصدر بس مصدر إضافي. ده شهر نوفمبر ليكي, ري كده قولي لي إيه وجهة نظرك وإنتي شايفة الموضوع عامل إزاي. ثانية أكتبهولك حالا بالا. أنا جاية هو اهو, ثانية واحدة. الصفحة يا جماعة, الصفحة بجد بجد بجد عايزين نشوف اللي بيحصل. ده بيحصل ليه ليه ليه ليه ليه. مش انا بكتب لك يا مجدة اهو التعليق بتاعك علشان خاطر تفكري فيه كده. عايز اقول لكم على حاجة، لما حد يجي يجاوب على السؤال انا عندي مشكلة ان انا ببقى ناسية هو الشهر بتاعه بيقول ايه. دنيا انت كنت تقريبا شهر كام عشان انا نسيت؟ استني، دنيا كانت شهر 7. استني لما اشوف شهر 7 كان بيقول ايه وارجع لك عشان اشوف انت اخترتي الوظيفة ازاي. شهر 7 تفضلي وظيفة بدخل ثابت ولا مشروع دخله ممكن يزيد جدا. طيب بصي بقى، ما دام اخترتي وظيفة بدخل ثابت، هل بتفكري ان انت تعملي حاجة معها كمان تزود دخلك ولا دي مش في خططك؟ خليكي معايا الحلقة النهاردة عشان هتفيدك قوي، وهنعرف ازاي ممكن بامكانيات بسيطة قوي، يعني مهمة قوي في عقلية المليونيرات اللي هنتكلم عنها، في جزء منها انه ما تعتمدش على مصدر دخل واحد. دي اهم نظرية مبنية يعني. فخلينا نتكلم كده انه لو اخترت الوظيفة بس ممكن اعمل ايه جنبها تزود الدخل. طبعا في اوقات الظروف بتاعت البيت ما بتسمحش، يعني الحاجة اللي جنبها ان انا استثمر في اولادي، دي طبعا حاجة مهمة جدا، او استثمر في حاجة معينة، عندي حاجة معينة واخدة جزء الباقي من وقتي، فده it's okay. بس انا بتكلم لو في وقت وفي محاولات ان احنا نزود الدخل، فبنشوف ايه اللي ممكن نعمله النهاردة. طب يا جماعة، في ترند نازل بجد كوميدي جدا جدا جدا، هتلاقوه مكتسح جدا السوشيال ميديا، فجأة انتشر في كل وسائل التواصل الاجتماعي، قاع الهامور. يعني فجأة كده بتبص تلاقي يا جماعة الناس منزلة صورتها في قاع الهامور. ايه قاع الهامور ده؟ وليه ايه اللي حصل فجأة؟ ومين وليه كلنا بقينا في القاع كده؟ يعني احنا بنتكلم عن عقلية مليونيرات وبنتكلم عن خطط ومشاريع، وفجأة الاقي الترند نازل لي قاع الهامور. ايه يا جماعة نزلتونا القاع ليه؟ نزلتونا القاع ليه؟ ما احنا كنا بنحاول نبقى في القمة، نزلتونا القاع ليه؟ لقيته مش ماشي مع الحلقة خالص، ويعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بس لقيته مكتسح بقى، فقررت ادخل ابص عليه. في الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي بدأت ترند اسمه قاع الهامور. صحينا من النوم لقينا كل أو عدد كبير من الفنانين وعدد كبير من الناس نزلوا القاع. يعني مثلا عندكم هنا الزاهد، باسم سمرة، يعني مصطفى خاط، عارفين مصطفى غريب قصدي، كل الناس بقت تحط نفسها جوه قاع الهامور بكوميكس كده مع الشخصية بتاعتهم ومع الشخصية المعروفة اللي هي سبونج بوب. الموضوع عبارة عن ايه؟ قاع الهامور ده اصلا كان المكان اللي عايش فيه سبونج بوب، وسبونج بوب ده كرتون للي ما يعرفوش، المربع الاصفر اللي شبه الجبنة ده، مربع ملوش اي حاجة، يعني ملوش اي معالم غير انه مربع سفنجة كده شبه الجبنة كده سفنجة، وطلع منها ايدنتين ورجلين وليها وش، يعني كرتون. وكان الكرتون ده اصلا عبارة عن حلقات، وابتدت أول حلقة تجريبية فيه كان في 1 مايو 1999، وبعدين بعد كده ابتدوا بقى تبقى حلقات وتسلسل متتابع لحلقات سبونج بوب، كان في 17 يوليو 1999. كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل جرسون في البحر، هو كان عايش في القاع زي ما قلنا، قاع الهامور، فكان بيشتغل جرسون وكان بينفذ الطلبات، وطبعا كان بيبقى فيه مشاهد كوميدية انا عن نفسي ما كنتش بحبه الصراحة، ما كنتش بحبه بجد، عشان كنت بحس انه في قدر من بعيني، في ناس بتعشقه بس انا كنت بحس ان في قدر من التخلف شوية، فانا ما كنتش بحبه قوي. المهم بعدين ابتكر عالم من الاحياء البحرية وعايش وسطهم. فجأة كده لقينا في حملة اتعملت، انا مش عارفة ايه الحملة دي، اسمه قاع الهامور، اتعملت مخابرات قاع الهامور، شبكة اتصالات قاع الهامور، شكاوى قاع الهامور، وبصيته لقيته ايه، فيه بقى صفحات كتيرة جدا والناس داخلة فيها بتعمل ترندات، انا همشي واسيب القاع، انا جيت القاع جديد، انا مش عارف ايه الترند هدفه ايه، لا شيء غير ان هو بيتخيلوا مدينة افتراضية هم عايشين فيها، وبيتخيلوا مواقف افتراضية مع كائنات بحرية، وبيحولوا كل الأسماء بتاعتنا لأسماء بحرية. يعني مثلا الأغاني بيقعدوا يتريقوا عليها، يعني مصطفى غريب مثلا بيقولك أنا هغير اسمي في قاع الهامور لمصطفى غريق، حاجات كده بقى، قيس على كده بقى كتير قوي. فحاسة أنه إحنا في ترند، يعني هو ما بيخلص، يعني هو يخلص، سواء حاليا ما بيخلص، بس أنا حاسة أنه يعني هو كوميدي يعني انت لما تيجي بس هو سخيف يعني يعني يعني حسيت انه اوفر قوي. وبعدين كله بقى بيدخل القاع بتعملوا ايه في القاع؟ بيعملوا اي كلام مش عارفين يعملوا على في القمه فبيعملوا في القاع. فبصراحه انا الترند خنقني كده بس هو منتشر يعني فلازم نتكلم عنه ونتكلم انه الناس واخداه بشكل جامد يعني. ف ده كان الترند اللي نازل دلوقتي عشان ما تتخضوش من اللي بيحصل. ماجدة بتقول هروح البنك. هتروحي البنك تعملي ايه؟ فهميني. ماجدة كان شهر 11 استني كده انت كان طلع لك ايه في شهر 11 عشان انا بنسى. لو مرتبك وقف هتروحي البنك؟ لا مش ده السؤال. هتروحي البنك تسحبي فلوس صح؟ طيب ما هو السؤال بقى بيقول لك هتقدري تعيشي قد ايه من غير دخل؟ هل بتفكري ان انت تعملي حاجه صغيره جنب شغلك تدخل دخل بحيث انه لو في مشكله حصلت في مصدر دخل تقدر تمشي مع في الباقي مع الحياه الاخرى؟ فكلمي كده ودردشي معايا وتعالوا نحكي مع بعض في مين أغنى ناس في العالم. نتوقع كده أنه أغنى ناس في العالم مثلا اللي بيشتغلوا في البترول في الذهب في العقارات. لا تخيلوا أنه أكتر ناس صنفت أنها أغنى ناس في العالم ما كانتش بتشتغل في الحاجات دي إنما كانت بتشتغل في التكنولوجيا. واضح ان التكنولوجيا يا جماعه مكتسحه يعني السنين اللي جايه. اغنى ناس في العالم هي اللي في مجال التكنولوجيا. زي ايلون ماسك اللي هو بتاع تسلا وبتاع السبيس اكس والصواريخ والفضاء والحاجات دي كلها. زي لاري بيج دولك من اغنى الناس على فكره. انا جايبه لكم قائمه اغنى ناس في العالم. ده مؤسس جوجل مع سيرجي براين الاثنين مع بعض شركة مع بعض فهما الاثنين اتصنفوا اغنى ناس في العالم الناس المؤسسه لشركه جوجل. مؤسس امازون ده من اغنى ناس في العالم. انا عجبني بقى في مؤسس امازون كده ان هو كان بادئ الفكره بتاعته بايه بقى تخيلوا. كان هو اللي يعرف طبعا فيكو امازون الستور الكبير اللي بنشتري من عليه كل حاجه موجود في العالم كله يعني. بدا ستور صغير او متجر صغير بيبيع كتب على الانترنت. يعني هو الموضوع كان اصلا بادئ انه بيبيع كتب على الانترنت وبعدين تحول مشروعه لامبراطوريه عظيمه جدا تجاره وتكنولوجيا وحاجات كتيره قوي. كان زي ما سالوه يعني ايه اكتر افكارك عن فكره الغنى وازاي تحقق فلوس وازاي تبقى مليونير يعني. بس طبعا هو مش مليونير هو اكتر من كده بكتير. قال انا اشتغلت في حياتي على فكره تقليل الندم. صراحه الاكسبريشن ده كنت اول مره اسمعه. قال لك ايه؟ انا كنت شغال موظف عادي جدا جدا بس دايما كنت بفكر انه الموظف مرتبه محدود فانا عايز اعمل حاجه جنب شغلي اقدر ادخل بيها ارفع بيها دخلي شويه. قعدت افكر كده ايه اللي جاي في المستقبل وهندم على ان انا مش موجود فيه. قال كده بالظبط تخيلت نفسي في سن 80 وسالت نفسي ايه ممكن اندم عليه. فقال ان انا كنت شايف بدايات ثوره الانترنت فليه ما حاولش اشارك فيها وابقى جزء منها. طبعا هو درس كتير وعمل حاجات كتير عشان يوصل للحته اللي هو فيها دي. ف بقى جيف اللي هو مؤسس أمازون اللي هو من أغنى الناس في العالم. تتخيل كده تعالى نسرح بخيالنا البسيط بعد 20 سنة ممكن نكون ندمنا على إيه بجد؟ هل كل ندمنا هيقتصر على العلاقات مثلا ولا على نجاحات ولا على يعني بجد كمان 10 سنين أي واحد يفترض عدد سنين ممكن تكون بعد عدد السنين دي بتندم على إيه؟ على فكرة الجزء اللي أنا بتكلم فيه ده جزء مهم قوي لأنه الجزء المادي في حياتنا هو ليه دور وقادر على أنه يخلي الإنسان قادر يتوازن أو قادر أنه هو ما يقدرش يعيش مبسوط. فإحنا بنتكلم إزاي بأقل الحاجات تقدر بعقلية بسيطة تعيش مبسوط من الناحية المادية. ده طبعا مع الناحية الروحية هنمشي مع بعض متوازي. بس خلينا الأول نشرح الحتة المادية. طبعا عارفين مؤسس فيسبوك من وميتا دولت, يعني الشخص ده من أغنى الناس في العالم. بدأ إيه؟ هو ساب كليته واشتغل عمل الفيسبوك كبداية صغيرة جدا. طبعا انتوا عارفين القصة دي, بدأها بفكرة صغيرة جدا ليه ولصحابه, ما كانش يقصد بيها حاجة. فجأة الموضوع انتشر وكبر وبقى عنده براءة حقوق وحقوق وحاجات زي كده, وبقى إيه يعني بقى حتة في حتة تانية خالص. مارك ربنا يخليه لنا اللي قايم على حسه, فيسبوك انستجرام واتساب, يعني تحس ان هو واخد جزء كبير من السوشيال ميديا, فهو برضو بيصنف من أغنى الناس في العالم. ساعتها قال الجزء اللي في الحلقة اللي هنتكلم عنه, قال مبدأ صغير قوي. ممكن تكون عندك فكرة صغيرة النهاردة وانت مستصغرها لانها لسه في بدايتها فبتزهق وتسيبها, لكن لو فضلت وراها وامنت بيها بتبقى فكرة كبيرة واحسن بكتير. في من الناس التانية وارن بيقول انه مش كل حاجة رخيصة بتبقى صفقة, لانه في ناس بتدخل في المأزق ده في الناحيه لما تيجي تشتري وتعمل, تقول خلينا في الرخيص, فبيقولك مش كل حاجه رخيصه تبقى صفقه ومش كل حاجه غاليه هتستحق ثمنها. وده برضو هنتكلم عليه النهارده, لان احنا بندخل تحت العروض وبندخل تحت ان انا اشتري, وبتدخل بحث دي رخيصه اشتريها او دي غاليه تستحق. فهو كان قايم على فكره ده, الشخصيه دي اشتهرت بالاستثمار طويل الاجل. فكان مبداه انه مش كل حاجه رخيصه بتبقى صفقه ومش كل حاجه غاليه تستحق ثمنها. طيب خلينا كده, بس خلينا نقول انه معظم الناس واغنى ناس في العالم مش بترول مش اي حاجه, تكنولوجيا. فواضح ان التكنولوجيا واخدانا في حته ثانيه. حتى الممثلين دلوقتي مثلا, حتى مش عارف ايه, هتلاقيهم قايمين على فكره ان هم ايه, لعيبه الكوره. في مثلا لو تعرفوا ريهانا اللي هي المغنيه, ما اعتمدتش على الموسيقى والغنى بس, انما عملت براند لنفسها. هنلاقي كل الممثلين دلوقتي بيسعوا ان هم يعملوا براندات لنفسهم, بيسعوا ان هم يعملوا حته كده خاصه بيهم. ليه؟ لان وانس في مصدر اتقفل يبقى في مصدر تاني قايم ويقدر ان هو يكمل حياتهم. تعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. في تعليق حصل له هيدن. نانا بتقول 50,000 جنيه مش عارفة تساوي كام. 50 يعني اعتبريها 50,000 بالعملة بتاعتك, ماشي, يعني 50,000 بالعملة بتاعتك. بس استني, هو راحت فين التعليق بتاعك يا نانا؟ التعليق بتاعك اتمسح تقريبا ولا ايه؟ مش عارفة التعليق اتمسح, ممكن تبعتيه تاني يا نانا لان مش لاقياه. ماجدة بتقول الغنى غنى النفس. ده حقيقي, الغنى غنى النفس. بس مش بتعترضي معايا ان انا كده, او مش بتتوافقي معايا انه عدد كبير من الشباب وعدد كبير من الناس الحياة المادية بتأثر على حالتهم النفسية. حلو ان احنا نقول الغنى غنى النفس, وحلو ان احنا نقول علاقتنا بربنا حلوة, وحلو ان احنا نقول, بس انا لو اعتمدت على ده وما اشتغلتش على الوزن اللي في ايدي هعمل ايه؟ هحس ان انا مش مبسوط, هحس ان انا مش متضايق. لما احس ان انا مش قادر ادخل عيالي مدارس كويسه, لما احس ان انا مش قادر اعيش واسدد ديوني بطريقه كويسه, لما احس ان انا مش قادر اعيش في مستوى بحلم بيه, مش كل دي حاجات بتسبب للانسان ضيق, خاصه لو في مقتبل عمره او في بدايه حياته. ده حقيقي لان احنا بشر والاحتياجات المادية هي جزء أساسي من تكويننا. فإحنا هنتكلم إزاي النهاردة نحاول نغير سيستم دماغنا, نحاول إزاي نستغل القليل اللي عندنا, نحاول إزاي نشتغل بعقلية المليونيرات. إزاي الناس دي وصلت, إزاي الناس دي عملت حاجة. يمكن كل واحد تلمس معاه كلمة كده تبقى حتة في تغيير جزء من حياته اللي يبدأ منه يشوف حاجة جديدة في نفسه هو مش شايفها. ماجدة بتقول ممكن يكون الإنسان غني وغير مكتفي ومش مبسوط، وممكن العكس، حد تاني مش عنده كتير بس راضي، فما هو فيه وبيكون سعيد لأنه قانع. حلو قوي، انت بتتكلمي عن القناعة، بتتكلمي عن ان الانسان يبقى راضي، ده جزء مهم جدا في الحياة لا يمكن الاستغناء عنه. بس انا دلوقتي بتكلم على جزء مهم قوي في هرم مصلو، اللي هو تسديد الاحتياجات المادية، اللي هو انا عندي احتياجات شو اللبس، عيشة، اكل، احتياجات الانسان الطبيعية، وانا فلوسي قليلة ما بتقدرش تسدد الاحتياجات دي، فانا عايز احاول اعيش مبسوط وانا راضي وعلاقتي حلوة بربنا، بس ده ما يمنعش ان انا احاول اشتغل ماديا ان انا ازود دخل في حياتي. فالاتنين مع بعض لما بيمشوا مع بعض الانسان بيبقى اكثر اتزانا. نانا بتقول انا ما مسحتش، طب ممكن تبعتيه تاني، انا مش عارفة ليه اتمسح. بس هقولك على حاجة، العملة دي اعتبريها، انا يدوبك شفت اول جملة بس، العملة دي اعتبريها ان هي من يعني مثلا انت بشوفي العملة عندكم اسمها ايه، ويبقى 50,000 من العملة دي بتاعتك، تمام؟ ومعنا لعبة الشهور يا جماعة، افكار لانك تشتغل بعقلية المليونيرات. كمان مصطفى بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا مصطفى، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى يا مصطفى لو ادوك فلوس مثلا، ادوك في الشغل منحة، قالوا لك انت انسان مجتهد وانسان بتعمل حاجات كبيرة ومجهود كبير قوي يا مصطفى، فخد المبلغ ده، يا ترى هتحاول تشغله ازاي؟ بس بجد اتضاعف مرتبك، يا ترى هتحاول يعني هتعمل ايه بالمرتبك اللي بيتضاعف ابتداء من الشهر الجاي، ابتدى يتضاعف، هتعمل ايه بالمرتب؟ طيب يا ترى لو عندك حاجة في حياتك محتاج تستغنى عنها لانها هتفرق ماديا جدا معاك، فيا ترى هتبقى ايه؟ جواب لشهر 54,000 جنيه. بتقول مش عارفة، أنا مش عارفة، مصر ما أقراش الكومنت ده. طب أنا أقول لك قسم المتابعة يبعتولي على الواتساب، عشان أنا بجد الكومنت ده مصر ما يظهرش عندي، أول ما يجي أقراه بيتشال من عندي على طول، فأنا ما بشوفوش. فخليني كده أطلب من قسم المتابعة في الفاصل يبعتولي وأقولهولك بعدها. طيب تعالوا كده نتكلم مع بعض ونحكي، هل كل الناس اللي عندهم مليارات أو المليونيرات بدأوا من الصفر؟ أكيد لا، لأنه كل واحد عنده ظروف مختلفة. في ناس اتولدت عندها قاعدة ثابتة بنت من عليها، يعني في ناس من أسر ميسورة جدا، في ناس اتعلموا تعليم حلو قوي، والتعليم العالي بيفرق جدا في عقلية المليونيرات. في ناس عندهم علاقات كبيرة فقدروا من العلاقات دي يبتدوا يعملوا أول مليون. في ناس عندها أصلا رأس مال ثوابت فالأصول، فدي برضو بتفرق معاهم. وفي بعض الناس ما كانتش عندها نفس الفرص المتاحة زي الناس دي، بس في ناس بتعرف توصل من الصفر، وفي ناس كان عندها بداية تبدأ منها. طيب الفكرة ان احنا هنتكلم النهاردة انه مهما كانت بدايتنا عاملة ازاي، سواء أنا عندي أسد وأصول وحاجات زي كده ورأس مال هبدأ منه، أو سواء هبدأ من الصفر، هنتكلم عن إزاي بندير الفلوس في حياتنا، لأن الفلوس جزء مهم من الحياة، فإزاي بندير الفلوس في حياتنا. خليني أقول لكم على شوية حاجات كده وانتوا قولوا لي ده مليونير ولا مفلس شيك، تمام؟ حاجات من واقع حياتنا بتحصل، بس وصفوا لي ده عنده عقلية المليونيرات ولا ده نقدر نوصفه ونقول مفلس شيك. واحد موبايله شغال حلو قوي، بس نزل براند منه جديد، او نزل اكستنشن جديد منه، الـ18 بقى والـ19 والكلام ده، فقرر ان هو يبيع موبايله ويجيب التاني بالقسط، فده نقدر نقول عليه عقلية مليونيرات ولا مفلس شيك؟ ده رقم واحد، ده أول موقف علشان نقدر نفهم أنا بتكلم في إيه. طيب واحد اتضاعف مرتبه فقرر أنه هيزود الجزء اللي بيوفره كل شهر، وهيحاول يشوف حاجة صغيرة يستثمر فيها. ده عقلية ايه؟ واحد راح اشترى مفلس شيك ولا يعني هنوصفه مفلس شيك ولا عقلية مليونيرات. طيب اللي جاي برضو عايزة توصفكم. واحد اشترى حاجة ب10,000 جنيه لاني عليها خصم 20%. لقى انه هو في حاجة معينة كان عايزها ونزل عليها خصم 20%، بس هو مش اساسية هي الحاجة دي. كان عايزها فترة بس ما بين قوسين كده هي مش اساسية. فهو وفر 2,000 جنيه صحيح، لكن ايه اللي حصل؟ خسر 8,000 جنيه. تفهمين؟ اوقات بنقع في المأزق ده انه نلاقي حاجة نزل عليها خصم كبير قوي فانبسط بالخصم وروح اشتريها، بس بعد ما اجيبها اقول طب هو انا كنت محتاجها؟ طب هي فعلا كانت مستاهلة ان انا ادفع فيها المبلغ ده؟ فدي عقلية مليونير ولا عقلية مفلس شيك؟ واحد دخل مشروع لانه سمع ان المشروع ده مضمون بنسبة 100% وهو لا دارس المشروع ولا يعرف تفاصيله، بس قالوا له فلوسك هتزيد وهتاخد الضعف بعد معرفش سنة. فده تتخيله كده عقلية مليونير ولا مفلس شيك ولا ربنا يستر على اللي هيحصل له. واحد كل اصحابه غيروا عربياته يعني عربيته العربيات بتاعتهم يعني، وهو حس فجأة ان عربيته بقت قديمة، بس هو حالته المادية مش نافع قوي انه يغيرها، بس ابتدى يحس ان هو متضايق وعايز يعلى بمستواه ويغير العربية. هو مش احتياج بس عنتظر. ليه؟ لأنه دخل في حتة مقارنة اجتماعية كده. فده مفلس شيك وهو إمكانياته على فكرة ما تسمحش أنه يغير عربيته في الوقت الحالي، هياخد قرض. فده مفلس شيك ولا عقلية مليونير؟ متهيالي كام حاجة كده نقدر أنا مش عارفة ليه الكومنتات عندي بيحصل لها هيدن كتير. ليه هعمل شهادة في البنك بالزيادة؟ هتعمل شهادة في البنك بالزيادة، حلو. طيب وهل كان نفسي تقولي كده؟ هحسب الأول لو في حاجة معينة هستثمر فيها، هحسب الفايدة من دي والفايدة من الشهادة وهشوف. إيه رأيك؟ الشهادة أضمن ولا إنك مثلا ممكن تفكر في مشروع صغير أو في فكرة صغيرة أو في حاجة تستثمر فيها الفلوس ممكن تعملها على طول، ولا مثلا تعملها طب هتقفل على الشهادة كذا سنة، ولا هتقرر ان الشهادة دي مثلا لفترة معينة تكون جهزت لمشروعك؟ يعني مثلا بتفكر في مشروع تاني جنب شغلك. وبيقول مفلس شيك، طبعا في مواقف كتيرة جدا من اللي انا قلتها مفلس شيك جدا. طيب تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هقول لكم، بس ده مهم قوي يا جماعة عايزاكم تحضروا الحتة دي، بعض النقط اللي بتقول ان عقليتك عقلية ناس هتطلع، ناس في امل كده انها تبقى اصحاب المليون في المستقبل، ناس عقليتها نقول عليها كده زي اسم الحلقة عقلية مليونيرات. ايه الحاجات اللي بتميز عقلية المليونيرات؟ وتعالى نشوف انت عندك كام حاجة من الحاجات دي. يلا فاصل صغير ونرجع نكمل، ما تروحوش في اي حتة. حاجات بتقول اني عندك عقلية بناء ثروة. النقطة اللي جاية دي نقطة مهمة قوي. يلا بينا فاصل ونكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج

دبل إسبريسو. اديك الرومي مش من روما أو من رومانيا، وما فيش على فكرة حيوان اسمه سيد قشطة ولا وردة بتعبد الشمس، إنما هي بتدور مع اتجاه الشمس فاسمها دوار الشمس. والخلاصة إن ما فيش قهوة أصلا اسمها قهوة فرنساوي، إنما اسمها كافيه أولي، يعني قهوة باللبن. إيه بقى اللي احنا هنستفيد منه من مقدمة الروعة دي؟ إنك ما تقبلش إن الناس يوصفوا آخرين بصفات مهينة أو غير حقيقية أو ساخرة أو ماكرة، لأن ده اسمه التنمر. اسمه إيه؟ التنمر. طب أنا إيه علاقتي بقى بالمقدمة الحلوة دي؟ أنا هقول لك يا سيدي، لما تحب تعرف حاجة عن حد روح وتعرف عليه، بدل ما تقعد شهور وساعات وسنوات تبحث في سيرة وطباع ومعرفة الإنسان ده. تقدر تسأله بنفسك أو تكلمه أو تكتب له وتقول له أنا مهتم أتعرف عليك منك مش من أي مصدر تاني. اعمل كده على فكرة دلوقتي، وأنا متأكد لو رجعت هتلاقي أسامي كتيرة نفسك تعرفها بشكل حقيقي، أو اللي أنت سمعته من الناس وقفك وصدك وخلاك تكون فكرة مش حقيقية. اعمل كده يلا من دلوقتي، لأن ربنا عرفوه بالعقل وبالقلب.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: ورجعنا تاني ومكملين. تعالوا نشوف التعليقات. الحمد لله. نانا بتقول 50,000 جنيه مش عارفة تساوي كام, و 50,000 دينار عراقي تجيب 4 دجاجات بس, يعني 50,000 دولار. تمام. صح, 50,000 دولار. هغير الكنبات بتاعتي, هشتري تلفزيون بشاشة أكبر, وكمان هغير التلاجة. بصراحة مش هستخدم المبلغ كله في التعليم, بس هسيب جزء منه لنفسي والحاجات تخليني مبسوطة كمان. برافو عليك. أنا هطور نفسي بنفسي, لإني أفضل استثمار هو الاستثمار في نفسك, ومحدش يقدر ياخده منك. أنت عارفة أنه ده مبدأ مهم جدا, ومبدأ من ضمن الجمل اللي اتقالت من الناس لما عملوا انترفيوهات مع الناس الغنية أصحاب المليارات. قالوا انه اهم استثمار هو استثمارك في نفسك, لانه اي استثمار تاني ممكن حد يسرقه منك, لكن الاستثمار اللي بتعمله في نفسك وتطوير نفسك هو اللي محدش ابدا هيقدر ياخده منك. فالجملة دي جملة صحية جدا. مصطفى بيقول هعمل شهادة في البنك بالزيادة. حلو. بس زي ما قلت لك كده, لازم تدرس الاول فكرة الشهادة هتجيب فوائد زي لما هتستثمرها في حاجة معينة ولا لا. يعني أوقات الشهادة بتبقى الحل الآمن, بس هل هو الحل الصح؟ نسأل فيها بقى. نانا بتقول بغير سيارتي في بداية كل مبلغ يدخل جيبي أخرج منه العشر أولا. حلو, حلو قوي أنك بتخرجي العشور بتاعتك أو الفلوس الخاصة بربنا. على فكرة موضوع العشور ده فعلا هو قال هاتوا العشور وجربوني, هو حقيقي بيفرق جدا في بركة الفلوس. يعني لما بنخرج للناس المحتاجة وبنخرج لخدمات بنبص نلاقي الموضوع بيفرق جدا, يعني في الحياة بشكل عام. وثم استخدم ما تبقى حسب رغبتي في تلبية احتياجاتي. حلوة جدا. بس خلينا بقى نشوف احنا عندنا عقلية المليونيرات بنسبة كام في المية, لان دي مهمة قوي. نانا بتقول يقولون ان الغني الغنى يغير الانسان, لذلك لا احب ان اصبح مليونيرة, المهم هو غنى القلب, فحتى من يملك القليل يرى نفسه مليونيرا. بصي الكلام حلو حلو, بس انت لو مش قادرة تسددي احتياجاتك هتبقي متنكدة وهتبقي زعلانة. ممكن بتعفري انك تعيشي مبسوطة مع ربنا, بس هيبقى في جزء في حياتك متنكد انك مش قادرة توفري احتياجاتك. وساعتها طبعا الرضا والعلاقة الحلوة مع ربنا بتقدر ان احنا نتعايش مع الوضع. لكن انا طول الوقت ببقى حلمي في وضع تاني. فكون ان انا ابقى مليونير, هل كده انت ربطتي دايما ان الغنى والفلوس الكتيرة بتخلي, يعني هل كل الناس الاغنية ناس وحشة؟ هل كل الناس الأغنية ما عندهاش مبادئ؟ هل كل الناس الأغنية متعالية؟ غلط. لأن هو لو اختنى من الناحية المادية وما اشتغلش على غناه بنفسه وبروحه وبمبادئه هيبقى فيه خلل, عمره ما هيبقى مليونير حقيقي بجد. وده اللي هقوله في الحلقة النهاردة, انه حلو ان انت تسعى ان انت تكون مليونير, بس وانت تبقى مليونير مليونير بكل نواحي الحياة, مليونير اخلاقيا, مليونير في الفلوس, كل حاجة كل حاجة. انت بتبقى بجد غني بجد, مش غني في حتة مادية ووقع في بقية نواحي الحياة. فمرسي جدا يا نانا على الجزء ده. طيب تعالوا كده نقول علامات بتقول اني عندك عقلية بناء ثروة. علامات بتقول, علامات مضحكة جدا. أنا أصلا يعني أنا في حاجات بعيدة عنها تماما, يعني أنا لما جيت عملت الاختبار ده لنفسي أنا جايباه من كتاب اقتصادي يعني, بس أنا لما جيت عملت الاختبار ده لنفسي ضحكت ضحك, أنا جالي هستيري الضحك يا جماعة. يعني أنا حسيت إن في حاجات أنا بعيدة عنها بس تمام. يعني علامات بتقول إن عندك عقلية بناء الثروة. أول حاجة لما دخلك بيزيد مش أول حاجة بتفكر فيها هصرف الزيادة في إيه. لما دخلك بيزيد مش أول حاجة بفكر فيها هصرف الزيادة في إيه, هفكر أنا هوفر قد إيه, هستثمر قد إيه, وهستمتع بالجزء الباقي في إيه, وهسدد احتياجاتي بإيه. فعاده انا لما مثلا بيجي لي فلوس ولا اي حاجه بفكر انا هجيب ايه ولا ايه، فده طبعا بعيد كل البعد عن عقليه بناء الثروه. تاني حاجه، قبل ما تشتري اي حاجه في الدنيا بتسال نفسك سؤال، هل انا محتاجها فعلا؟ السؤال ده هو عقليه بناء الثروه، مش بنجيبه خلاص، مش بنجيب عمال على بطال يا جماعه، بسال نفسي السؤال ده. في ناس لما تيجي تشتري حاجه تقول لك استها بكام، اللي هو هي بعيده جدا، يعني هي مش بتفكر مثلا انا محتاجها ولا لا، انا اوكي تمام ممكن اجيبها بس هي القسط بتاعها بكام، فهي ضايعه بس بتحاول ايه تجيب كل حاجه. فدولت برضو بعاد كل البعد، ده رقم اتنين يعني عشان تعرف انت جبت كام من النتيجه بتاعتنا. تالت حاجه، عقليه بناء الثروه الشخص ده بيكون بيفكر في القيمه مش بالسعر فقط. احنا اوقات بنحكم على الحاجات هي بكام، هي بكام. الشخص اللي هو بيسعى لبناء الثروه او عنده عقليه المليونيرات بيفكر في قيمه الحاجه، هي الحاجه دي هتفيدني، انا ممكن ادفع فيها تمام بس لو هتفيدني، ممكن تدفع اكتر في حاجه تانية تكون هتفيدك اكتر، فانا هوفر الفلوس مش هدفعها في دي وهخليها للحاجه الفلانيه دي لانها هتفيدني اكتر، وهرفض الحاجه اللي هو ايه ملهاش لازمه، اللي هو حتى لو رخيصة وممكن تتجاب بس أيوة يا جماعة هي ملهاش لازمة، أنا ما عنديش مشكلة في الفلوس بس أنا هدفعها ليه، هي ملهاش لازمة. ده الشخص اللي بيفكر بعقلية بناء الثروة. فبتفكر رابع حاجة بنتكلم فيها أنه بيفكر في القيمة مش في مجرد السعر بس. في ناس بتلاقي الحاجة رخيصة يلا هوب بنجيبها، دي رخيصة مش هتكلفنا حاجة، طبعا ده أبعد ما يكون عن عقلية بناء الثروة. خامس حاجة، عند الشخص اللي عنده عقلية بناء الثروة عنده فضول ان هو يتعلم مهارة جديدة، يتعلم لغة، يتعلم حاجة في التكنولوجيا، يتعلم طرق بيع، طرق تفاوض، يتعلم AI، علشان هو فاهم كويس قوي ان كل ما يشتغل على نفسه ويحاول يزود قيمته هيزود قدرات في حياته كتيرة، القدرات دي هيستخدمها بعد كده انها تكسبه. فدي خامس حاجة في عقلية بناء الثروة. سادس حاجة بقى في عقلية بناء الثروة، انه بيعرف يقول لا للشراء اللحظي. انا دي بعيدة عنها خالص، انا اتصدمت بيها دي. ليه حطتوها دي، ليه حطتوها بجد، مش بعرف اقول لا، بشتري على طول، ضعيفة جدا. انا اكتر واحدة اقول انا مش هشتري حاجة بعدين ادخل اشتري، مشكلة. المهم يعني حطتوها ليه البند ده، بتعرف تقول لا للشراء اللحظي. الناس اللي عندها عقلية بناء الثروة بتعرف تقول لا للشراء اللحظي، يعني مش كل سيل هو نداء شخصي ليا. يعني انا كلمة سيل اوقات بتدوب القلوب، تسمع انه في سيل في مكان يلا بينا نروح، يعني في محلات بتنزل اوفرز انا بجد ما بعرفش اروح على الباب علشان ادخل، ما بعرفش. الناس كلها اول ما بتعرف كلمة اوفر بتنزل، حتى لو مش محتاجه الحاجه بتشتريها، اهو انا اخدها وخلاص، احطها عندي وخلاص. فدول طبعا لما تلاقي المحل مكدس بالناس كده وجارين ورا الحاجات اللي فيها سيل، فدول تعرفوا ان هم عقليتهم مش في الحته بتاعه بناء الثروه، ده في حته استهلاك فقط. فالشخص اللي هو عنده عقليه بناء الثروه بيعرف ياجل المتعه لما يكون في هدف اهم. يعني عادي اوكي انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه دي بس اتس اوكي مش هموت لو ما عملتهاش دلوقتي فهنأجلها شويه. الشخص اللي عنده عقليه بناء الثروه بيتعامل مع الوقت كانه فلوس، بيتعامل، النقطه دي مهمه جدا، بيتعامل مع الوقت كانه فلوس. يعني يا جماعه لو انا مثلا هوفر فلوس علشان خاطر هبذل مجهود 4-5 ساعات علشان اعمل الحاجه دي، طب ما انا ممكن ادفع مبلغ صغير واوفر الـ4-5 ساعات. زي مثلا انا مطلوب مني اروح ابعت الحاجه الفلانيه دي، خلاص، فانا المشوار هياخد ساعتين، في حين انه انا ممكن اوفر الساعتين دول ولو حسبت تمن البنزين هحط عليه حاجه صغيره هديلي بتاع ديليفري يروح يوصلها، فانا وفرت وقتي، انا استثمرت وقتي، من الوقت ده هعمل فيه حاجه تانية. فالشخص اللي عنده عقليه المليونيرات او ازاي يصنع الثروه بيتعامل مع وقته كانه في

تاني حاجات كتير كده. فده الشخص اللي عنده مش اول ما يصاب باحباط لا خلاص يا جماعه انا فاشل، انا الكار ده مش كاري، انا ماليش فيها، وتلاقيه قاعد كده وهبط. بيفرق قوي بين المخاطره والعارفين الامور الحاجات الحظ، بيفرق قوي. يعني مش اي حد يقول له حط فلوسك في كذا يقوم رايح وحط فلوسه، لا. الشخص اللي عنده عقلية بناء الثروة مش بيفكر كده، بيفكر ايه يا جماعة طب انا اعرف ايه في المجال ده عشان ادخله، طيب انا فاهم ايه، طب انا هيبقى دوري ايه. دايما شايف انه لا انا مش بخاطر وخلاص، مش مخاطرة وخلاص، لا انا لازم احط فلوسي، انا عارف انا بحطها فين وليه. طبعا عقلية بناء الثروة قايمة على مبدأ مهم قوي، انه بيحاول يبني حاجات ليها قيمة على المدى الطويل، ودي نقطة مهمة جدا. بيحاول يبني حاجات ليها قيمة على المدى الطويل، يعني زي ما قلنا يتعلم مهارة، ما هو المهارة دي هتفيده بعد كده في شغله، ياخد كورسات جديدة، ما الكورسات دي هتخليه يترقى في شغله. بيعمل استثمارات مثلا، بيقرر ان هو بيدخل في حاجة، شريك في حاجة معينة لأنه عارف إن ليه في الحتة دي وهيعرف يجيب بيها جنب شغله مثلا. بيعرف يعمل شهادات، وليكن أنا هعمل بالجزء ده شهادة، فالشهادة دي تنزل ربح، فالربح ده أقدر أعمل بيه حاجة معينة مثلا. بيعرف يعمل علاقات قوية، فبيحول دخله من مجرد مستهلك إنه يكون دخله ده هو بيستهلكه بالكامل لاستثمار، استثمار بشكل أو بآخر، حتى لو في نفسه فهو استثمار. من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها عقلية بناء الثروة إنه نجاح شخص تاني أو نجاح مجال تاني مش بالضرورة هيأذي المجال بتاعي، ومش بالضرورة هيهد كياني. يعني الشخص ده نجح في المجال ده فالفرصة راحت عليا، أنا مش هعرف أنجح، لا هو ما بيقولش كده، أنا هعمل اللي هقدر عليه، وهو الرجل اللي قدامي ده عمل الصح وقدر يوصل، فأنا كمان هشتغل بطرق جديدة أوصل بيها. عنده بقى مبدأ حلو قوي اللي هي عقلية بناء الثروة دي، إن هو عايز ينجح ويكبر دخله لكن مش مستعد يخسر مبادئه خالص. فالفلوس عنده مش هي مبدأ الحياة فقط، هي الفلوس جزء من الحياة، لكن الأهم من كده مبادئي، صحتي، الناس اللي بحبهم، في حاجات كتيرة قوي محتاجة أكسبها وأنا بكسب الفلوس، مش هركز بس في أن أنا أكسب الفلوس وأخسر حاجات تانية. ودي من أكتر الناس الناجحة اللي تعرف تنجح بالشيلة كلها، بالمبادئ، بالقيم، بالأسرة، بالعلاقات، بكل حاجة. فدي من أكتر الناس اللي أنا شايفاها يعني بجد بتفرق قوي في النجاح. تعالوا ناخد التعليقات وأقول لكم بقى التقييم بتاع الجزء ده جبتوا كم يا جماعة من 10؟ بجد جبتوا كم من 10 في التقييم ده؟ لا هم كم، هم مش 10، هم 12. جبتوا كم من 12؟ يلا ناخد التعليقات ونشوف جبنا كم من 12. نانا بتقول كلام جميل يا فينا، لكن لو رجعنا إلى الكتاب المقدس فالغني يصعب عليه أن يدخل من ثقب الإبرة. غلط غلط، الكلام ده غلط تماما، غلط تماما، ومش ده اللي مقصود بيه في الكتاب المقدس، ودي حاجة مغلوطة جدا اتوهمت في عقلية الناس، إنه بيقولك إنه الغني صعب قوي إن هو يرث الملكوت، إن الشخص الغني صعب قوي إنه ياخد الدنيا والآخرة بالمصطلح الآخر. يعني الكلام ده غلط خالص يا جماعة، مش ده اللي الله بيتكلم عنه خالص، بعيد كل البعد. أنا محتاجة تكملي معايا في الحلقة علشان أقول لك بقى هي الآية دي كتابيا المقصود بها إيه صح. الله مش ضد إن الإنسان يبقى غني، والله بدليل إنه ده مثل الوزنات، ادى لكل واحد وزنة، ادى الواحد وزنتين، ادى الواحد ثلاث وزنات، والوزنات كانت مختلفة من شخص لشخص لأنه بيدي كل واحد حسب قدرة احتماله. كان عايز مين اللي ما فس في المثل ده؟ اللي ما تجرش بالوزنة بتاعته وربح،
يعني الله عايز ان احنا نشتغل على نفسنا، عايز ان احنا ننجح، عايز ان احنا نبقى عادي معانا فلوس، عايز ان ما عندوش مشكله في ده طول ما احنا طريقنا معاه. ودي حته انا في الحته الروحيه هنتكلم فيها جدا. فبتقول

0: يصعب عليه أن يدخل من ثقب الإبرة. أنا لا أقول أنه جميع مقصرين في احتياجات المحتاجين، لكن عددهم قليل جدا. نشكر الله من أجل أولئك الأغنياء الذين لديهم رحمة في قلوبهم. وكما قلت أنت أيضا، فإن مال العشرة مهم جدا في حياة الإنسان. أصدقائي أشجعهم، حتى لو دخلت جيبكم 5 جنيه أو دينارات العشر، سوري، مهم جدا في حياة الإنسان. فبتقول أصدقائي أشجعكم، حتى لو دخل جيبكم 5 جنيه أو دينارات أو دولارات، فقد اقتطعوا منها العشر، وكونوا واثقين إن الله سيباركها. صح جدا، صح جدا. شكرا يا نانا على الكومنت ده، لأنه كومنت صح قوي قوي قوي. طيب تعالوا كده أقول لكم نتيجة الاختبار، وأطلع فاصل ونقل للحتة اللي بعدها. هل فعلا في حاجة اسمها عقلية مليونير؟ هل في فعلا في ناس بتبقى مختارة مثلا ان هي دي اللي تبقى أغنية وناس تانية لا؟ ده هنتكلم فيه بس بعد الفاصل. لو جبت من زيرو لتلاتة، فاحنا لسه بندور على الكام جنيه اللي في المحفظة. من زيرو لتلاتة يا جماعة، احنا بعاد قوي، احنا بعاد، احنا محتاجين ناخد كورسات ازاي اشتغل على نفسي علشان اطور دخلي شوية يعني. فاحنا من زيرو لتلاتة ده احنا لسه ما بنفتش في الكام جنيه اللي هنسدد بيهم الكام حاجة اللي معانا. لو جبنا من 4 لـ6، فعلاقتنا بتتغير بالفلوس، انه بنبدأ نشوف انه الفلوس هي وسيلة انه انا اعيش بيها مرتاح من ناحية تسديد الاحتياجات وحاجات زي كده كتير قوي. لو جبنا من 7 لـ9، فإحنا عندنا عادات قوية جدا لبناء الثروة، عادات قوية جدا لبناء الثروة. وطبعا من 10 لـ12 العقلية بتاعت الثروة دي موجودة، ناقصنا بس نشوف إحنا هنستغلها إزاي. وعلى فكرة ممكن يكون عندك الـ12 علامة بس ما تبقاش مليونير. ليه؟ لأن الثروة مش مجرد عقلية بس. يعني ممكن أكون دارس كويس قوي، وممكن أكون مسدد في الأمور كويس قوي، ممكن يكون عندي كل الأفكار دي، لكن أنا مش مليونير يا جماعة. العلامات دي بتساعدنا على إن إحنا نبقى أذكى في إدارة فلوسنا، نبقى أذكى في التعامل مع الفلوس اللي معنا. وده جزء مهم قوي، إنه النجاح مش إنك تعمل مليون وبس، النجاح إنك تعرف تدير الـ100 جنيه اللي معاك هتحطها فين بالظبط. فلو انت عندك العلامات دي كلها ومش حتى مليونير، بس انت قادر تدير حياتك بالفلوس اللي معاك بشكل صح، فبالتالي الموضوع مش بيبهوأ منك قوي. تعالوا ندخل للجزء اللي بعده بقى. هل في فعلا عقلية اسمها عقلية المليونيرات؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لما الله يكون سندك ظهرك عمره ما ينكسر. ناس كتير بتعتمد في حياتها على الأب أو الأم أو الابن، لكن عايز أقولك كويس أن يكون في شخص في حياتك بتستند عليه وبتلجأ له، لكن يوم ما يسمح الله أن الشخص ده ما يكونش موجود، أو لو الشخص ده خلي بيك، خليك واثق أن في شخص تاني أعلى وأقوى دايما جاهز أنه يكون سندك. الشخص ده هو الله، ولو الله هو سندك الحي الذي لا يموت ظهرك عمره ما هيتكسر.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: نانا بتقول ثقب الإبرة هو المسيح لا يقول إن كل شخص غني لن يدخل ملكوت السماوات، ولا إن المال في حد ذاته خطية، وإنما يحذر من التعلق بالمال والاعتماد عليه بدل من الاعتماد بالله. الله، المال بيبقى غلط لما أنا أكون مركزة بس في الفلوس، لما أكون مبادئي هو إزاي أجمع الفلوس بصرف النظر عن أي حاجة تانية. فنجد في الكتاب المقدس أغنياء كانوا أبرارا وسخيين زي إبراهيم وأيوب. فالغنى بالضبط، إبراهيم يعني ربنا أعطاه كتير جدا، وأيوب ربنا أعطاه كتير جدا وكان بيحبه. وعلى فكرة ربنا بيكرمهم قوي، يعني مثلا سليمان طلب إيه؟ طلب الحكمة، ربنا اداله الحكمة وكل حاجة معاها. فهو الله عارف أنه الغنى بالنسبة للإنسان مش حاجة بسيطة يعني. فالغني بجد ذاته ليس إدانة، وإنما محبة المال والتعلق به ورفض الله من أجله هو دي المشكلة. صح صح صح جدا. لا، احنا الموضوع ما تغيرش خالص يا نانا، ده هو ده لب الموضوع. فكرة ان انا ازاي اعيش حياة روحية وانا بجمع الفلوس، او ازاي اكون وده جزء مهم قوي. مش عارف اذا كنت هلحق اروح النهاردة ولا لا، بس عامة حتى لو ما لحقتش اخلص الحلقة دي ممكن اعملها الاسبوع الجاي تاني تكملة، لان فيها اجزاء مهمة جدا بصراحة. في جملة كده تقولك ايه، انت فقير يبقى عندك عقلية فقيرة. دي من ضمن المبادئ الصعبة جدا، مادام انت مش معاك فلوس كتير فانت عقليتك فقيرة. ممكن يكون شخص منضبط جدا، ممكن يكون بيشتغل وبيتطور لكن ظروفه الاقتصادية صعبة، وأصعب كمان من شخص بدأ حياته هو مرتاح ماديا. والعكس صحيح، ممكن شخص بيبقى وارث ملايين كتيرة وما يعرفش يستثمر الملايين دي لما ابوه يسيبها له. فإذا هنا لو أخذنا مثلا 1,000,000 جنيه ووزعناها على 10 أشخاص وبعد 10 سنين رجعنا لهم، هنلاقي نفس مثل الوزنات بالضبط. هنلاقي واحد عمل مشروع، هنلاقي واحد استثمر جزء، هنلاقي واحد اشترى عربية وصرف الفلوس كلها، هنلاقي واحد حوشهم وعمل بيهم شهادات وعايش بأرباحهم، هنلاقي بيهم واحد صرفهم على السفر وعلى المتع بتاعته، هنلاقي واحد ودهم لحد انه مستثمر ونصب عليه وخد الفلوس وقعد يولول عليهم. فنفس المليون مع الناس بس القرارات كانت مختلفة. ومن الناحية التانية لو أخذنا 10 مليون دول ووزعناهم على 10 شخصيات عندهم عقلية المليونيرات، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. هتلاقي كل واحد بيفكر يستثمر الفلوس بطريقة مختلفة، لأنه العقل عامل مهم جدا بس مش هو العامل الوحيد. يعني عقلية المليونيرات ما تضمنش ان انت يبقى عندك مليون، لكن هي مجموعة من العادات والقرارات والظروف اللي بتدي لك الفرصة انك تحاول تبني ثروتك وتحافظ عليها. لان مشكلة الثروة مش مجرد ان انا اجيبها، ده فكرة ان انا حافظ عليها دي كارثة تانية. لانه ناس كتيره بيبقى عندهم الثروه وما يعرفوش يحافظوا عليها. ناس كتيره قوي تعرف تعمل اول مليون بس ما يعرفوش يضعفوهم او يحافظوا عليهم ويرجعوا تاني لورا. فخلينا كده نفكر انا انا الوقت جري معاكم يا جماعه بشكل مش طبيعي. يعني انا ما حسيتش بالوقت, مش قادره اصدق ان الساعه 10 الا. السؤال اللي عاجبني قوي في الناس اللي بتفكر بعقليه المليونيرات, بيفرقوا قوي بين الانشغال والانتاج, بيفكروا كده. يعني مثلا يومك مليان مكالمات, يومك مليان رسائل, يومك مليان اجتماعات, بس انت ما انجزتش حاجه خالص, انت ضيعت اليوم كله في ولا حاجه. فعكس بقى انه ممكن واحد يشتغل 4-5 ساعات وينجز منه جامد قوي. فالشخص اللي بيفكر بعقليه المليونيرات دايما بيفكر ازاي يستثمر في وقته, بيحاول يشتري وقت غيره, ودي مهمه جدا. يعني مثلا لما تبدا مشروع هتبتديه لوحدك, هتعمل كل تفاصيله, هتبقى مثلا مشروع كافيه انت اللي بتعمل المنتجات وانت اللي بتحاسب وانت اللي بتروح تقدم للناس, ما انت لسه في الاول, اخرك ان انت تجيب شريكك يعمل معاك كده او حد كمان يجيب معاك كده. لكن لو المشروع كبر وانت لسه بتعمل نفس التفاصيل, دي مش عقليه مليونيرات ابدا. لانه عقلية المليونيرات بتقول انه انت ممكن تشتري وقت غيرك, بمعنى ان تجيب حد يبقى مسؤول عن انه يحاسب, يبقى مسؤول عن الحساب بتاع الشركة, يبقى مسؤول عن انه حد تاني بيغسل, حد تاني بيقدم, حد تاني بيعمل حاجات كتيرة قوي. لما تقرر ان انت تجيب ناس تعمل المسؤوليات دي لان مشروعك كبر, فانت بتديله فرصة انه يكبر اكتر, لان انت وقتك بتوفره مثلا للدعاية, وقتك بتوفره للعلاقات, وقتك بتوفره الحاجات. في ناس ما بتعرفش تدخل في الحتة دي, في ناس بتستخسر تطلع فلوس عشان تكبر نفسها, ودي مش صح بالكامل. لان وانس ان مشروعك ابتدى يكبر, فانت مطلوب منك انك تجيب ناس تقدر تشتري وقتهم وتديهم مرتب وتكبر انت مشروعك, وهتلاقي ان كل ما بتكبر كل ما بتدخل لك الفلوس اللي تصرف على الناس دي, ده لو درناها من الاول بشكل صح. بيفكر في اللي هو بيفكر في العائد على الوقت مش على العائد على الفلوس بس. يعني عنده مبدأ اللي هو الـ ROI, ده مبدأ اقتصادي مهم قوي, اللي هو Return on Investment, اللي هو العائد من الاستثمار. يعني أنا دفعت كام ورجع لي كام, والحتة دي مهمة قوي. الساعة اللي أنا حطيتها هنا, حطيتها ممكن أكون فلوس, ممكن مهارة, ممكن علاقات, ممكن حاجات كتيرة قوي. يعني مش شرط الساعة اللي أنا حطيتها تبقى فلوس بس أنا حطيت مهارة معينة والمهارة دي رجعت لي بقد كذا. بيستخدم فكرة التراكم, ودي فكرة هايلة يا جماعة, فكرة هايلة وفكرة بجد بتفرق جدا مع أي حد ناوي يعمل حاجة اقتصادية. يعني مثلا أنا قررت انه انا استثمر في نفسي, فهاخد كل يوم نص ساعة قراية بشكل متكامل, نص ساعة هتعلم مهارة بشكل قليل, حتى لو قليل ما عنديش وقت انزل الجيم, بس عندي 10 دقايق هعمل ورك اوت او هعمل حاجات في البيت تمارين. تمام, عندي مبلغ صغير انا هقرر ان انا استثمره بشكل ما, او هقرر ان انا ادخره بشكل ما عشان اعمل بيه حاجة معينة. اهم حاجة في حياتنا احنا بنشوف ان الحاجات القليلة اللي في حياتنا ان انا اعملها ملهاش لازمة. ايه يعني 10 دقايق في اليوم هتمرن فيهم؟ ايه يعني 10 دقايق في اليوم هقعد اتعلم فيهم لغة؟ ايه يعني 10 دقايق في اليوم مش هيعملوا حاجة على فكرة؟ وتلاقي الناس اللي حواليك بيقولوا لك خد بالك 10 دقايق ما تعملش حاجة. تعالوا بقى نشوف عقلية المستثمرين وعقلية الناس اللي بتعرف تشتغل صح. عندهم مبدأ مهم قوي, انه الحاجات الصغيرة المتكررة تصنع فارق. دي نقطة مهمة قوي, ما تستقلش بالحاجات الصغيرة اللي بتعملها في يومك, ما تستقلش ان انت تدي 10 دقايق كل يوم انك تعمل تمارين في البيت, ما تستقلش ان انت كل يوم تدي 10 دقايق ان انت تفتح ويب سايت تتعلم منه كلمتين باللغة اللي انت عايزها, ما تستقلش 10 دقايق في اليوم بتقرأ عن الكورس اللي انت عايز تعرفه, ما تستقلش. دي يا جماعة من يصنع عقلية المليونيرات, من يصنع الثروة ومن يصنع قيمة لنفسه هو اللي انه بياخد الحاجات الصغيرة المتكررة بيصنع منها فرق كبير. الأغنياء مش بيفكروا انا هعمل ايه النهاردة, بيفكروا لو فضلت اعمل ده لمدة عشر سنين لمدة سنتين لمدة تلات هوصل لفين؟ ودي نقطة مهمة جدا وفصلة جدا في حياة الآخرين. ماجدة بتقول في ناس مش بتعرف تستثمر وتعرف تفكر صح، وفي حد عايز ينبسط ومش مهم يحوش، وفي حد بيشتري أي حاجة وحد تاني بيشتري بحساب وحد تاني بيحسبها صح من الأول. المهم إن يكون في حكمة في كيف تحصل على دخل إضافي، وفي غيره يعمل شهادات ذات الدخل الشهري، وفي غيره يشتغل أونلاين، وهو من الآخر فن وحكمة. برافو عليك يا ماجدة. ماجدة جابت الخلاصة بتاعت الموضوع. كل واحد في حياته المفروض ان يكون عنده سيستم في طريقة الحياة. يعني مثلا انا قضيتها فسح، قضيتها خروجات، قضيتها تنطيط، انا مش هيبقى معايا فلوس وهعيش مديون. مدام انا مش بسعى ان انا قصاد التنطيط والفسح والمتع اكون حياتي، فلو انا قبلت اعمل ده وما اشتغلتش على الجزء التاني هقبل ان انا عايش مديون، ما اتضايقش وبقى وما ارجعش الوم حد. انا مفروض ان انا هلوم نفسي بس لان انا ما خططتهاش صح. لكن لو انا بشتغل وعندي دخل وبقدر احوش منه جزء، والجزء ده بستخدمه ان انا امتع بيه نفسي، ده صح جدا، ده شخص خلاص وهو راضي بده. ممكن كان يحوش فلوس السفر مثلا ويعمل بيها مشروع، بس هو قرر زي ما ماجدة بتقول كده انه حبت الفلوس دي لا هياخد بيها متعة معينة والباقي هيصنع بيه حاجات معينة. ممكن ما يوصلش بسرعة زي شخص تاني بس هو راضي، ودي الحياة دي مكيفاه. حلو، مدام الحياة دي مكيفاك ومدام انت راضي ومش هتلوم حد ومش هتلوم ربنا ومش هتلوم، افتكر ان انت صانع قرارات، انت صانع قرارات حياتك. يمكن الحلقة دي النهاردة علشان فكرة انه اي قرار انت هتاخده في حياتك، اي استثمار هتاخده في حياتك، انت المسؤول عنه. قررت حتى ما تستثمرش وتقضيها استهلاك بس، برضو ده انت مسؤول عنه. طب في ناس هتعمل ايه؟ غصبا عنها اللي داخلها قليل ومتطلبات الحياة كتيرة جدا، وهي مش قادرة حتى، يعني انت بتكلمينا في الملايين يا فينا، انا يعني بالكاد بيدخل 8000 جنيه ولا 5000 جنيه في الشهر، انا مش بعرف ازاي هقضي بيهم الشهر. برضو الحلقة دي هتبقى حلوة ليك، لانك بالفلوس القليلة الموضوع مش قصة ان انت تصنع المليون، الموضوع قصة ان انت ازاي بالفلوسك القليلة تعرف تدير حياتك. ما انا اتكلمت على انه عقلية المليونيرات مش بيروحوا يقعوا تحت خضة السيل والخصومات والحاجات دي. احنا لو دبرنا الجزء ده في حياتنا، احنا بنصرف في حاجات ملهاش لازمة. لو احنا قررنا ان احنا نتصرف صح هنلاقي ان الامور بتمشي بشكل اسرع وبشكل احسن. فمرسي ماجدة بجد على التعليق ده، لانه فارق قوي، لانه انا الوقت بتاع الحلقة بيخلص وانا ملحقتش يعني اقول كل او ربع اللي انا محضره حتى. طيب لو اكتشف كده، لو عملت كشف حساب ل 24 ساعة، اخر 24 ساعة في يومك، يعني ال 24 ساعة اللي فاتوا، هتلاقي عملت كشف حساب كده زي ما بنعمل كشف حساب للبنك، عايز اعرف الوقت اتصرف في ايه. لما تشوف الوقت اتصرف في ايه هتشوف انت الى اي مدى عندك عقلية الاستثمار. هل الموضوع كله في الولا حاجة؟ غير بقى لو ده الاوف بتاعك وانت قررت ان انت تبقى في الولا حاجة، it's okay. ده exception. لكن لو يومك العادي وانت في الولا حاجة، فانت مستني ايه بقى من الولا حاجة؟ في عقلية كده مش عارفة اتكلم، يعني انا قدامي خمس دقايق فانا بحاول. ليه في ناس كل ما مرتبها بيزيد بجد بتفضل مفلسة؟ موضوع بيضايق قوي. يعني مثلا انا هتكلم بالجنيه المصري، ممكن تطبق العملة دي على اي عملة انت بتكلم فيها. لو انت بالدولار طبقها مثلا 10,000 دولار، لو انت اي حاجة، يعني مثلا حد مرتبه 10,000 ويقول لك لو بقى 20,000 انا حياتي هتستريح جدا، انا هيفرق جدا، انا مش هحتاج لحد، انا مش هحتاج لحاجة. وبعدين بقى 20,000 وقال لك طب بس يبقى 40,000، لو بقى 40,000 انا هرتاح جدا. وبقى 40,000 وبرضو يوم 25 في الشهر رجع يتداين ورجع يقول هو المرتب راح فين يا جماعة، ده المرتب طار. فالمشكلة ما بتبقاش هنا في الدخل بس، المشكلة بتبقى في اللايف ستايل. كل واحد فينا بيختار لحياته لايف ستايل، واللايف ستايل دي هتلاقيها بتسحب منك فلوس مش طبيعية بدون ما تحس بيها. يعني كل ما خلينا نقول ان في قانون اقتصادي يقول لك ايه، كل ما الدخل بيزيد كل ما مصروفاتك بتزيد، دي حاجه تمام. يعني زمان ايام ما كان المرتب 10,000 جنيه كنت بتعمل القهوه في البيت عشان توفر، بعدين لما المرتب بقى 20,000 جنيه لا انا ما عنديش وقت يا جماعه اعمل القهوه، انا هاخدها من الكافيه وانا نازل. فبقى اصبح في ميزانيه مع ان انت نفس الظروف بنفس كل حاجه، بس انت استسهلت لما فلوسك تزيد وكنت بتوفر تعمل القهوه في بيتك، دلوقتي بقت تشتريها من الكافيهات. هتلاقي انه طبعا لما الدخل بيزيد تطلعاتك بتزيد جدا، بتبص تلاقي اقساطك زادت، والفايد ما بيزيدش. يعني مثلا شخص بياخد 15,000 جنيه تمام، بيصرف 14,000 جنيه وبيتبقى له 1,000 جنيه تمام، بعد فترة دخله بقى 30,000 جنيه، المتوقع انه يدخر كام؟ المفروض ان المساحة المالية بقى اللي هيدخر، المساحة المالية كبرت، فالمفروض ان معدل الادخار هيزيد، لكن احنا هنكتشف انه برضو بيصرف 29,000 جنيه وبرضو بيوفر الألف جنيه. هي دي كارثة، دي كارثة، دي تخلينا معناها ان احنا ماشيين في غلط، في حاجة غلط كده، احنا كده في حاجة غلط كده. الوضع المالي زي ما هو انا عمالة ازداد، هتقول طب ما هي ظروف الحياة بتزيد بكل حاجة، طب ما انت مرتبك برضو زاد مع ظروف الحياة، اه ممكن ما يبقاش نفس القيمة، فده يقول انه مش هنحوش مبلغ مدخر كتير، هنقلل الادخار. كمان احنا بنتعود بسرعة قوي، يعني في مشكلة بتخلي المرتبات تخلص بسرعة قوي، ان احنا بنعتبر ان الرفاهيات اللي في حياتنا بنتعود عليها ونعتبرها اساسيات في حياتنا. يعني مثلا اول مرة مرتبك زاد فعرفت تجيب عربية، واو اخيرا جبت عربية، وتبقى فرحان بيها جدا. مع الوقت مخك بيتعود على العربية اللي انت راكنها، وبتبقى بالنسبة لك مش الواو خالص، فتبدأ تفكر في حتة أنا عايز أغير العربية بتاعتي، أنا مش عجباني العربية بتاعتي، فتبدأ تقول إيه أنا، وتدخل حتة المقارنة الاجتماعية مع الناس اللي حواليك، زمايلي في نفس المستوى دخلهم زاد ما هم زودوا العربيات بتاعتهم برضو، ففجأة تلاقي اللي حواليك عربياتهم غالية، طب ما أنا أزود عربيتي إحنا كمان. فأحيانا كل ما السلم بيطلع بينا بنبص لقينا بنقارن مع الناس اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا بيعلوا، فنلاقي مستوى المصاريف عاليت علشان يعني نحاول نواكب اللي حوالينا، ودي نقطة خطيرة قوي بتخلي المرتب ما يعيش برضو. احنا كمان اعتدنا على وجود الرفاهيات واعتبرناها اساسيات، وده اللي بيخلي الديون تدخل والاقساط تدخل بشكل كبير. ماجدة بتقول لازم قبل الشراء لأي حاجة احسب حساب النفقة زي ما الكتاب قال قبل ما اقدم على وهيفضل معايا فلوس باقي الشهر. صح يا ماجدة جدا.
4: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

هذه هي الفرائض والشرائع التي يجب أن تحفظوها وتعملوا بها في الأرض التي أعطاها لكم المولى إله آبائكم لتملكوها طول عمركم في الأرض. اخربوا كل أماكن العبادة في البلاد التي ستملكونها حيث عبدت الأمم آلهتها، سواء كانت على الجبال العالية أو على التلال أو في ظل كل شجرة كبيرة. اهدموا معابدهم وحطموا تماثيلهم واحرقوا بالنار الأعمدة التي يعبدونها، وأزيلوا أصنام آلهتهم وامسحوا أسماءهم من تلك الأماكن. لا تفعلوا مثلهم عندما تعبدون المولى إلهكم، بل اعبدوه في المكان الذي يختاره المولى إلهكم من بين أراضي كل قبائلكم ليعبد فيه ويسكن فيه. هناك تطلبونه، وإلى هناك تذهبون وتقدمون قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم ونذوركم وتبرعاتكم وأبقار بقركم وغنمكم. وهناك في محضر المولى إلهكم تأكلون أنتم وعائلاتكم وتفرحون بكل مجهودكم، لأن المولى إلهكم بارككم. لا تعملوا كما نعمل هنا الآن، أي كل واحد يفعل ما يستحسنه، لأنكم لم تدخلوا بعد إلى أرض الراحة والنصيب الذي يعطيه لكم المولى إلهكم، لكنكم ستعبرون الأردن وتسكنون في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا، حيث يريحكم من كل أعدائكم الذين حولكم وتعيشون في أمان. وسيختار المولى إلهكم مكانا لتعبدوه فيه، فإلى ذلك المكان تأتون بكل ما أوصيكم به: قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم وكل عطاياكم الطيبة التي تنذرونها لله. وهناك تفرحون أمام المولى إلهكم، أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم واللاويون الذين في مدنكم، لأنه ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم. إياكم أن تقدموا قرابينكم في أي مكان يعجبكم، بل قدموها فقط في المكان الذي يختاره الله في إحدى قبائلكم، وهناك تعملون بكل ما أوصيكم به. لكن يمكنكم أن تذبحوا ما شئتم لتأكلوا في مدنكم حسب بركة المولى إلهكم عليكم. يأكل منه من كان نجسا أو طاهرا، كما لو كان لحم ظبي أو غزال. أما الدم فلا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء. لا تأكلوا في مدنكم عشور قمحكم وخمركم وزيتكم ولا أبكار بقركم وغنمكم ولا أي شيء من نذوركم وقرابينكم وتبرعاتكم وهداياكم، بل تأكلونه في محضر المولى إلهكم في المكان الذي يختاره المولى إلهكم، أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم
واللاويون الذين في مدنكم، وتفرحون أمام المولى إلهكم بكل مجهودكم. إياكم أن تهملوا اللاويين طول عمركم في الأرض. عندما يوسع الله حدود بلادكم كما وعدكم، وأردتم أن تأكلوا لحما وقلتم نريد لحما، فكلوا ما اشتهيتم من اللحم إن كان المكان الذي يختاره المولى إلهكم لتعبدوه فيه بعيدا عنكم، فاذبحوا مما أعطاكم الله من بقر وغنم كما أوصيتكم، وكلوا لحما في مدنكم حسب رغبتكم، تأكلونه كما يؤكل لحم الظبي أو الغزال، فيأكل منه من كان نجسا أو طاهرا. لكن لا تأكلوا الدم، لأنه هو النفس، فلا تأكلوا النفس مع اللحم، لا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء. لا تأكلوه لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو صالح في نظر الله. وأما الأشياء التي تخصصونها لله ونذوركم، فتحملونها وتذهبون إلى المكان الذي يختاره الله، فتقدمون قرابينكم لحما ودما على منصة قربان المولى إلهكم، تسكبون دم الضحية على المنصة وتأكلون اللحم. انتبهوا وأطيعوا كل هذه الوصايا التي أوصيكم بها لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو طيب وصالح في نظر المولى إلهكم. المولى إلهكم سيفني من أمامكم الأمم التي أنتم ذاهبون لترثوها، فمتى طردتموهم وسكنتم في بلادهم وبعد أن يزولوا من أمامكم، احذروا من أن تقعوا في فخهم بأن تسألوا عن آلهتهم وعباداتهم وتعملوا مثلهم. لا تعملوا هذا للمولى إلهكم، فهم يعبدون آلهتهم بارتكاب كل ما هو قبيح ومكروه عند الله، لدرجة أنهم يحرقون أولادهم وبناتهم بالنار كضحايا لآلهتهم. اعملوا بكل ما أوصيكم به، لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي قوي قوي. النهارده الحلقه جميله ولطيفه جدا، واللي بيحصل فيها يعني جذوبة كده بتقابلنا في حياتنا. فالنهاردة الحلقة عن متلازمة اسمها متلازمة التفكير السلبي. كلنا عندنا أفكار سلبية، ده عادي جدا، بس هنتكلم إلى أي مدى الأفكار السلبية بتتحكم فينا. أوقات الحاجة السلبية يعني او التفكير السلبي مش داخل علينا بلبس اسود كده وبيقول انا الدنيا وحشة ومفيش امل والكلام ده كله، بالعكس. اوقات التفكير السلبي بيدخل علينا في شكل غامض كده، ساعات يدخل تحت مفاهيم اللي هو ايه، انا واقعية يا جماعة، انا عارفة اللي حاصل، او انا بس باخد بالي ومركزة من الحاجات اللي انتوا ما بتاخدوش بالكم منها، او انا بخاف عليكي جدا، بخاف عليك جدا، انا قلقانة عليك، انا حباك بس تاخد بالك من كذا وكذا وكذا. او الجملة الاكثر شهرة، ما تعليش سقف توقعاتك علشان ما تتصدمش، او انا عارف الدنيا كويس قوي قوي قوي وفهمها عنكم. فالفكرة انه يا ترى امتى الكلام ده يكون حقيقي وواقعي، وامتى يكون لابس لبس السلبية المتخفي. امتى الخوف على الاخر بيبقى حرص، وامتى بيتحول لطاقة سلبية انا عمالة ازرعها جوه الشخص اللي قدامي من غير ما اشعر، وامتى التفكير في اسوأ الاحتمالات بيساعدني ان انا استعد وان انا اطلع خطوات قدام، وامتى يخليني اخسر حاجات حلوة كتير قوي يمكن لو كنت عملتها، او لو كنت اخدت الخطوة ما كنتش خسرت كده. النهاردة هنتكلم على نوع تفكير خطير جدا اسمه التفكير السلبي. الفكرة انه التفكير السلبي بيعيش معانا واحنا ما بناخدش بالنا. فالنهاردة هنتكلم، هل احنا سلبيين ولا هل احنا واقعيين حقيقي؟ هنتكلم عن متلازمة التفكير السلبي، حين ان المتلازمة دي تتخفى في شكل اخر. بفكركم انكم تقدروا تتابعونا على الساتلايت، على اليوتلسات والنايل سات، على الترددات الموجودة على صفحة الفيسبوك. كمان بفكركم انكم تقدروا تكونوا بتتابعوا الساوند كلاود واليوتيوب والابليكيشن الخاصة براديو سما ولايف الفيسبوك، وممكن تكتبوا لنا كومنتات أثناء الحلقة على لايف الفيسبوك أو على الواتساب أو على الماسنجر. مستنياكم في التعليقات النهاردة، ومستنية يا ترى هل التفكير السلبي إمتى بيخسرنا؟ إمتى أقول إنه أنا سايبها على ربنا، وإمتى ده يكون استسلام ونوع من التفكير السلبي وعايزة يعني ما بين الواقعية وما بين الإيمان، الحاجات دي كلها معاني كده شائكة داخلة في بعض. وطبعا معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف النهاردة رسالتك ايه. يلا عقبال ما الناس تصحصح وتدخل وتتجمع معايا النهاردة، يلا بينا نطلع اول فاصل ونرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو، مشروب البن متميز ومستقل وذو شخصية متفردة، بمعنى إن القهوة ما ينفعش تتخلط غير بحاجات قليلة جداً من الإضافات والنكهات، وبتتقدم سخن وبارد وبأحجام وأطعمة مختلفة. ولكن ده عكس كل المشروبات، لأن المشروبات التانية بيعملوها كوكتيلات وتركيبات وبيخترعها مبدعون وتسجل عالمياً باسمهم. إذن مفيش زي القهوة. إحنا لسه ما وصلناش لآخر الحلقة، لكن الخلاصة خليك زي القهوة، ليك شخصيتك وأدائك المتميز، مش بتقلد حد أو طريقة أو موضة أو هزار مش لطيف، أنت مالكش زي. وعلشان تبقى كده أنت محتاج شوية مجهود وكتير من الدعوات من كل حد عملته بإنسانية، وكل حد ساعدته في شغله وفضل مستغربك، لأن محدش بيعمل كده لله في لله. وانت كمان ادعي، اطلب وقول في كل صلاة: يا رب حبب في خلقك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
2: ورجعنا تاني وبنتكلم على حلقة التفكير السلبي. كلنا عندنا تفكير سلبي بشكل أو بآخر، بس النهاردة احنا مش هنتكلم عن العادي، احنا هنتكلم لما الفكرة تدخل جوه دماغنا وتجيب صحابها وتجيب قرايبها وتعمل عيلة جوه دماغي، وانا أبقى يعني في حالة يرثى لها. فالنهاردة هنتكلم عن التفكير السلبي. ايه الفرق من انه في شخص عنده إيمان وفي شخص يعني سايبها ما بيحلهاش، بينكر ان في مشكلة اصلا؟ يا ترى احنا كاشخاص هل في حد بيتولد سلبي، ولا انا السلبية دي حاجة بكتسبها على كبر؟ طب يا ترى هل التفكير السلبي ممكن يضيع فرص من الانسان؟ طب ازاي بيحصل ده؟ ومعانا لعبة الشهور الموجودة كل مرة. صباح الفل عليك يا نانا. انتي انا لابسة بقى النهاردة بيج وابيض، ممكن تحطي لي قلب بيج مع القلوب البيضة اللي انت حطها لي في التعليقات؟ ممكن. طيب، عامه انا بحب اللونين دول جدا مع بعض. تعالوا كده اقول لكم على خبر لطيف قوي عجبني جدا جدا. بصوا، كان في ولد صغير، الموضوع جه بالصدفة جدا. ولد صغير، الولد ده مش بيحب القراية وما كانش شاطر في القراية، فهو كان عايش مع تيتا بتاعته. فتيتا بتاعته كانت بتحاول معاه انه يتعلم يقرأ، بس هو كان رافض، هو شقي جدا ومش بيحب يقعد يمسك كتاب ويقرأ. المهم، في يوم من الايام شاءت الظروف ان هي اخدته شيلتر للكلاب والقطط، تمام؟ فاخدته واخدت معاه بالصدفة، يعني كانت دايما هي في شنطتها في كتاب كده علشان لو راحوا اي بارك اي حتة كده واسعة يقدر ان هو يحاول يمسك كتاب ويقرأ عشان تحسن القراية عنده شوية. فالمهم دخلت الشيلتر بتاع الكلاب والقطط دول، وبعدين كان بيزورهم وبيحب الحيوانات قوي، وهي كان ليها ناس تعرفها في الشيلتر وكده، فقالت تاخد الولد وتروح يعني. المهم، فالولد قعد في وسط الحيوانات وكان مبسوط جدا. الحيوانات دي انتوا عارفين بره بيهتموا قوي بفكرة ان الحيوانات وانها يبقى ليها مأوى وانه يهتموا بيها وان ما يبقاش فيه حيوانات ضلة في الشارع. المهم، بعدين الولد قال لتيتا اديني كتاب، وبالصدفة فتح الكتاب، هو كان بيلعب مع الكلاب، قال يعني هو المدرس بتاعهم وهيقرأ لهم قصة. فالموضوع بدأ كده صدفة بحتة، فكرة عادية جدا. المهم، أخد الكتاب وابتدأ يحاول يقرأ بصوته في الكتاب. حصل حاجة غريبة جدا، إنه أول ما ابتدأ يقرأ الكلاب والقطط ابتدوا يهدوا وابتدوا يقعدوا حواليه، فهو عجبته الفكرة قوي، فكل ما يقرأ يلاقي الكتاب الكلاب والقطط بصين له وبيهزوا ديلهم كده ومبسوطين قوي وقاعدين حواليه. المهم، لما بصوا للولد يعني استغربوا جدا من الفكرة، لو انه الصوت البشري جات بقى الشيلتر اتصل بجامعة من الجامعات وابتدوا يحللوا التصرف اللي حصل ده، فقال لك ان الصوت البشري الهادئ بيهدي جدا من التوتر اللي موجود، خاصة ان الشيلتر ده كان بيعاني ان الكلاب طول الوقت في حالة من النباح وطول الوقت بتهوهو ومزعجين جدا. فقال لك انه اللي عمله الولد ده حسس الكلاب والقطط بنوع من الهدوء، فابتدوا يسمعوا له ويهدوا خالص. المهم الولد انبسط جدا وابتدى يروح كل فترة يعني متقاربة ويمسك الكتاب ويقرأ للقطط والكلاب. هو تحسن في القراية جدا جدا بعد الفكرة اللي كانت في دماغه وفي دماغ كل اللي حواليه ان الطفل ده مش هيعرف يقرأ، وان الطفل ده مش هيعرف يتعلم، وانه فاشل، وانه كل حاجة. الطفل من كتر انه هو حاط هدف قدامه انه يقرأ للكتاب والقطط للكلاب والقطط ويهديهم، الطفل بيقول لك انه أرى أكتر. هقول لكم بالضبط الخبر جايب، هو قعد ساعة، وصوله لمئة ساعة قراية، وده بيمثل رقم قياسيا لطفل في برنامج القراءة الإيجابية. هما لما لقوا التصرف ده بالشكل ده عملوا حملة اسمها حملة القراءة الإيجابية، وراحوا بقوا الأطفال اللي عندهم مشكلة زي الطفل ده ابتدوا يعملوا نفس الفكرة اللي كانت بالصدفة مع الطفل ده، وابتدوا يبعتوهم الشيلتر والأطفال تقعد تقرأ للكلاب والحيوانات. فالكلاب والحيوانات بتهدى بسبب صوت الأطفال، وفي نفس الوقت الأطفال بيبقى عندهم حماس وبيتقالوا كده تعالى يا حبيبي عشان الحيوانات عايزة تسمع صوتك عشان تهدى. فبقى في هدف ان الطفل يقرأ، ومن هنا بدأوا فكرة حملة القراءة إيجابية. انه لو الطفل بتاعك عنده مش عايز يقرأ، احنا عارفين طبعا موضوع القراية في سن الصغير مهم قوي بالنسبة للأطفال. التجربة دي تجربة كانت بسيطة جدا لطيفة جدا، لكنها فرقت قوي في تفكير كتير من الأطفال. بيقولك انه عمل التجربة دي حوالي 400 طفل في 400 يوم داخل الشيلتر. انتوا متخيلين انه تصرف بسيط ازاي غير فكرة كبيرة؟ مع ان كانت الفكرة اللي متصدرة في بداية القصة خالص ايه؟ الطفل شقي جدا، ما بيحبش القراية، مش هيتعلم كويس، افكار كتيرة قوي شائكة كده وسلبية عن الطفل ده. نهاية القصة انه الموضوع اتغير كامل. اذا ان احنا بنحارب النهاردة مجموعة الافكار. تعالوا نشوف التعليقات ونشوف شهور الميلاد. نانا صباح الخير والبركة، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان حلو. ايه رأيك في فكرة التفكير السلبي؟ هل انت من الناس اللي بيجيلك افكار سلبية؟ ولا اتعاملتي مع ناس عندهم أفكار سلبية؟ احكيلي كده عن رأيك في فكرة الأفكار السلبية. وشهر 4 وشهر 12، يلا بينا نشوف شهر 4. بيقولك ايه؟ ما تخليش خوفك من بكرة يسرق سلام النهاردة، الله موجود في بكرة قبل ما انت توصل له. ما تخليش خوفك من بكرة يسرق سلامك النهاردة، فالله موجود في بكرة قبل حتى انت ما توصل له. ده شهر 4 يا نانا، هكتبهولك حالا. وقوليلي تأملك او احساسك لما قريتي الجملة دي. شهر 12 بقى ليا انا، وشكرا ان انت دايما بتفتكريني. لو السنة ما جاتش بالشكل اللي كنت تتمناه، ما تفتكرش ان الله نسيك في حاجات بتتجهز في الخفاء قبل ما تظهر في العلن. امين. انا اؤمن جدا انه في حاجات احنا مش شايفينها بعنينا، بس الله بيعمل الصالح دايما لينا وبيدبر لنا الحاجات اللي احنا حتى مش شايفينها ولا متخيلينها. فدي شهر 12 ليا، وشكرا على شهر 12. هكتبه برضو عشان لو دخل حد وكان عنده شهر 12. ثانية واحدة. ثانية واحدة عشان ايه الصفحة مشيت مني، مشيت وسابتني. طيب اهو اهو اهو. طيب تعالوا بقى دنيا، صباح الفل عليك يا دنيا. انتي صبحتي عليا يا دنيا ولا ما صبحتيش؟ ما صبحتيش ليه؟ بتطلبي شهر 7 على طول ليه من غير ما تصبحي عليا؟ صباح الفل عليكي يا دنيا، ودايما في احسن حال كده يا رب. ايه رأيك في فكرة متلازمة التفكير السلبي؟ لو قلتلك تعرفي ايه عن المتلازمة دي، لو قلتلك ايه اللي انتي بتحسي ان المتلازمة دي بتعمله في الناس، احكيلي كده عن فكرة المتلازمة دي. شهر 7، يلا بينا نشوف شهر 7 بيقولك ايه. ما تصدقش الصوت اللي بيقولك مش هتقدر، انت مش داخل المعارك لوحدك. ما تصدقش الصوت اللي جواك اللي بيقولك مش هتقدر، معاركك في الحياة، معاركك في الافكار، انت مش داخلها لوحدك، انت داخلها مع اله قدير قادر انه يقف قصادك في اي حرب. شهر 7 يا دنيا، وقولي لي اللي حسيتيه لما قريتي المسج دي. تعالوا كده نحكي وندردش ونتكلم في متلازمة التفكير السلبي. عامة المتلازمة دي هي حاجة معروفة في علم النفس، هي بتوصف الإنسان لما يكون عقله محبوس جوه دايرة متكررة من الأفكار السلبية. كمية، وأنا يا جماعة بشكل شخصي في حياتي تعاملت مع أشخاص بصفة شخصية بيعانوا من متلازمة التفكير السلبي، موضوع مش قليل. ولو قلنا إنها على مستوى البشر هنلاقي مثلا إن كل 5 في منهم 2 تقريبا عندهم متلازمة التفكير السلبي، خاصة مع الزمن اللي احنا بنعيشه دي. يعني الشخص مش بيجيله مجرد فكرة سلبية، لأنه احنا كلنا بشكل أو بآخر بنعاني من الأفكار السلبية، لكن زي ما قلت كده العقل بيمسك الفكرة ويدخلها في لوب من الأفكار التانية بتجيب حاجات كتير. ليه حصل كده؟ شوية كمان ليه حصل كده؟ الأفكار السلبية عمالة تتكرر كتير، نفس الفكرة انت مش عارف ترد عليها، فهي بتتكرر كتير قوي، بتبدأ انها بتتكرر. بعدين طب ليه حصل كده؟ طب ما هو أكيد أنا السبب. طيب بكرة هيحصل إيه بقى بالمنظر ده والنهاردة عدى بالشكل ده؟ فتدخل الفكرة كده يعني في مرحلة إن أنا كانت مجرد فكرة بس أنا دخلت في خناقة، في لوب أنا مش قادرة أخرج منه. فبيقولك إنه ما تستهونش بالتفكير السلبي، لأنه التفكير السلبي أوقات كتيرة ممكن يوصل الإنسان لمرحلة، لو ما تعاملش مع الأفكار السلبية اللي جوه دماغه ممكن يوصله في مرحلة اكتئاب، بيعمله تشوه في الأفكار، لأن هو من كتر الأفكار السلبية اللي جواه ما بيبقاش عارف هي الفكرة دي فكرة صح ولا فكرة مغلوطة، فبيحصل تشوه بشكل عام في كل الأفكار والداتا اللي داخلة جوه دماغه. وهنا في واحد كده عمل اسمه أرون بيك. أرون بيك من أكتر الناس اللي اتكلمت على متلازمة التفكير السلبي، واتكلمت عليها بشكل جميل قوي، سمتها مسمى كده اسمه الثالوث المعرفي السلبي. الراجل ده كان بيهتم قوي بدراسة الإدراك المعرفي عند البني أدمين، اللي هو إزاي أتعامل مع في أفكاري بفكرة إن أنا أكلم الأفكار وإن أنا أدرب الأفكار، اللي هو فكرة السلوك المعرفي، وده هنتكلم عليه بعد شوية مش مشكلة دلوقتي. المهم أرون بيك ده قال إيه؟ قال لك إنه أفكارنا السلبية بتبقى زي مثلث كده، زي ثالوث سلبي. عبارة عن إيه؟ أول فكرة أنا مش كفاية، ودي هتلاقيها موجودة أكتر حاجة في متلازمة التفكير السلبي، أنا مش كفاية يا جماعة، أنا حاسس إن أنا مش كفاية للشخص اللي قدامي، أنا حاسس إن أنا مش كفاية في الوظيفة، أنا حاسس إن أنا حاسة إن أنا مش كفاية كأم، أنا حاسس إن أنا مش كفاية كأب، كزوجة، كزوج. فأول حاجة أنا مش كفاية، وده أول حاجة في المثلث اللي بيعاني منه الشخص اللي بيفكر بالتفكير السلبي. تاني حاجة الدنيا ضدي، الظروف كلها ضدي، أنا غصب عني بعمل كده لأن كل حاجة ضدي، فبيبقى شايف كل أمور الحياة ضده، الناس ضده، الطبيعة ضده، الشغل ضده، كل حاجة ضده، مش حاسس أنه مبسوط. تالت حاجة، وتالت حاجة في المثلث، أنه مفيش حاجة هتتغير، لا أنا هتغير ولا الظروف هيتغير، وبالتالي المستقبل مش هيتغير، وبالتالي أنا هفضل في الوضع السيء اللي أنا فيه. ده الثالوث السلبي اللي الشخص اللي بيعاني من متلازمة الأفكار السلبية بيمر بي. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول جميل قوي، أمين يا رب، أنت دايما موجود في الماضي والحاضر والمستقبل، أمين، بنسلم له كل حاجة. وبتقول أنا شايف المشكلة لكن مش هفترض أني نهايتها سيئة قبل ما تحصل. حلو، يعني نانا بتدرك أني في مشكلة بس ما عندهاش حزن أو إدراك أنه المشكلة دي لازم تنتهي نهاية سيئة، لا، لأنها لسه ما شافتش حاجة معينة حصلت تقول إن النهاية دي ممكن تكون نهاية سيئة. فأنا معاكي جدا. كل الناس اللي داخلة دلوقتي، هل بتعاني من متلازمة التفكير السلبي؟ هل تعرف حد بيعاني من متلازمة التفكير السلبي؟ إيه الفرق من إن أنا يبقى عندي إيمان وأقول أنا سايبها على ربنا بس أنا في الحقيقة منكر المشكلة؟ أو يا ترى التفكير السلبي ممكن يخسرنا في حياتنا فرص، يخسرنا في حياتنا حاجة؟ وده اللي هنكون بنتكلم عنه. متلازمة التفكير السلبي مش معناها ان في فكرة وحشة جات لنا، لأن الجميع بدون استثناء بيجي لهم أفكار وحشة. فمحدش يقول لي انا بيجي لي افكار وحشه عادي فانا بعاني من التفكير السلبي، لا، هو كلنا بيجي لنا افكار وحشه. فالمشكله ان الفكره الوحشه عند البني ادم الطبيعي بتيجي تاخد دورها، والانسان يفكر فيها يقول لا لا لا اكيد مش مظبوط، اكيد انا اللي يعني الموقف مش زي ما انا شايفه كده، وبيعدي خلاص. بمجرد ما يتعامل مع الفكره الوحشه بيعدي خلاص. لكن عند الشخص اللي عنده متلازمه التفكير السلبي، الفكره الوحشه بتقعد وتجيب جيرانها وتجيب اصحابها وتقعد تعمل بيت كده جوه دماغنا وتعشش، وبيعملوا اجتماع والموضوع بيبقى صعب. طيب تعالوا علشان الدنيا تتضح كده، تعالوا نشوف اشكال التفكير السلبي. يعني امتى اقول ان الشخص ده بيعاني من التفكير السلبي؟ مش اي حد زي ما اتفقنا هيتقال عليه ان هو عنده تفكير سلبي، انما في ناس معينة بتعاني من التفكير السلبي. تعالوا نشوف الناس اللي بتعاني من التفكير السلبي دي شكلها بيبقى عامل ازاي. ما ننساش يا جماعة لعبة الشعور اللي موجودة معانا. الشخص اللي بيفكر بشكل سلبي كده عنده مشكلة التهويل، ياخد اي حاجة صغيرة ويعمل منها هلمة كبيرة. اتأخر شوية اكيد يا جماعة حصل مصيبة، غلطت في الشغل غلطة، مستقبلي ضاع، الحقوني. عمرك اتعاملت مع شخص بيعمل من الحبة قبة؟ بتبص تلاقي ان الموضوع ما كانش يستاهل بس عمل دراما كبيرة وعمل فيلم كبير. يا جماعة مش مستاهلة، ايه ده كله؟ ما كانش مستاهل كل الافكار دي. فتبص تلاقي ان الدماغ بتحلل المشكلة بشكل كارثي كارثي. تاني حاجة، الشخص اللي في التفكير السلبي دايما او في انواع منهم بيدعوا ان هم عارفين المستقبل. انا عارف ان الموضوع ده مش هيكمل، اكيد انا مش هتقبل، المشروع ده مش هيتقبل. المشكلة ان احنا بنتعامل مع الواقع كأنه معلومات، وانا اشوف انه يعني ده حصل كذا فانا رد فعلي. بنتعامل فعلا مع المستقبل بشكل غريب جدا، بفترض دايما سيناريوهات مش هتحصل، عايش في فرضيات، عايش في حاجات مش مظبوطة، وعايش بالاسلوب ده طول حياتي. متلازمة التفكير السلبي بيعاني قوي من فكرة انه بيعرف يقرأ افكار الناس. هو متخيل انه بيعرف يقرأ افكار الناس، شايفني فاشلة، اكيد اكيد هما متضايقين مني، اكيد هما مش بيحبوني، اكيد هما شايفين ان انا مستوايا مش حلو، اكيد هما مش شايفيني كفاءة، اكيد بيتكلموا عليا، اكيد هما مش شايفين ان انا استاهل ان انا اكون موجود في وسطهم. طب حد قال حاجة؟ لا، كلها افتراضات وتهيؤات ان انا قريت افكار الناس وتنبأت عنها وعرفتها ومتخيلها. طيب ايه الدليل على كلامك؟ مفيش دليل، بس انا عارف. فدي من أكتر الحاجات اللي بنقول عليها في متلازمة التفكير السلبي. نانا بتقول غالبا عندما نذهب إلى الطبيب نتوقع أن يكون المرض خطير. صح، عارفة لما تحسي بأعراض حاجة كده وتبتدي تقلقي فتدخلي على شات جي بي تي تكتبي له الأعراض فيقول لك ربما كذا، يا خبر أبيض ربما كذا، فحس إن أنا خلاص يعني رجلي وخطوتين للقبر، أنا دي نهاية الأيام يا جماعة، تعالوا سلم عليكم قبل ما أموت. وهو الموضوع ما كان بيبقاش ليه أي حاجة من كده، مجرد أوهام أنا تخيلتها بس من اللي حاصل. فنانا بتقول غالبا عندما نذهب إلى الطبيب نتوقع أن يكون المرض خطيرا وسيئا، ولكن عندما تظهر النتائج نجد إن الأمر ليس كذلك. هذا شعور مزعج جدا، لذلك فلنسلم كل شيء بإيمان إلى يد الله. صح، عارفين في ناس كتير قوي تبقى حاسة بالأعراض أنها هتموت وتروح للدكتور على انها تموت، يطلب منها مجموعه تحاليل واشعاعات، تروح تعمل التحاليل والاشعاعات تبقى كويسه، التحاليل تطلع نتيجتها كويسه، تطلع من النتيجه انا بقيت كويس، انا خفيت، طب خدت دواء؟ لا، هو بس مجرد ان الدكتور طمنه، فالافتراض اللي في دماغه انتهت وما بقتش موجوده خالص. تعالوا كمان نشوف كده شكل الشخص اللي عنده متلازمه التفكير السلبي. عنده جلد الذات، جلد الذات عالي جدا، اكيد انا السبب ان الموضوع ده هيفشل، اكيد انا السبب ان العلاقه دي هتفشل، اكيد انا السبب ان الشخص ده هيعيش تعيس، اكيد انا عنده جلد ذات بشكل مش طبيعي. مش انت السبب عن حاجه، الحياه كل واحد مسؤول عن تصرفاته. حتى الشخص مثلا أنا مثلا ولادي طلعوا عصبيين علشان أنا شخص عصبي، أنا السبب في عصبيتهم، أنا ضيعت عيالي، أنا دمرتهم. على مستوى معين الأولاد ممكن يكتسبوا مني حاجات وحاجات غلط، بس في مرحلة مش دي النهاية، مش دي النهاية خالص، لأنه عند مرحلة وعي معينة في حياة الطفل لما يكبر ويبقى ناضج بيدرك أن دي مشكلة فيه، وهنا يجي دوره، بينتهي الدور اللي حصل في حياته او الدور انه الاهل وصلوا له المرحلة دي، ويجي هنا دوره، انا هعيش بالشكل السيء اللي اهلي ربوني بيه، ولا هقرر ان انا اكسر الدايرة واتحرر من القيود دي واكون شخص تاني. فالانسان يعني الاب والام بالذات اللي بيتخيلوا ان هما كانوا وحشين فربوا اولادهم بطريقة وحشة زيهم ويفضلوا شايلين الذنب، ما تشيلش ذنب خلاص، انت الظروف

من وجهة نظركم بعد ما قربنا قصة التفكير السلبي كده، يا ترى انتوا شايفين شكل متلازمة التفكير السلبي عند الناس من خلال معاشرتنا لناس، من خلال ان احنا شخصيا بنمر بالأزمة دي، يا ترى احنا شايفين ازاي متلازمة التفكير السلبي بتظهر في الناس اللي حوالينا؟ بيبقى شكلها عامل ازاي؟ احنا قلنا التهويل، قلنا جلد الذات، قلنا انه الشخص بيتنبأ بأفكار غلط، قلنا شوية حاجات كده هي بتقول ان الشخص ده عنده متلازمة التفكير السلبي. ماجدة بتقول صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة. بتقول ربنا يرحمنا من النضارة السوداء، لان الانسان السلبي بيرسم خطة قلق من كل خطوة بيخطيها، وبكده مش هيقدر يعمل اي خطوة. مدام وصفتي الوصف ده يبقى انت تعاملتي شخصيا مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي. عايزة اقول لكم زي ما قلت لكم كده، متلازمة التفكير السلبي مش حاجة بنستهين فيها احنا، يعني حوالينا في الدوائر اللي حوالينا ممكن تلاقي 2 بيعانوا من الفكرة دي، يعني 2 من وسط 5 بيعاني من متلازمة التفكير السلبي، مش نسبة قليلة، مش نسبة قليلة خالص. ياما ناس عندها اللي بعد كده بنقول عليه الاوفر ثينكينج. ما هو الاوفر ثينكينج يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليه وبنرغي عليه ده كتير، هو طالع من متلازمة التفكير السلبي، هو عشان في شخص عنده افكار كتيرة مش صح، مش قادر يتعامل معاها، دخل في مرحلة الاوفر ثينكينج. يلا بينا نطلع فاصل، وقولولي يا ترى ايه اشكال متلازمة التفكير السلبي، ويا ترى افرق ازاي بين فكرة ان انا عندي ايمان وبين ان انا متجاهل المشكلة اصلا او مستنكر المشكلة، وهل متلازمة التفكير السلبي ممكن تخسرنا فرص في حياتنا؟ ازاي ممكن تعمل كده؟ ومعانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وشوف رسالتك الخاصة النهاردة. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كما أن قوانين الجيش غير ملزمة لغير المتجندين، هكذا قوانين الحياة الروحية غير ملزمة لغير المؤمنين. وكما أن المتجند يحتاج لتدريب لا يطيقه غير المتجندين، هكذا المؤمن يحتاج لتدريب يرفضه غير المؤمنين. وكما أن الجيش في بعض الدول اختياري، هكذا الانتماء للمسيح في كل الأحوال اختياري. ناس كتيرة بتبص للكتاب المقدس وتقول إن ده ينفع وده ما ينفعش، ده أقدر عليه وده ما أقدرش، لكن الحقيقة إن قوانين الكتاب المقدس ملزمة لكل شخص اختار إنه ينتمي للمسيح. الرب يسوع مش بيطالب أي واحد إنه يطيع وصاياه عشان يرضى عنه، لكن الرب يسوع بيغير القلب أولا فتقدر تطيعه لأنه راضي عنك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
2: عارفين من أكتر مشاكل التفكير السلبي إنه يا نجاح ساحق يا فشل ذريع، ما عندهمش قصة النص نص، ما عندهمش قصة إنه عادي ممكن الأمور تمشي مش حلوة قوي ولا سيئة، الحمد لله على كل، ما عندهمش الفكرة دي. فالمشكلة إن أنا هعمل دايت، لو بوظت يوم خلاص الموضوع انتهى على كده، مش هكمل خلاص، هي الموضوع باظ بالظبط. يعني مع اننا لو فكرنا كده هنلاقي ان معظم امور حياتنا موجوده في الحته الرمادي، اللي هو ايه، انا بحاول اعمل الحاجه بس ما نفعتش، بعمل اللي اقدر عليه، اللي هي الحته المنتصف كده، بنحس ان الحته المنتصف شغاله قوي في حياتنا، اللي هو ما لا تدركه كله فادرك اي حاجه منه. يعني اي حاجه يا فندم بنعملها نحاول، يعني الامور البسيطه بحاول اعمل منها حاجه. فصاحب متلازمه التفكير السلبي ما عندوش الحته دي خالص. أشهر حاجة في حياة متلازمة التفكير السلبي كلهم أنا عمري، كلهم مش بيحبوني، كلهم بيفكروا كده، كل الناس بتعمل كده. أكتر مشكلة عند أصحاب متلازمة التفكير السلبي التعميم. أنا لما أحب أتضايق أقوم قايل الفكرة بشكل عام، اللي هو كل الحاجات ضدي، كل الناس ضدي، كل الناس عندها كذا، العالم اسود، كل الناس هتموت، كل الناس عيانة، كل الناس مش عارف ايه، كل الناس تعبانة، لا مش كل الناس تعبانة، في ناس كويسة وفي ناس تعبانة. لا، هو في، مش العالم كله حروب، في بلاد فيها حروب وفيها خلاص الأيام زفت. متلازمة التفكير التعميم بشكل رهيب. خد بالك من أكتر الكلمات اللي بتقول ان الشخص ده بيعاني من متلازمة التفكير السلبي في كلامه: كل، دايما، ابدا، مستحيل، عمري ما. دولت من الكلمات اللي نقدر نقول ان هما موجودين في شخصية الشخص اللي بيعاني من التفكير السلبي. تعالوا ناخد التعليقات ونكمل. ماجدة بتقول: لو الشخص ده عنده ايجابيات كتيرة في حياته بينسى كل الحلو، صح، بينسى كل الحلو ويفترض السيء في كل أمور حياته، صح جدا، مشكلة كبيرة. ما بشوفش التسع حاجات الحلوة، بشوف الحاجة العشرة الوحشة اللي حصلت. لو رايح مشوار يقولك مش هنلاقي ركنة، صح، المكان زحمة هناك يا جماعة جدا، مش هنلاقي ركنة، مفيش، واضح ان انت بتمري وبتقاسي مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي. او المكان مش هيكون حلو، او مش هرتاح، خلينا في البيت احسن، شخص، صح. كل دي كلمات مصاحبة قوي لفكرة التفكير، دايما بيتوقع الاسوأ، دايما بيتوقع الاسوأ، دايما بيتوقع ان هيبقى فيه مشكلة، اجرب ليه، ما هو هيبقى فيه مشكلة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة قوي في متلازمة التفكير السلبي. تعالوا نشوف أشكال التفكير السلبي. زي ما قلنا كده لو اليوم حصل فيه 10 حاجات 9 منهم حلوين وواحدة 10 بننسى والعشرة وحشة، يعني بننسى 9 حاجات الحلوة، بنفكر بس، بنعمل زوم إن، بنعمل زوم 20 مرة على الحاجة الوحشة اللي حصلت ونفضل نكبر فيها كده. لا ايه بس اليوم في حاجات كثيرة تانية حصلت حلوة، لا لا لا لا لا بس اللي حصل ده مش ممكن يعدي، لا هيعدي لان في حاجات تانية حصلت، لا لا لا لا مش قادر اشوف غير المشكلة اللي حصلت دي. فعنده مشكلة ان هو عنده عدسة مكبرة غريبة، الفلتر بتاعه بيصفي كل الحاجات الحلوة ويسيب بس الحاجات الوحشة. ده صاحب متلازمة التفكير السلبي. اي حاجة ايجابية بتحصل يبقى بالصدفة، لو جبت درجات كبيرة ده حظ، حظ عادي ممكن تحصل مع اي حد. لو مثلا وصلت لحاجة معينة، المرة دي جت معايا بالصدفة، معرفش المرة الجاية هتيجي عامل ازاي. كل نجاح عند الشخص اللي عنده متلازمة التفكير السلبي عنده تفسير، كل نجاح عنده تفسير وعنده سبب. مش ممكن كل الاسباب متاحة الا ان هو يكون شاطر، كل الاسباب valid الا ان هو يكون فعلا انسان كويس. هو ما بيشوفش ان هو انسان كويس، هو بيشوف ان كل حاجة جت بالصدفة، لكن انا مش حصلت عشان انا اللي كويس للأسف، وده اللي بيخليه دايما حاسس ان هو مش كفاية. الفرضيات بقى يا جماعة، الفرضيات. الشخص اللي عنده متلازمة التفكير السلبي عايش في كمية فرضيات رهيبة، هو المفروض كان يحصل كذا، هو المفروض نعمل ده، هو المفروض، بس أصل وارد جدا انه يحصل كذا عشان المفروض كان يحصل كذا، المفروض ان اولادي يكونوا بالشكل ده، المفروض ان حياتي تكون بالشكل ده. عايش في نسخة من الفرضيات متخيلة من دماغه، بس هو نسخة نسجها في خياله كده بمجموعة فرضيات وعايش فيها ومصدقها وعادي جدا. هتلاقي معظم الناس اللي بيعاني من متلازمة التفكير السلبي بيشخصنوا الأمور قوي، يعني لو مثلا حد ساكت في القعدة، ده زهقان مني، ده ساكت عشان قاعد معايا، بيشخصنوا كل حاجة في الحياة، ان كل حاجة حصلت بسببهم. نوع بقى زي ما قلت كده من جلد الذات، او نوع انه انا حاسس ان انا وحش، او حاجات كتير قوي. القعدة ما كانتش لطيفة، يمكن انا كنت السبب، بيشخصنوا كل حاجة لنفسهم. اوقات كتيرة قوي انا حاسس ان انا ما عملتش الحاجة كويس، يبقى انا فاشل على طول على طول على طول. الاحساس عنده بيساوي حقيقة، انا حاسس انه ما حدش بيحبني، او انا مجرد احساس. عارفين الاحاسيس اللي بتجينا بشكل طبيعي، انا حاسس ان دمي تقيل، بس لا انا ما كنتش دمي تقيل دايما، هو واضح ان انا النهارده متضايق، ده الطبيعي. لكن الشخص بقى التاني ده اللي عنده متلازمة التفكير السلبي، انا حاسس انه ما حدش، او انا كان دمي تقيل، يبقى انا دمي تقيل فعلا، انا فعلا دمي تقيل يا جماعه، ما هو انا الناس بتحس ان انا دمي تقيل. فاي احساس بيجيله بيحوله لحقيقه، وخاصه لو احساس سلبي، اي احساس سلبي بيجيله بيحوله لحقيقه. وطبعا طبعا الانسان السلبي او اللي عايش في متلازمه دايما بيتوقع الوحش، دايما زي ما ماجدة قالت كده، دايما بيفترض دايما الوحش جاي. نانا بتقول الانسان مش بيتولد سلبي، صح، هو بيتولد عنده بعض الاستعدادات الطبيعية زي الخوف والحذر والانتباه للأخطار، لكن طريقة تفكيره ونظرته للنفس والحياة بتتأثر جدا بالتربية والبيئة والتجارب وطريقة. شكرا جدا. هل الإنسان بيتولد سلبي ولا بيتعلم السلبية؟ الاتنين صح. هو الإنسان مش هنقدر نقول عليه إنه بيتولد سلبي، بس زي ما قلنا كده كل بني آدم بيتولد بمزاج معين، بحساسية معينة. يعني هتلاقي شخص هو بيتولد كده، طبيعته كده، بيخاف من الدوشة، الأصوات الكتيرة بتزعجه، طفل صغير بيبي هتلاقيه بينزعج جدا من الأصوات العالية، هتلاقيه مثلا ما بيحبش ينام في وسط الدوشة، هتلاقي ده طبيعته كده، هو مولود من بطن مامته كده، هتلاقيه هادي حتى في أكله وشربه ونومه، هادي حتى في الرضاعة بتاعته هادي. في طفل تاني تلاقيه أكثر جرأة وأكثر انفتاحا وشقي، وبيلعب بإيده وبيلعب برجله وبيشلت في كل حتة وبيقعد يدندن كده بصوته وهو ما بيعرفش يتكلم كده زي ما الأطفال بتعمل، فتلاقيه هو طبيعته كده. فإذا كل إنسان فعلا بيتخلق بطريقة معينة بشكل معين عادي، ده بيبقى عادي. المشكلة بقى مش المشكلة أنا اتولدت سلبي ولا لا، المشكلة مين اللي علم دماغنا نشوف الحياة بطريقة سلبية. التعليم هو اللي مشكلة. يعني غالبا البني آدم السلبي بياخد سلبيته من البيت، لأنه أي طفل أول مؤثر في حياته هو البيت. فلو البيت علمه الخوف الشديد أو كده بيساهم قوي في فكرة أنه يطلع تفكير سلبي. خد بالك وتبقى الأم محوطة قوي على العيال، لا ما تخرجش، لا ما تروحش، لا ما تجيش، لا ما تروحش الرحلة دي، لا ممكن يحصل كذا، لا مش عارف إيه. إيه وعتصق في حد، الناس مش كويسة، ممكن يضحكوا عليك، أي حد ممكن يخطفك، لا الدنيا مش أمان، خد بالك. لا يا حبيبي أنت مش هتعرف، دي صعبة عليك، تعال أنا أعملها لك، بلاش تجرب هتخسر، خليني أنا أساعدك في الموضوع. كل ده جمل يمكن بتتقال في البيت من منطلق الحب. يعني أنا هنا ما بقولش حتى أن دفع التربية وحش، لا ده دفع التربية حب وحنية وحماية وحاجات كتيرة قوي، بس بتوصل رسالة للشخص ده أن العالم مكان خطر جدا، أنه مفهوش أمان، أن أنا لازم دايما أفترض الوحش، ومن هنا بيطلع الطفل بشكل سلبي وبيكبر بالشكل السلبي ده. طيب التجارب كمان البني آدم بيمر بيها ممكن تعلمه السلبية. يعني طفل صغير كل ما يصاحب حد صاحبه يسيبه يروح يلعب مع ناس تانية، هو تعود على الخزلان، اتعود انه صاحبه بيسيبه كل شوية وما يسألش فيه وما يهتمش بيه ويجيله فتعود ان صاحبه مش معاه، فخلاص افترض. ولما راح كلم ماما قالت له عادي يا حبيبي وارد انه يحصل، هو ما تضمنش يعني ان كل صحابك يكونوا بيحبوك كده، مش شرط تلاقي الصاحب اللي هيبقى بيخاف عليك قوي. فهو اتعود على الخزلان فحطها في دماغه انه اي حد ممكن يخزلني، انا مثلا حاولت كتير قوي انجح في كذا حاجة ومعرفتش فتعودت على الفشل، فخلاص الطبيعي بتاعي ان انا فاشل. فاحيانا بيدور مجموعة اصوات سلبية جوانا من واحنا صغيرين، اللي هو أنا مش هعرف أجيب جون في الماتش، أنا أصحابي هيتريقوا عليا. فالأصوات دي بتبقى جاية من المجتمع اللي حوالينا، بس بتدخل جوانا، ومن كتر ما إنها دخلت جوانا وما تعاملناش معاها صح إحنا بنتحول لناس سلبية. الأصوات دي بتكبر جوانا وبتبقى حقيقية وبنصدقها عن نفسنا، بنصدق إنه ده فعلا حقيقي عن نفسنا. طيب خلينا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مجدة نوفمبر، يلا بينا يا مجدة نشوف النوفمبر بيقولك ايه النهاردة. ما تحكمش على حياتك من أصعب فصل فيها، الفصل الحالي مش الكتاب كله. ما تحكمش على حياتك من أصعب تجربة مرت بيها، لأنه احنا لسه حياتنا فيها كتير، والموقف اللي حصل ده مش هو نهاية الكتاب، ده الكتاب لسه مكمل بحياتنا. فما تحكمش على حياتك من أصعب فصل فيها، الفصل الحالي مش الكتاب كله. ليلي كده يا مجدة الجملة دي لما قريتيها حسيتي إيه فيها، أو عايزة تعلقي إيه عليها من واقع خبرتك ومن واقع حياتك، شايفة فيها إيه؟ ده احنا لسه هنتكلم في الحتة دي كتير يا نانا. فخلينا نقول كده انه هل الشخص بيتولد سلبي ولا بيتعلم السلبية؟ هو شخص بيبقى عنده بوادر في حياته مولود بيها، لكن اتعلم يفكر بطريقة سلبية. في شخص قاله انه شخصيتك كده، وفي شخص تاني قال. بس أنا عايز أقولكوا على حاجة، إن لو اتزرع فيك حاجة مش حقيقية، زي مثلا اتعلمت من الناس اللي حواليك إن أنت ما تثقش في حد، وإن أنت تاخد حذرك من الناس كلها، فبقيت بتخاف في التعاملات مع الناس كلها، أنت أخدت عادة وفكرة من الناس اللي حواليك، صح؟ والفكرة دي أخدتها وبقت عندك زي عادة. طب ما أنت أخدت فكرة وعادة، طب ما انت برضو تقدر تغير الفكرة والعادة دي مع الوقت. فاذا اني حتى لو التفكير السلبي اتزرع فيا مش نهاية الكون، مادام انا ادركت ان الموضوع مش صح، ومادام انا ادركت ان انا مأفور الامور قوي وان انا مهولها واني الحياه مش بتتحسب كده، فانا هعود نفسي على بدايه تفكير جديد انا اللي هزرعه فيا، مش هسمح حد ان هو يزرعه فيا. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي الجزء الجاي اللي هنتكلم فيه عن نتكلم عن ايه. هل التفكير السلبي ممكن يضيع فلوس وممكن يضيع فرص؟ ايه رأيكم؟ ازاي التفكير السلبي يضيع فلوس او يضيع فرصة من حياتي؟ يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل مكملين.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: بحس قوي انه اعظم حاجة نورثها لعيالنا, اعظم حاجة نورثها لعيالنا مش ان احنا نديهم حياة ما فيهاش مشاكل, انما نورثهم عقلية تعرف تتعامل مع الازمات, تعرف تفهم ان المشكلة مش معناها النهاية, وان الغلطة مش معناها الفشل, وان الخوف مش معناه ان احنا ما نجربش. ياما مورثنا من اهالينا عادات غلط, افكار مغلوطة, عادي بتحصل, بتحصل ان الاهل ما يكونش على درجة من الوعي فيورثونا افكار غلط, عادات غلط, حاجات كتيرة غلط, مش نهاية الموضوع. زي مورست عادات غلط دخلت جواك, انت قادر تحول كل فكرة مغلوطة عن نفسك, قادر تحول كل عادة أخدتها من أهلك غلط لحاجة جديدة صح تبني بيها حياتك اللي جاية. فما تستسلمش أبدا لفكرة أنا بدفع ضريبة أهلي, أنا بدفع اللي عملوه فيا أهلي, ما تستسلمش للفكرة دي خالص, لأنه أهلك في الأول وفي الآخر كانوا عايزين يورسوك حاجة كويسة بس ما كانش عندهم درجة الوعي المطلوبة. فإذا المشكلة هنا عندي وأنا اللي في إيدي أحلها, هدرب نفسي أني أحول كل الأفكار المغلوطة عندي لأفكار صح, لأفكار تخليني أشوف بكرة بشكل أفضل, مش أشوف أنه خلاص نهاية الأيام ونهاية العالم. فيترى إيه أكتر جملة مسمعة جواك وحاسس أنها اتقالت لك غلط وانت بتدفع تمنها دلوقتي, وبتفكر تغير الجملة دي من إلى؟ يا ترى إيه الجملة دي؟ يعني نبدأ في الجزء الخاص بينا. هل التفكير السلبي ممكن يضيع الفلوس والفرص؟ بس خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول أكيد الحياة فيها الحلو وفيها الوحش, وربنا يساعدنا نتخطى الصعوبات وهعدي الجبال اللي واقفة ضدي. أيوة يا ماجدة بقى, أيوة بقى يا ماجدة يا جماعة, هي دي الروح اللي احنا عايزينها, إنه الدنيا اتطربقت, الدنيا ضاقت, الدنيا ضلمت, الدنيا فيها ياما, بس في ربنا وفي امل وفي رجاء وفي بكره مع ربنا افضل, لان انا ماسك فيه. فما فيش حد ماسك في ربنا, الدنيا هتبقى مقفوله في وشه. ان انا بتقول التفكير السلبي ممكن يضيع جزء كبير من حياتنا, مش لانه بيغير الواقع مباشره, لكن بيغير طريقه تعاملنا مع الواقع. برافو برافو برافو برافو برافو. ده كلام صح جدا, انه التفكير السلبي مش بيضيع فرص علشان الفرص دي يعني راحت عليا من غير مقصود, هي التفكير السلبي بيغير طريقة تعاملي مع الفرص, وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. التفكير السلبي يخليك تفسر كلام الناس ومواقفهم بشكل سلبي, فتتعب علاقاتك. التفكير يخليك تفسر كلام الناس ومواقفهم بشكل سلبي فبتتعب في علاقاتك. طبعا لما انا اكون في علاقاتي بفترض انه ده عمل ده ليه, يا ترى هو يقصد ايه؟ تخيلوا بني ادم عايش بالطريقه دي طول حياته, اللي هو فكره ده عمل كده عشان يقصد كذا وده عمل كذا عشان يقصد كذا. تخيلوا الضغط النفسي اللي انا عايش فيه, بجد ده ضغط نفسي رهيب, ان انا اكون بحلل كل تصرف صدر من الشخص اللي قدامي, مع اني اوقات كتير قوي بيبقى فيه تصرفات عفويه, يعني الشخص ما يقصدش بيها حاجه طلعت غصب عنه. فممكن تعدي مرور الكرام على اي شخص, لكن الشخص اللي عنده متلازمه تفكير سلبي مش هيقدر يعديها, مش هيقدر يتعامل مع الموضوع بشكل عادي كده وبسيط. احنا دايما بنحسب مثلا الفلوس اللي خسرناها, بنحسب الحاجة اللي كانت معانا وما بقتش معانا, بس هل عمرنا فكرنا نحسب كام فرصة احنا ضيعناها, او الفلوس اللي انا ما كسبتهاش بسبب خوفي؟ العكس بقى, يعني في حاجة كده اسمها تكلفة الفرص الضائعة, يمكن ده اكسبريشن معروف قوي, تكلفة الفرصة الضائعة. التفكير السلبي في حد ذاته مش بس بيخليني اخسر فلوس, ده احيانا بيخليني ما اشوفش فرصة جايالي, والفرصة دي كانت هتغير حاجات كتيرة فيا. تخيلوا كده، ودي بنشوفها، أقول لكم بنشوفها زي في الأشغال. إيه أنا مفروض أطلب زيادة في المرتب لأن ده حقي وهم ما زودونيش. لا لا لا، أنا مش هطلب زيادة لأن هم أكيد هيرفضوا. طيب أنت جربت؟ لا ما جربتش، بس أنا متأكد أن هم هيرفضوا. طيب ما أنت اشتغلت واتطورت ومسؤولياتك زادت، بس أنت من حقك أن أنت تطلب زيادة، لكن أنت افترضت في دماغك أن هم أكيد هيرفضوا. طب يا سيدي لو رفضوا إيه اللي هيحصل؟ ما تجرب وتطلب، ما تجرب وتطلب. طيب بس المدير أكيد هيقول لأ. مين قال ان هو يقول لأ؟ انا اللي بفترض ان هو قال لأ. كام مرة كان في ناس عايزة تقدم في انترفيوهات معينة ومرضتش تقدم لانها شايفة نفسها انها مش كواليفايد للانترفيو دي، او شايفة نفسها يا جماعة الايميل بيقول ان في 10 مهارات وانا عندي من 10 دول 7 بس، انا مستحيل اقدم، انا 10 مش فيا. مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ ما تقدم، ما تروح وتقدم. يعني هو الكوكب كله مفهوش ناس عندهم 7 مهارات زيك؟ ما يمكن في ناس كتيرة جدا عندهم 7 مهارات وقدموا. ما يمكن ما فيش حد عنده 10 مهارات وفي ناس عندها 5 ومقدمة وفي ناس عندها 4 ومقدمة، فانت عندك 7 فده كويس جدا. فالفكرة كلها كام مرة رفضت فرصة لمجرد خوفك، لمجرد ان انت خايف تقدم على الفرصة؟ كام فرصة راحت منك لمجرد ان انت ما تقدمت لهاش اصلا؟ اجي اعمل مثلا مشروع، لا السوق مليان من مين ده هيشتري مني؟ طب ما تفكر، ما تحسبها بالارقام، ما تحسبها بالمخاطر، ما تحسبها بحاجات كتيرة جدا. لكن المشكلة انه الحقيقي حقيقي التفكير السلبي بيضيع فرص كتيرة جدا. في ناس تقولك ايه؟ لا يا جماعة اصلا انا ما بفهمش في الفلوس خالص، اصلا انا مش هعرف افهم حاجة فيها فلوس، ما تكلمونيش. او ممكن انا مثلا عقلية اول ما الفلوس ارقامها تزيد والعمليات الحسابية بتزيد انا فجأة بهنك، بس مش معنى كده ان انا مش بفهم في الفلوس، بس معنى كده انه انا عادي ما جاتليش الفرصة ان انا اشتغل في الحتة دي، بس ممكن احاول افهم على قد ما اقدر في البتاع. يجي مثلا واحدة تقولك ايه؟ اصلا ما بفهمش في الكرة خالص فانا مش هتكلم. طب ما تتكلمي على قد المعرفة اللي عندك وتسألي عادي، ما فيش مشكلة. المشكلة انه في يعني في حاجات مهارات في الحياة العادية ممكن نتعلمها ببساطة، بس انا بحكم على نفسي ان انا مش هعرف اعملها، فبقفل الباب قصاد نفسي ان انا اتعلم المهارة دي. لا لا لا اصلا مش هعرف، انا الفلوس مش بتقعد معايا، انا مش بتاع استثمار، انا عمري ما بعرف اوفر. فلما الانسان بيكررها كتير بيبدأ يتوقف على مهارة انه يعني يدرس قصة الاستثمار وقصة الفلوس. انا محتاج، يمكن لو بدل ما اقول انا مليش في ده ممكن اقول انا محتاج اتعلم ادير الفلوس بشكل اكتر وابدأ اسيرش عن ده. فأغلب الوقت التفكير السلبي بيخلينا نختار الأمان. مش غلط، مش غلط ان انا اختار الأمان في حياتي، لكن لو كل قرار في الحياة مبني على فكرة ان انا ما اخترتوش علشان هو ما فيهوش أمان، طب ما هو ايه؟ طب انا محتاجة اجرب، ايش عرفني ان هو ما فيهوش أمان؟ هو انا جربت؟ فيا ترى لو رجعت كده وتفكر ايه الفرص اللي ضيعتها لمجرد فكرة خوف من حياتك؟ تعالوا كده نتكلم على فكرة جميلة قوي بقى، التفكير السلبي المتنكر. يعني هو الشخص السلبي بيبقى مش عارف ان هو سلبي اصلا، ودي كارثة كبيرة جدا. ده هو مقتنع ان هو واقعي، مقتنع انه حريص، مقتنع انه متواضع ومش سلبي. عمرك جربت تتعامل مع إنسان وإنت شايفه سلبي بس هو شايف نفسه حاجة تانية خالص؟ السلبية عنده لابسة لبس كده ومتخفية بشكل لدرجة إنه مش عارف إنه هو كده سلبي، فتقوله على فكرة دي سلبية يقولك لا دي مش سلبية، دي واقعية، ده حرص، ده تواضع، أنا مش متشائم، أنا واقعي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. وصلنا لغاية ننا. مريم صباح الفل عليك يا مريم، وحشتيني جدا جدا جدا جدا مرمر. ما زلت هقولك مرمر وهفضل أقولك مرمر علشان انتي مرمر حتى لو غيرتي اسمك بمريم. انت عارفة ان انا فترة كده لما دخلتي مريم وغيرتي الاكونت ما كنتش عارفاكي، لان انا متعودة ان انتي مرمر. صباح الفل عليك يا حبيبتي، وحشتيني جدا جدا. شهر ستة يلا بينا نشوف شهر ستة بيقولك ايه. عمرك اتعاملتي مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي؟ الناس دي بنتكلم عنها، هم ناس فعلا بتعاني في الحياة جدا. مش كل تأخير رفض، اوقات كتيرة التوقيت جزء من العطية. مش كل تأخير رفض، أوقات كتيرة التوقيت جزء من العطية. وليلي كده يا مرمر، واقع الجملة دي عليكي فيها إيه؟ أو لو طبقنا الجملة دي على حياة مريم، مرمر مرمر عايزة تقول لنا إيه في الجملة دي؟ ومرسي الوردة الخضرة اللي قدامي شايفاها، مزبطاني، أنت مزبطاني جامد جدا، شكرا بجد يا نانا. اللي عارفين السلبية لما تبقى لابسة لبس الخبرة، اسمع مني انا شفت كتير، انا جربت شركات زي كده كتير وفشلت، كل الشركات فشلة. ده الشخص اللي بيبقى شايف خبرته. عمرك اتعاملت مع حد بيحاول يفرض خبرته عليك، بيحاول يقولك التجارب السودة كلها في حياتك، فيخليك انت تخاف تاخد خطوة لان انت شايف انه هو انسان عنده خبرة وانسان اكبر منك وانسان عارف اكتر يعني حاجات كتير عنك، بس انت شايف ان كل كلامه سلبي، فبتبقى ما بين نارين، يا ترى اجرب ولا هو ده صوت ربنا اللي جالي اللي ممنوع ان انا اجرب علشان احمي نفسي. وافكار كده بتيجي تلخبطنا قوي. الفكرة كلها انه لو يا جماعة الفيصل في ده، ما ينفعش انا انقل خبرتي السيئة لشخص، لان انا وارد جدا اكون انا غلط فانا بدفع نتيجة الغلطة دي، وارد جدا الظروف اللي أنا مريت بيها ما تكونش هي نفس الظروف اللي قدامي هيمر بيها، وارد جدا تكون أنا خبراتي في الوقت ده ما كانتش تنفع تمشي مع أنا، شخصيتي ما كانتش تنفع في الموقف ده. بس ده مش معناه إن أنا اللي مريت بيه وفشلت بيه كل الناس هتفشل فيه. فروح أقول لكل الناس اوعوا يا جماعة تجربوا، اوعوا، ده أنا جاي لكم من المستقبل وجربتها وبقول لكم إن الموضوع فشل. لا طب الطبيعي والصح، وهنا تعرف ان البني ادم ده انسان متوازن وانسان بيفكر صح، هيجي منتهى الامانه يقولك انا تجربتي كانت كذا ومريت بواحد اتنين تلاتة اربعة. لو انت هتقدر تغير العناصر بتاعت التجربة بتاعتك، لو انت ظروفك مختلفة، لو انت شخصيتك مختلفة، انا ما كنتش قادر اتعامل في الظروف دي، وارد جدا انت تعرف تتعامل في الظروف دي. هنا ده معناها انه الشخص ده مش سلبي، الشخص ده مر بتجربة وبيقولك ان ظروفه كانت في التجربة دي كذا فمر بكذا. فهنا انا اخد بالي قوي، وده اللي يخليني احكم من ان الشخص ده معاه حق ولا مش معاه حق. لو هو حكالي تجربته ولقيتها انها تيبيكال تجربتي، خلاص يبقى انا كده فهمت الموضوع، ان انا لان احنا شخصيات متشابهة جدا والظروف واحدة وكل حاجة واحدة، فخلاص it's okay ممكن ما جربش. لكن لو هي ظروف مختلفة طب ما جرب. طيب خلينا كده ندخل في حتة كده ظريفة جدا. احنا بنتكلم طول الوقت عن التفكير السلبي ومتلازمة التفكير السلبي، بس في حاجة برضو سيئة جدا، فكرة التفكير الإيجابي التوكسيك. عارفين كنت قبل كده زمان قوي اتكلمت عن الإيجابية السامة. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بين الشخص الإيجابي السام والشخص السلبي السام، إنه الشخص الإيجابي السام خسر شغلانته وخسر فلوسه، عادي عادي يا جماعة فداية ما جراش حاجة، هحاول أعوضها، ما الدنيا بخير، الدنيا كويسة، أنا خارج من علاقة مؤلمة جدا، عادي طنش، إيه المشكلة يعني؟ ما ناس كتيرة بتمر باللي بيحصل ده، إيه المشكلة؟ لا هو في مشكلة، هو في مشكلة وأنا تعبان ومتضايق. في شخص تاني التفكير السلبي هيقولك إيه؟ يا عم وإنت كنت مستني إيه يعني؟ ما كلهم أسامة أبو حجر ولا مش عارفة مين، ما كلهم نفس الشكل، ما كلهم نفس العينة، يعني إنت مستني إيه؟ هنا انت واقع ما بين شخصيتين، شخص ايجابي سام وشخص عنده متلازمة التفكير السلبي، والاتنين اسوأ من بعض، والاتنين هيتعبوك جدا، والاتنين انت مش هتحس براحة في وسطهم خالص، لا الشخص اللي بينكر الالم ولا الشخص اللي عمال يقولك انه كله تمام كله تمام كله تمام وهو الدنيا خربانة، صح؟ ولا الشخص اللي شايف السواد الاعظم، صح؟ هو طبيعي انه انا تعبان، انا عارف يا جماعة ان انا بمر بوقت صعب، وعارف ان انا هاخد وقتي، عارف انه يمكن في الوضع الحالي ما اقدرش اكون زي ما كنت. الايجابية مش معناها ان الشمس طالعة 24 ساعة، لا عادي في امطار وفي غيوم وفي يعني اوقات صعبة جدا. الايجابية مش انك تطفي النور في المشكلة وتقول انه ما فيش مشكلة خالص، الإيجابية إنك تشوف المشكلة وتفضل مصدق ومؤمن إنه أكيد في طريقة للتعامل مع المشكلة، إنه أكيد ربنا عنده كتير، إنه أكيد هي مش هتفضل مضلمة كده، إنه أكيد أنا بمر بوقت صعب دلوقتي بس هيعدي وهعرف أتعامل معاه. دي الإيجابية المتزنة الطبيعية، لا هي الإيجابية السامة اللي تقولك انه الشمس طالعه 24 ساعه، ولا هي السلبيه اللي تقولك الدنيا زفت ومفيش تقدم ومفيش اي حاجه وهنفضل زي ما احنا. فدي نقطه برضو قويه جدا ما بين الاثنين. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مرمر بتقول اكيد مش كل تاخير رفض، لان كل شيء تحت السماء وقت عند ربنا، واكيد بيكون كله للخير، لكل شيء تحت السماء وقت. حب قوي الآية دي، كل حاجة ليها وقت عند ربنا. الجواز ليه وقت، الموت ليه وقت، المرض في حياة الإنسان ممكن يكون ليه وقت، التعب ليه وقت، الفرح ليه وقت، السعادة ليها وقت، الولادة ليها وقت، كل شيء تحت السماء وقت، وقته هيعدي. كم من حياتنا مرينا بمواقف قلنا ان دي النهاية وقلنا ان خلاص كده الطريق اتقفل، بس بنكتشف انه عادي ربنا فتح طريق جديد وادى نور في حتة تانية وادى حياة في حتة تانية. فأكيد بتفرق قوي. تعالوا كده، هل الشخص المؤمن المفروض ما يفكرش بشكل سلبي؟ هل الشخص المؤمن المفروض ما يخافش ما يتضايقش؟ لو جات لي أفكار سلبية، وده سؤال بيتسأل كتير جدا، لو جات لي أفكار سلبية هل معناه أنا شخص علاقتي بربنا وحشة؟ هل معناه إن أنا إيماني ضعيف؟ في حين إنه الكتاب بيرد بشكل واضح عن الموضوع ده. الكتاب مليان أشخاص كتيرة جدا جدا يعني مروا بمواقف وحشة جدا، ومروا بمواقف صعبة، ومروا بمواقف تعبوا فيها قوي. المزامير نفسها ممكن تلاقي مزمور بدأ بخوف، وممكن تلاقي مزمور بدأ بألم وبتعب، إلى متى يا رب تنساني، وحاجات كتيرة، ألام كتيرة جدا، وفي الآخر بينتهي المزمور بالرجاء. يعني كل الناس المؤمنة اللي في الكتاب كلهم مروا بوقت صعب ووقت ضيق وعدى، وجالهم أفكار سلبية، ويا رب خد نفسي، يا رب أنا عايز هلاكي، يا رب أنا تعبت، يا رب. فمن أعظم لأصغر الناس في الكتاب مروا بأوقات كانوا الأفكار السلبية مسيطرة على حياتهم. فإذا لما شخص يجي قدامك ويقولك أنا بمر بأفكار سلبية، اوعى تروح تقوله قوي علاقتك بربنا، انت علاقتك صعبة قوي بربنا، واضح انك بعيد عن ربنا. مين قال يا جماعة؟ مين قال ان الافكار السلبية هي علامة على ان الشخص بعيد عن ربنا؟ هو وقت ضيق، وقت تعب، وقت نفسي صعب مش قادر يمر بيه، ربنا معاه وهو عارف ان ربنا معاه، بس هو محتاج كمان دفعة من الناس اللي بيحبهم، محتاج تشجيع عشان يقدر يقوم ويكمل من اول وجديد. عندك مثلا من ضمن الحاجات اللي بتفرق لي قوي في القصة دي، إليشع. إليشع وغلامه في ملوك الثاني 6. إليشع كان شايف المدينة متحاطة بجيش وفي خطر وفي هيموتوا والجيش بتاعهم هيتبهدل، فراح قال لإليشع يا سيدي هنعمل ايه، هنتصرف ازاي في المشكلة دي. إليشع ما قالوش انت مش شايف الجيش او مفيش جيش، ما قالوش ان الدنيا تمام، ما قالوش انه ما تقلقش الجيش ده احنا هنعرف نيجي عليه، ما قالوش انت بتتوهم، ما قالوش اي حاجة. الجيش كان موجود فعلا، هو عمل حاجة جميلة قوي، صلى ربنا وقال له يا رب افتح عينه فيبصر. اوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين نصلي للناس اللي حوالينا في وقت حروب الافكار السلبية عندهم، يا رب افتح عينهم فيبصروك، يشوفوا ان انت جنبهم، يشوفوا الامل، يشوفوا انه في نور، يشوفوا انه في مخرج لكل ضيقة. الكتاب بيقول فلما انفتحت عينيه رأى الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ربنا ما شالش المشكلة الأول، ربنا ساب المشكلة اللي هو الجيش اللي جاي يحاربهم، لكن هو عمل إيه الأول؟ فتح عينه ليبصر إنه في نجاة وفي معونة إلهية. فأوقات كتير قوي إحنا حتى في صلاتنا بنقول يا رب شيل المشكلة، بس احنا بجد محتاجين نصلي نقول له يا رب افتح عيني عشان اشوف اللي انا مش شايفه، يا رب افتح عيني عشان يبقى عندي البصيرة اشوف اتجاهات جديدة ونور جديد في مشكلتي. تعالوا كده نكمل مع بعض، نطلع فاصل صغير ونكمل مع بعض ونحكي ازاي اتعامل مع الافكار السلبية اللي بمر بيها، ازاي لو انا شخص بيمر بكتير من الافكار السلبية ازاي اقدر اخرج من الحرب دي.

دبل اسبريسو. لما بتكون مسافر حتة على البحر وبتجهز انت وعيلتك الحاجات اللي هتاخدوها بأدق التفاصيل والاحتمالات، زي مثلا لو بردنا ولو جينا نتسلى، ده غير المأكولات والمشروبات وكل ما هو ترفيهي وكل اللي يخليكوا بتقضوا وقت رائع في كل دقيقة. شغل بقى خيالك السينمائي، وأثناء ما انتوا سايقين انت قلت أخ يا خبر، واللي معاك افتكروك تعبت صحيا فبتفرمل فجأة والكل مخضوض، وهنا بيخلص الحلم اللي أخره كابوس، وتصحى وبصوت عالي تقول نسيت القهوة. طبعا الجيران صحيوا وطلبوا البوليس لأن صوتك عالي وصحى الأطفال. بص يا سيدي، القصة حلوة ومعناها إنك بتهتم بأدق أدق التفاصيل عشان راحتك وسعادتك، عشان تتأكد إن كل دقيقة هتكون فيها مبسوط. فكر بقى في الناس اللي ما عندهمش أقل الأشياء علشان يعيشوا حياة كريمة آدمية. خد وقتك واكتب أسامي، اكتب أسامي ناس هتساعدهم في الخفاء ومن غير منظرة. شكرا، ربنا هيطيب قلبك.

راديو سما مزيكا وهوا. مستأثرين كل فكر إلى طاعة الله. مشكلتنا في الأفكار السلبية إن كل فكرة بتجنة بنسمح لها بالدخول، كل إحساس بنعتبره حقيقة. محتاجين إن إحنا نمشي مع الآية دي، كل فكرة تجيلي أفكر فيها، يا ترى هي دي حقيقة ولا دي افتراضة من عندي؟ أنا مش هنجح. طب مين اللي قال إن أنا مش هنجح؟ هو أنا جربت؟ ليه حكمت على نفسي بالفشل من قبل ما أدخل؟ ده الحوار اللي لازم أجيبه واتكلم فيه مع نفسي. فكرة إحنا محتاجين نتكلم مع نفسنا بنفس الطريقة، محتاجين ناخد وندي كأن نفسنا ده شخص حقيقي. ده مش جنان خالص، ده العلاج الأمثل، إن أنت تتكلم مع نفسك كأنها شخص حقيقي بتاخد وتدي معاه في الكلام. إيه الدليل إن أنا أفشل؟ إيه الدليل على إن الفكرة اللي دخلت جوه دماغي دي حقيقية؟ طيب لو أنا حاولت إيه المشكلة؟ أنا معرفش النتيجة لكن أقدر أستعد وأعمل اللي عليا وفي الآخر نشوف النتيجة. طيب ما يمكن الافتراضيات، الجزء التاني من الأفكار السلبية، ما يمكن تتعب وتخسر وفي الآخر وإيه الدليل؟ عارفين انتوا الدخل على طول، ادخل على نفسي كده، وايه الدليل؟ يعني هل انا عملتها قبل كده وفشلت؟ هل انا مريت بالظرف ده وفشلت فيه؟ ما عنديش دليل، يبقى اذا انا من حق اجرب عشان اشوف اذا كنت هعمل كده تاني ولا لا. خناقه، عارف لما يعقوب كده تصارع، انت محتاج تتصارع مع نفسك نفس الصراع، محتاج ان انت ما تستسلمش لاي فكره بتدخل غلط. طيب محتاجين كمان واحنا بنتكلم ناخد بالنا من كلامنا كتير قوي. واحنا في قعدات كده لما الاقي شخص واحنا قاعدين يقول انا دايما، انا عمري ما هعمل كذا، انا عمري مش عارف ايه، انا من الناس اللي بقف عند الكلمه، ودي حاجه بتضايق الناس اللي حواليا على فكره. ايه يعني؟ ما هي كلمه بتتقال عادي، ايه المشكله؟ لا خد بالك، الكلام اللي انت شايفه ان انت بتقوله عادي، الكلام ده بيبقى مؤثر جواك وعامل خطه تانية جواك وحاجه تانية جواك وانت مش حاس. فما تستهونش بكلامك العادي، ما تستهونش بهزارك اللي فيه اسقاط على نفسك. يعني عادي، يعني يا جماعة هو انا من امتى لقيت حد بيعمل لي الحاجة الفلانية؟ هو انا من امتى انتوا بتعبروني؟ واقولها بهزار واقولها ده انا بهزر معاكو. لا ما تستهونش بالكلام ده، لان انت جواك جزء داخلي شايف ان انت غير مستحق، شايف ان انت الناس مطنشاك، فانت بتقول انك بتقوله بهزار، بس ده مش بهزار، ده طالع من جواك. فمن حاجة صحية جدا محتاجين نعملها في كلامنا، نراقب كلامنا، نراقب الكلام الدارج في كلامنا اللي بيحمل معنى اخر. في ناس هتقولي ايه الافوارة دي؟ لا هم دي مش افوارة على فكرة، ده علاج نفسي جدا ان انت تغير كل الكلام الغلط في حياتك، زي مستحيل، زي دايما، زي كلهم، زي عمري ما ها. لا عادي جدا، وارد تعمل، ليه بتفترض ان انت عمرك ما هتعمل كده؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. شكرا يا نانا، شكرا، والموضوع جميل بجد. بصي انا بحسه جدا جدا جدا، اني بجد حقيقي في ناس بتمر كتير بالازمات بتاعت التفكير السلبي دي. الآية بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التجديد مش إن أنا أقوم الصبح أقول أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا رائع، أنا جميل، وأنا حلو، أنا سكر. ده تنفع في حاجات معينة بس مش في التفكير السلبي خالص خالص، لأن أنا محتاج إن أنا أتعلم أشوف نفسي وظروفي من منظور الحق بدل الخوف. يعني الله مش عايزنا إن إحنا نلبس نظارة وردي، لكن عايزنا نشوف الموضوع أو الأمور بمنتهى الوضوح اللي في الدنيا. فما يبقاش مثلا في وضع مخيف وأنا بتجنب الخوف وبقول أنا كويس ومش خايف. لا أنا خايف بس الخوف ده ليه حدود، إيه اللي هيحصل يعني لو حصل كذا؟ إيه اللي هيجرى يعني؟ العالم هيتقلب؟ حاول أن أنت لما تلاقي أفكار كتيرة بتهجم عليك في مرحلة الأوفر سينكينج دي، ما تقعدش تقول انا مش هفكر، انا هلغي تفكيري، ان عقلك هيرمي ليك افكار كتيره جدا في نفس اللحظه اللي بتقول فيها كده، مش هتعرف توقف تفكير. انت محتاج
تقول لعقلك انا هاخد فكره وفكرتين من اللي انت متوتر وبتفكر فيهم، وتقعد مع نفسك دقيقه كده، الفكره الاولانيه كانت ايه؟ انه انا مش هعرف اكمل في الشغل. لا، ليه مش هعرف اكمل؟ طب واسوأ الحلول لو انا ما كملتش ايه اللي هيحصل؟ دايما هات لنفسك الاسوأ، علشان انت من جواك بتخاف من الاسوأ، فانت واجه نفسك بالاسوأ اللي هيحصل. فلما تكتشف ان انت واجهت نفسك بالاسوأ اللي هيحصل، وان الاسوأ ده ليه حدود جدا، فعادي يعني نمر بيه. انا للاسف وصلت لنهايه الحلقه النهارده، ربنا يا رب يساعدنا نشوف الحقيقه مش نشوف خوفنا، يساعدنا ان احنا نغير اللي في ايدينا ان احنا نغيره، ونسلم كل امور حياتنا لربنا. اشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده بموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. واحدة من الحاجات اللي بندور عليها كتير هي سلامنا الداخلي. السلام الداخلي مش كتير مننا بيعرف يقتنيه، لأنه الحقيقة في أمور كتيرة بتحاول تدوشنا وتشوشر علينا وتخلينا منزعجين، تخلينا مش قادرين نستمتع بالسلام. سلام الإنسان مع نفسه شيء مهم جدا جدا، والكتاب المقدس بيتكلم عن السلام. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1 وعدد 3 بيقول الرسول بولس: نعمة لكم وسلام. السلام هو طبعا في سلام مع الله، لكن السلام الداخلي بين الإنسان ونفسه. أنا متصالح مع نفسي، أنا راضي عن نفسي، أنا في سلام مع نفسي. السلام الداخلي هو عمل إلهي أحبائي، هو عمل إلهي، وبالتحديد هو ثمرة من ثمار الروح القدس. في غلاطية 5 وعدد 22 بيقول الكتاب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. السلام هو ثمرة من ثمار الروح القدس. كل حد اتولد ولادة جديدة سكن فيه الروح القدس، ونتيجة سكن الروح القدس يعطيك الرب انك تتمتع بهذه الثمار اللي منها ثمرة اسمها السلام. السلام الداخلي هو سلام برغم من، وتقدر تفتح قوسين، برغم من الاحتياجات المادية، برغم من القلق على الأمور الصحية، برغم من العلاقات الاجتماعية، برغم من أي حاجة. سلام مع نفسك، أنت في حالة من السلام بالرغم من أنه موجودة أمور كتيرة ممكن تشوشر على سلامك. عدو الخير عاوز بكل طاقته، عاوز بكل قدرته وإمكانياته يخليك مزحوم ومدوش وأفكارك مزدحمة والدنيا صعبة.

هو مكمل معايا كل حياتي. فممكن يحصل حاجات صعبة جدا، ممكن البعض فينا يخاف لألا يفقد صحته ويفضل عايش أسير هذا الوهم، أسير هذه الفكرة، حبيس هذه الفكرة، وقلقان جدا وخايف جدا. رب دافع ليك النهاردة سلام. ممكن تكوني بتقولي الأمور الصحية في حياتي شكلها عمالة تدهور، صحتي بتنزل، ربنا عاوز يملأ قلب حضرتك بالسلام بالرغم من الواقع المؤلم اللي انت عايشة فيه. رب عاوز يلمسك لمسة خاصة دلوقتي، مش بس يشفيك لكن يملأ قلبك بالسلام ويطمنك. رب داري بقلقك على بيتك وعلى دخلك وعلى مصدر الدخل اللي يمكن مهدد انك تفقده. رب عنده تدخلات سماوية وعاوز يقولك حبيبي لا تقلق، أنا موجود، أنا معطي السلام، أنا رب السلام، أنا اللي أملى كيانك بالسلام، فتطمن أني أنا الرب الذي يصنع بقوة ويصنع في وقته. ياللي بتدور وبتقول أجيبه منين السلام الداخلي ده، أنا مش عارف أنام، ده أنا بعد الآن وأفكاري يمين وشمال طول الليل، خليني أقولك مهما قلقت ومهما الأفكار راحت وجت، تفتكر الأفكار هتعرف تحل حاجة؟ الإجابة بكل تأكيد لا. أنا أحتاج إلى الرب، أنا محتاج النهاردة أني أرمي الشيل على الرب وأني أقول له أيوة رب أنا أؤمن بيك، أنا بسلم حالي وظروفي كلها ليك، أنا باجي النهاردة أقول لك املاني بالسلام، متعني بثمرة السلام، املاني بالسلام وسط ظروف صعبة، وسط أمور قاسية، وسط تجارب متنوعة، لكن املأ قلبي النهاردة بالسلام، املاني بالسلام، خليني أشبع بالسلام، خلي سلامك يتغلغل في أعماقي بالرغم من أي حاجة حصلة معايا. يا رب شكرا من كل القلب، لأنه النهاردة يا رب أنت جاي علشان تملأ قلوبنا بالسلام. شكرك لأجل عملك الإلهي في حياتنا، شكرك لأجل ثمرة السلام يا رب اللي تتزرع فينا وتنبت في قلوبنا. املانا بالسلام وسط عالم مضطرب يا رب، ساعدنا نثق في كل حياتنا. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الاولاني كنت خايفة فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقة بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة تتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عمالة تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أحط أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جلياط. المشهد ده فيه جلياط كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني؟ ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جلياط. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن أنت غلام. ومش بس لأن غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صباه. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع، وبيني وبينكو الكلام منطقي، بس رد فعل داود كان غريب قوي. قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جلياط. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصة عرف يجيب جلياط بزلطة، وقع الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول، وداود قعد في كم إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس إن هو بيهرب من شاول وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة إن في يوم داود قال الكلام ده، وقال إنه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه إنه أنا ههلك في يوم على إيد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها إيه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين واقع بس مبنيه على فكره، والفكره مش غلط بس المعادله مش كامله. المعادله فيها انا والظروف، المعادله فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادله الكامله فيها حاجه ثالثه اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقوله، وعايز احط قدامنا الايه دي ونصلي بيها، انه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله،
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة المسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه ما خلص شغله فيا. الله مكمل شغله فيا وهينجح في أنه يكمل شغله فيا للآخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر من عندي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكل أحبائي المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. أحييكم أجمل وأطيب ترحيب. حلقة جديدة ولقاء جديد ضمن برنامج نهاركم سعيد لهذا اليوم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي سنتحدث فيه بنعمة الرب بعنوان اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. كيف بإمكاننا أن نجعل الألم في حياتنا مصدر أمل في حياة الآخرين؟ سنعرف هذا من خلال الحلقة، ونصلي أن يكون وقتا مباركا، وقتا فيه كلمة من الرب، تعزية ولمسة خاصة لكل الأحباء المستمعين والمستمعات. دعونا في البداية نقرأ كلمة الرب وما يعلنه لنا ويقوله في المزامير، المزمور الرائع، المزمور 40 لداود. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. لربما تنتظر الرب في أمر معين مما يسبب الألم. الانتظار دائما يسبب الألم والحيرة والتساؤلات، لكن داود أعلن مال إلي وسمع صراخي. أعلن أن الرب يميل إليك، يسمع صراخك، يصعدك من جب الهلاك، من جب الأفكار السلبية، من جب الأفكار المؤلمة المظلمة، ومن طين الحمأة، من أي مشاكل تشعر بأنك تغوص بها وعالق بها ولا منفذ ولا مخرج. يقيم على صخرة رجليك. الطين رمز للأمور المتحركة التي تتزعزع أو نعلق بها، لكن الصخرة هي الثبات، الكلمة، الوعود. يقيم عليها رجلينا، يثبت خطواتنا، ويجعل في فمنا ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. آمين. صلاتي لكل إنسان يحتاج أن يسمع هذه الكلمات في البداية أن تكون سبب تعزية وبركة للحياة. أبانا المحب يسوع، نباركك ونشكرك من أجل هذا الوقت، نشكرك من أجل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا الآن، أيضا الذين تعذر عليهم الاستماع لأي سبب كان. أذكرهم يا رب، باركهم أينما كانوا، أنت تصل إليهم بمحبتك ونعمتك وغفرانك وشفائك أينما كانوا. باسم الرب يسوع المسيح ليكن وقتا مباركا، فيه كلمة، فيه تعزية، فيه لمسة خاصة. آمين. إذن موضوع الحلقة مرة أخرى، اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. لم يمضي أحد في طريق الحياة بدون أن يعرف الألم، إلا أنه لا ينبغي أن تضيع هذه الخبرة. بعد أن أشبع يسوع الجموع، طلب من تلاميذه أن يجمع الكسر لكي لا يضيع شيء، ونقرأ هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس. الرب سوف يستخدم كل شيء في حياتك إن سمحت له بذلك، فاجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين، وهذا ما فعله يسوع. إذ تحمل ألما رهيبا عندما علق على الصليب دافعا الثمن عن خطايا البشر، لكن ألمه أحيا أملنا، ألمه أحيا أملنا. وتعلمنا كلمة الرب أننا عندما لا نعرف كيف نصلي في موقف ما، فالروح القدس يعيننا، فهو يعرف مشيئة الآب في كل الأمور، ويشفع نيابة عن كل القديسين بحسب إرادة الله وفي تناغم معها. وبالتالي يمكننا الإطمئنان والوثوق أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والمدعوون حسب قصده. إذن نستطيع أن نثق في الرب ولا نخاف، بل نسلم له كل الأمور، واثقين وعلمين أنه يعمل لخيرنا في كل وقت. تعالوا نبدأ هذه الحلقة بترنيمة رائعة من المرنمة يوستينا سمير، يا محبوب ما تخافشي، يا محبوبة ما تخافين. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين مرة أخرى، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب. هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد، وموضوع حلقة اليوم: اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. مهما يحدث في حياتنا، فلو استمرينا في الصلاة والوثوق في الرب وفي كلمته وظللنا نحبه ونسير في إرادته بكل ما في وسعنا، فسيجعل كل شيء يعمل للصالح وللخير. ومهما حدث لنا في الماضي من أشياء لا خير فيها ولا منها، وقد أدت بنا إلى الصراع من أجل القبول أو إلى الرغبة في اكتساب الرضا، إلا أن الرب صالح وقادر على تحويل الأمر الصعب والمؤلم إلى أداة تعمل لخيرنا وخير الآخرين. المثال الكتابي لهذه الحقيقة نراه في موت لعازر، كما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 من الآيات الأولى حتى 44. كان لعازر مريضا، وأرسلت أختاه مريم ومرثا رسالة إلى الرب يسوع تقول: إن الذي تحبه مريض. وعندما تلقى يسوع الرسالة قال إن المرض لم يكن للموت لكن لكي يتمجد الله، وبدلا من التوجه إلى لعازر وشفائه انتظر يسوع حتى مات لعازر. وعند وصول يسوع إلى هناك كانت قد مرت 4 أيام على لعازر في القبر، ثم أقام يسوع لعازر من الموت. وكان يمكن أن يمنع موته، لكنه سمح بذلك ليرى الناس المعجزة بعمل قوة الله ويعلم أنه لا يعثر عليه شيء. نعم، لكي نعلم أنه لا يعثر عليه شيء. نعلم نحن أيضا أحيانا نتساءل ونتعجب من تأني الله طويلا حتى يأتي لنجدتنا، أو لماذا يسمح بحدوث بعض الأمور. ولا يمكننا دائما الإحاطة بما يعمله الله، لكن هو يعمل كل شيء للخير، يعمل عملا رائعا فقط إن وثقنا به. تعرض يوسف للأذى من إخوته، ونعرف من كلمة الله أن أخوته كانوا يغارون منه، كانوا يكرهونه لأن أباه كان يفضله عليهم. باعوه عبدا وأخبروا أباه أن وحشا مفترسا قد افترسه، وتم أخذه إلى مصر حيث أمضى 13 عاما في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها. لكن الرب كان مع يوسف وأعطاه موهبة تفسير الأحلام، وحلم فرعون حاكم مصر حلما نجح يوسف في تفسيره وأطلق سراحه من السجن، وعمل في خدمة فرعون وتحمل مرة أخرى مسؤولية كل شيء. وكان يوسف أثناء مجاعة كبرى حلت في كل العالم كان في منصب يؤهله لإنقاذ أعداد غفيرة من الناس، بمن فيهم أبوه وأخوته الذين كانوا قد عاملوه بكل قسوة. هذه القصة من أعظم القصص وأكثرها تشجيعا في الكتاب المقدس، حيث نرى قوة روح الصبر والتزكية في أوقات الشدة، ونرى كيف يصنع الرب معنا معروفا ويعطينا نعمة أينما كنا. نرى قوة الغفران حين أمد يوسف أخوته بالغذاء وهم جرحوه بقسوة. يقول الكتاب المقدس: طرق الله بعيدة عن الاستقصاء، لا نفهم دائما لكن بإمكاننا الوثوق. لربما مرة أخرى أقول أنت في ظروف لا تفهمها ولا تفهم مغزاها ولا تفهم العبرة منها، لكن بإمكانك الوثوق بالرب، بإمكانك الوثوق بالعظيم وحده. هو له المجد، له الملك، له السلطان، له السيادة على كل الظروف يعمل فيها ويحولها للخير. تعالوا نرفع الرب ونعليه مع فريق الوعد وترنيمة أنت العظيم وحدك. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، وموضوع الحلقة لهذا اليوم: اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. تحدثنا قبل الفاصل عن يوسف، حيث جرح لكنه شفي وهب للمساعدة، جعلته صراعاته رجلا أفضل ولم تخلف لديه مرارة. تخيل كيف كان يمكن لحياته أن تختلف لو لم يحتفظ بالقلب المستقيم والأمانة طوال تعرضه للمحنة. أستير أيضا قد شعرت بجرح كبير عندما تعرضت حياتها وأحلامها للتعطيل، وأخذوها إلى جناح سرار الملك، الأمر الذي لم يكن يسر أي شابة في عصرها. وعندما نقرأ عن الناس في الكتاب المقدس وما تحملوه من معاناة، لا نفكر دائما في الانفعالات التي اجتازوا فيها. نقرأ قصصهم في الغالب كما لو كانوا شخصيات خيالية، إلا أنهم بشر بحق مثلي ومثلك، ومروا بنفس المشاعر والانفعالات التي يمكن أن نشعر بها نحن في مواقف مشابهة. استخدم الله أستير ليخلص شعبها، لكنه كان لابد أولا أن يضعها في موقف غير مريح. كان لابد أن تعيش في مكان لا تريده وتفعل أشياء على غير رغبتها. أيضا رعوث، حيث مات زوجها وقد سبب لها ذلك بالطبع ألما كبيرا، شعرت بدون شك بالوحدة، ومع ذلك اختارت أن تعتني بحماتها نعمي، تلك المرأة العجوز، ورافقتها في رحلة عودتها لوطنها. وهناك لم يكن لها مورد رزق، فكان على رعوث أن تلتقط في الحقول لتجد ما تأكله هي وحماتها، وانتهى بها الأمر بالزواج من بوعز الرجل الثري، فتم تسديد كل احتياجاتهما. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت رعوث جزءا من نسب الرب يسوع المسيح عن طريق النسل الذي أنجبته من بوعز. انظر سفر رعوث وأيضا إنجيل متى الأصحاح الأول. والهدف من إعادة هذه القصص والتأمل فيها بيان أن كل هؤلاء ومعهم كثيرون لا وقت لذكرهم تألموا ونالوا الشفاء ثم ذهبوا لمساعدة الآخرين. فهل تألمت عزيزي المستمع من شخص ما أو من شيء ما؟ يمكنك السير على نهج هؤلاء، لا تقضي عمرك في غضب ومرارة، ولا تسمح لألمك النفسي أن يسجنك في صراع يشغل العمر كله من أجل نوال الاستحسان. يمكنك تلقي الشفاء والراحة من الله، ومن ثم تذهب لتساعد غيرك. لا تبذر وتهدر ألمك. هنالك قصة أثناء الحرب العالمية الثانية، تم احتجاز كوري تين بوم وأختها في معسكر اعتقال اسمه رافنز بروك. ذاقتا ويلات التعذيب وألوانه بما فيه التجويع في مناخ شديد البرودة، ويا للفعل، عانت بيتسي أخت كوري من الجوع حتى ماتت. ومع ذلك، فأثناء الفترة التي قضتها الأختان هناك، كانتا تشجعان كل السجناء، وظلتا في حالة حمد وتمجيد للرب مستمرة حتى تم الإفراج عن كوري من خلال خطأ إداري. وبعد الإفراج عنها، ظلت كوري تجوب العالم تحكي عن اختباراتها وعن أمانة الرب، وقد اكتسبت خدمتها بالطبع قوة وفعالية أكثر مما لو لم تكن اجتازت كل هذه المحن والتجارب، وكانت حياتها وخدمتها عزاء للملايين. ذات مساء في ألمانيا، وبعد أن فرغت كوري من عظاتها عن غفران الرب وكيف أنه لا توجد خطية أعظم من أن يغفرها الله، تعرفت فجأة على رجل يتقدم ناحيتها، كان حارسا في رافنز بروك وواحدا من الذين كانوا يعذبون المعتقلين. لم يعرفها الرجل، ولكن قال أن سمعها تذكر شيئا عن اعتقالها في رافنز بروك، ثم أردف بقوله: كنت حارسا هناك، لكنني تعرفت على المسيح، وأعلم أن الله قد غفر لي كل الأشياء الرهيبة التي اقترفتها. ثم أكمل: لكنني أطلب منك أنت أيضا الغفران. قالت كوري إن منظر أختها قفز أمام عينيها وهي تتدور جوعا حتى أسلمت الروح، وشعرت حينئذ أنها رغم احتياجها للغفران كل يوم، إلا أنها ليس بوسعها الغفران لهذا الرجل. وبينما كانت تقف في مواجهته، أحست بحتمية أن تغفر له برغم عدم تخيلها كيف يمكن أن تفعل ذلك. إن كل ما كانت تعظه للآخرين سيغدو بلا قيمة إذا لم تستطع أن تغفر. وقالت كوري إن الأمر اقتضى أن يكون فعلا إراديا محضا بلا أي تأييد من مشاعرها، فصلت للرب قائلة: سأدفع يدي فقط وهذا أقصى ما أستطيعه، لكن الباقي عليك وأنت الذي تمدني بالمشاعر. وبينما كانت تمسك بيد الرجل كقطعة خشب ليس أكثر، اقتحمت كيانها قوة إلهية واستطاعت أن تنطق بكل قلبها: لقد سامحتك، من كل قلب أسامحك. وشهدت أنها لم تختبر في حياتها محبة الله بهذه الشدة كما اختبرتها في تلك اللحظة. وهكذا فبرغم الجرح الغائر الذي عانته كوري، إلا أنها طلبت شفاء الرب وتمكنت من العبور إلى الآخرين لتساعدهم. بإمكاننا أن نحول ألمنا إلى أمل في حياة الآخرين، وإلى بركة في حياة الآخرين، وإلى بذار نزرعها في حياة الآخرين نظهر فيها المحبة والسلام والغفران الذي من الرب. هذا هو باختيارنا. مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. فاصل ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عزيزي المستمع، هل احتجت من قبل للبحث عن عمل؟ لكن في كل وظيفة كانوا يشترطون شخصا له خبرة؟ لربما مررت بنفس هذا الموقف وتساءلت كيف يمكن أن أحصل على الخبرة إذا لم يمنحني أحد وظيفة؟ الرب أيضا يبحث عن صاحب الخبرة في المساعدة، فعندما تذهب للعمل لدى الرب في ملكوته سيستخدم كل شيء في ماضيك مهما كان مؤلما، فهو يعتبر ذلك نوعا من الخبرة. نمر جميعا في ظروف صعبة فتؤهلنا لمساعدة شخص آخر في عبورها أيضا. حتى الرب يسوع المسيح نفسه قد نال الخبرة من خلال المعاناة. يقول لنا في الكتاب المقدس: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. وإذ كملا صار لجميع الذين يطيعون سبب خلاص أبدي. إذن كيف يمكننا أن نخدم الآخرين ونكون بركة لحياتهم إذا لم نكن قد اجتزنا أمورا صعبة واكتسبنا بعض الخبرة؟ كيف يمكننا أن نكون مقدمين حياة فعالة وخدمة فعالة للآخرين عن الغفران لمن أساء إلينا إذا لم نكن قد اكتسبنا خبرة الغفران لمن أساء إلينا؟ لهذا عزيزي المستمع، أشجعك أن تنظر إلى الألم من وجهة أخرى، فالنظرة الصائبة يمكن أن تغير الشيء الكثير في العالم. انظر كيف يمكنك استخدام الألم في حياتك لتبعث الأمل في حياة شخص آخر. هل يمكن لمأساتك أن تصبح مواساتك؟ وربما تعرف من خلال ما مررت به أي نوع من الخبرة قد اكتسبته لتتخصص في مجال ما. ربما أنت متخصص في التغلب على الخزي والغضب والمرارة ورثاء الذات. عليك أن تتخطى الألم وتحصل على الشهادة حتى تعمل في ملكوت من تخصص في شفاء وتأهيل المجروحين. إن أفضل سر قدمه لنا سفر الأمثال، وأيضا رسالة روميا الأصحاح 12: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. إننا نهزم الشر بالخير، وهذه الحقيقة من أفضل الأسلحة التي نمتلكها وأفضل كلمة سر. الرب يريد لكل واحد منا أن يعرفها، لكن الشيطان يبقينا محاصرين داخل مشاكلنا وألمنا الشخصي، حتى إن القليلين منا هم الذين يفهمونها. ديناميكية هذه الآية: بمقدورنا رد الشيطان على أعقابه من أجل الأشياء المؤلمة التي جلبها لحياتنا بأن نكون صالحين مع الآخرين. إننا نغلبه بالخير، وفي الواقع إن الرب هو الذي يهزمه عندما نسمح له بأن يعمل خيره من خلالنا. الرب يريد أن يستخدم الألم لخيرنا، لكن إبليس يريد أن يستخدم الألم ليدمرنا، لكننا ندمر خطته بعمل عكس ما يتوقع. هل تريد أن تدمر خطط إبليس اليوم في حياتك؟ كل ما يقصد به بالألم من تدميرك وخذلانك وإبقائك في دائرة الجروح والمشاكل. استخدم هذا الألم لتبعث الأمل، لتمجد الرب، لتكون بركة، لتتغير حياتك. مع جانا إسحاق وترنيمة اللي بيعزيني في وسط ألامي، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: على ألمهم الخاص بدلا مما يستطيعون عمله لتخفيف ألم الآخرين. لم يدعنا الرب لننسحب للداخل بل لننطلق خارجا. مرة أخرى، لم يدعنا الرب لننسحب للداخل بل لننطلق خارجا. وعندما نخرج للآخرين يصل الرب إلينا إلى داخل أرواحنا ويشفينا، فهو الوحيد القادر على شفاء المنكسر القلوب ويجعل المجروح أكثر من سليم. هذا هو مبدأ هزيمة الشر بالخير، وهذا كالسر، لأن القليلين منا يبدو أنهم يعرفونه أو يتبعونه. وعندما يتم جرحنا يكون ميلنا الطبيعي نحو تغذية جروحنا، وقد نرغب في الانعزال ونفكر في الطريقة المهينة التي عملنا بها. لكن عندما توجه إلينا إساءة، فأفضل شيء هو أن نتحرك ونفعل ما كنا سنفعله لو لم نتعرض للإساءة، فنذهب للعمل، ندرس، نصلي، نخرج للخدمة أو للتعليم، أو نقوم بالتزاماتنا في الأسرة، نستمر في عمل الأشياء الصالحة التي دعانا الرب لعملها، ونثق أنه يتولى التعامل مع الأمور التي تعرضنا إليها من شر وأذى. فهل أدركت ذلك عزيزي المستمع؟ يمكنك التغلب على الشر بالخير كما يقول الكتاب في رسالة روميا الأصحاح 12. صلي أن يغير فهمك لهذه الآية وهذا المبدأ حياتك بكل معنى الكلمة، وتثق أن الرب سيصنع معك كل صلاح وكل خير. هو صالح، هو محب، هو كلي الخير والبركة. تعال نخرج لفاصل قبل أن نختتم الحلقة مع ترنيمة أنت صالح مع المرنم نزار فرانسيس. فاصل ونعود ونختتم الحلقة، ابقوا معنا.
1: الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة.

امين يا رب. نعم يا رب انت صالح. هاليلويا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم التي تحدثنا فيها بموضوع اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. وبإمكانك أن تجعل هذا الألم مصدر أمل في حياة الآخرين عندما تعلن كما استمعنا في الترنيمة أن الرب صالح عالي ومملكته على الكل تسود. يقول الكتاب المقدس لنا في رسالة غلاطيا الأصحاح السادس والآية العاشرة أننا يجب أن نحفز أذهاننا لعمل الخير، بمعنى أن نملأها بالأساليب التي يمكن أن نساعد الآخرين بها، وعندئذ لن نجد وقتا للتركيز على مشاكلنا الشخصية، وذلك من شأنه أن يعمل في حياتنا، ويعطي الرب فرصة أن يعمل فينا وفي الأشخاص من أجلنا. فماذا ترغب عزيزي المستمع لو كان الاستحسان؟ إذن أعطه للآخرين، ابذل جهدا لتجعل الآخرين يشعرون بقيمتهم وبأنهم محبوبون. كن متفقا، فكثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. مرة أخرى، كثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. كلمة مثل أنا أوافقك تعطي الثقة للآخرين، وعندما تكون لدينا فكرة أو وجهة نظر فإن مستوى ثقتنا بنفسنا يرتفع عندما يقول لنا الآخرون أتفق معك. بالطبع أحبائي، لا نتوقع أن يتفق معنا الآخرون في كل شيء، لكن عندما يتفق معنا في أمر فجميل أن نسمع منهم كلمة أنا أتفق معك، وهذه العبارة أيضا جميل أن نسمعها للآخرين. حدوث ذلك سيساعد في التعامل بشكل أفضل في حالة عدم وجود الاتفاق حتى. فإذا كنت تحب تلقي المجاملات فقدمها أنت، فكلما وجدت شيئا طيبا في أحدهم عبر عن ذلك، فالناس لا يمكنهم قراءة ما في ذهنك، وإن لأفكارك سطوة ويمكن أن تؤثر على مستوى ثقتهم بنفسهم إلى حد بسيط، لكن كلماتك يمكن أن ترفعهم وتشجعهم إلى حد كبير. الناس جميعا يحتاجون إلى التعضيد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للإساءة والجرح النفسي، فنحن نمتلك تأثيرا أكبر مما نظن، ويمكننا مساعدة الناس. إن كلمة طيبة تقال في الوقت المناسب لها قوة شفاء. يقول في سفر الأمثال الأصحاح 15 للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. وليس ذلك فقط، بل إنها طيبة لنا أيضا، فما أسعدنا عندما نبني الآخرين. خلقنا الرب لنسبب بركة، فقال لإبراهيم أباركك وتكون بركة. إننا ننال بركة عندما نكون بركة. خلقك الرب لتكون بركة، فابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. إذن في الختام، ابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. آمين آمين. بهذه الكلمات أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة، وصلاتي أن تكون كل كلمة وكل ما قدم من خلال هذا البرنامج وعبر هذا الأثير سبب بركة لحياة أحبائي المستمعين والمستمعات. وأصلي من أجل كل احتياج في هذا الوقت، كل احتياج لشفاء، كل احتياج للقبول، كل احتياج للاستحسان. الرب يقدر أن يسدد هذا الاحتياج، وأن يبارك العلاقات ويبارك الأجواء في العمل، في البيت، في الأسرة، لأنه إله البركة. قلها يا رب، باركني، بارك علاقاتي وبارك أجوائي، بارك كل مجالاتي باسم يسوع. استخدمني لأكون بركة في حياة كل من هم حولي. يا رب نصلي من أجل كل احتياج ومطلب لشعبك، أيا كان الطلب أنت تستطيع أن تسدد. أنت قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. نسأل البركة إن كان في حاجة لشفاء جسدي، كان هنالك حاجة لشفاء نفسي من تعرض لألم وإهانات وجروح. أنت طبيب الأطباء يا رب، أطلق كلمتك وشفاءك لنا باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
حبائي أترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل. عمري ما ذقت سعادة في قلبي، ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيدي عليك، ويجعل الألم في حياتنا يتحول إلى أمل. حتى في البرية نستطيع أن نستند عليه ونثق به ونعمته. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد، تابعونا في نفس المكان والزمان من إذاعة صوت الأمل. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا، براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأن الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اذهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نذهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر الخروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطف مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسجيل لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
0: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوت الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معاهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدأ أحد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجد لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلي لنا يا منال.
6: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان،
4: أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: والخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة، ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني، كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول، 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا، سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحده من التحديات اللي ممكن تبقى واقفه قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميله جدا جدا جدا، وانا للاسف ما عنديش هذه الرفاهيه. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجه. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحته دي الموضوع ممكن ياخدني في حته مش كويسه، لانه الغايه تبرر الوسيله، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غايه ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجه ومش فارق معايا هي صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجه اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسره متوسطه او اقل من كده، ويتشز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجه اتكلمنا في السفر، ان واحده من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحشه، انه البلد دي مش مديانه الفرصه الكافيه ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر بره، اكيد لما اسافر بره هنجح. هل الفكره دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع بره البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط؟ اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي، انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الاصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما انا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس اكيد اثرت فينا بالسلب، واكيد زرعت فينا بشكل او باخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، زرعت فينا افكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه بحيث إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي؟ فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لا؟ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. وأعتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه أنه هو يكون بيأثر أو أن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف أن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى أن أنا شخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان قدامي بيحبني فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت ما تحبنيش. وكان كلمه لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقه بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطه وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجه معينه. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في موقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ. لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده فمحتاج أقول لأ ووقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف أنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح؟ ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس أنه صح ولا غلط؟ ولا فيه حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها اصحاب، انا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن انا ببقيتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظرة بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن انا لا، فانا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين، ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة ان اللي قدامي بيحبيني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جملة دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده أول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. أنا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري أو ضحكتي أو شكلي أو شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن أنا في حاجة مش صح. فلما أنا مش راضي عني ببتدي أخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى فيه جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عاملة لي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الأوقات لو أنا مش مدرك الحق أحس أنه أنا في حاجة غلط، أنه أنا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب إنها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادله بتاعتي المقارنه. ودي يمكن كارثه بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثه في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحده من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيه، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، انه انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتبشير. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها، لان انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة. وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي وحس ان انا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على الناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص في حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.
0: انت دلوقتي

0: أسامة لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بأعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشديني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها والكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها، فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه في اوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 100% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة، انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في الموقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه،

هتضع قيمتك في بس شكلك ايه دي المشكلة، او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي لكن انا عايز ادي مثال اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الارق وكم التعب والارهاق اللي ممكن اكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد ايه احساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني ليه ان هو شخص معاه فلوس. انا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف ينبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل أو لحد ما تصطدم بأنه أنت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى أفكار احنا خايفين أو مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحدة منهم. أنا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي أو الأسري المادي، فأنا مش عارف أكون بتعامل، وشايف أن دي المشكلة، وشايف أن دي الميزة اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص نجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصورة دي لمجرد أن أنا شفته في كذا موقف أنه شخص كويس جدا، أو شفته على السوشيال ميديا، مع أني ممكن تبقى دي لقطة، أو هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين، لكن بقية الـ 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم أي حاجة. ولكن أنا بنيت أن الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في أسلوب حياته كله. أنا ما عنديش فلوس كافية، أنا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معايا فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حقي ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة، مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسة ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحلة دي وفعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما تحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اقول بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة، فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. ف دي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي، لا هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصيته وطريقته بالحرف، بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلاً،

الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فأنا بطلع أتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل إنه الناس تسخر مني، لأن دي مش طريقتي، مش أسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي أنا كمان. فالموضوع ما وقفش عن إنه هو شخص نجح حاجة كويسة، ولكن أنا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب أدي تنويه سريع قوي إن إحنا في راديو سما إحنا الحمد لله ربنا مباركنا وابتدينا نوصل للناس أكتر وابتدينا نتكلم في حتت أو على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.1135 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم، افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايل سات، على التردد 275.00.1135 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا إنه أنا خلاص عرفت أنا إيه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب أنا ليه بفضل شخصيته أو بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي أنا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. أنا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي أي إنسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، وإحنا مخلوقين لي. ودايما بقول الجملة دي إنه إحنا مخلوقين لبعض، ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى، عارف انه انا ليا 5 اصحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا في حاجة غلط، وان ارجع تاني واقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف ان انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيها، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي، اعرف مميزاتي، انا ايه النقط القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، انا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف اسمع كويس، بعرف اتكلم، بعرف اكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها، اكتب كل ده. ولو عايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بصة على الوحش لكن بصة كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة. احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليه بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى انه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته انه شخص متوازن، عارف اديله ثقة بانه اتكلم معاه واسمع رأيه واشوف ممكن العب اللعبة ازاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي واديها له، قول له انا بص فيا واحد اتنين تلاتة انا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه فبيبقى شايف الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا ليه هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة عاملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغ. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلع للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياته انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف انه كان هدفه الاول والاخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعيش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لان هما شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن اوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هما كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجة بيعملوها في حياتهم علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي واكتشف دعوتي، واصلي انه ربنا يوضح لي دعوتي دي ايه، لان الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. اطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، انه اكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس انظر، وان انا احكم بيها على نفسي واتضايق وابعد واقفش، ولكن بس علشان اشتغل واطور في الحاجات دي، فلو انا شخص بهزر كتير محتاج اقلل الهزار شويه. لو انا شخص بتكلم كتير فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بيتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا، كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتولنا لو عندكم اي حاجة عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. وكانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: صباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
7: يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: اعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
9: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
10: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
11: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إلي إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنتي عارفيتني، أنا إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخذتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاك يا سناء، انا كل يوم بدي اتبهدل من وراكي. انا اصلا كرهت اليوم اللي داومت فيه انا وياك بنفس الشركه.
0: وانا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، انا ما كنت عارف كيف بدي ارد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركه، وخصوصا اخر مشكله لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، انا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركه.
0: وانا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو انا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما انت السبب، دايره من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو انت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي احكي؟ يلا بتستاهلي، اخذت المره هاي انذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش تشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينمل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينمل بثمي فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمة ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام دليل العقل والمنطق، وهنشوف هل ممكن العقل والمنطق يقودنا إلى إثبات صحة الكتاب أو عدم إثبات صحة الكتاب. لكن خلينا أقول في البداية مقولة مهمة قوي بتقول إن إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأنها مقنعة أو عقلانية، بل لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. وهنا لابد من إعمال العقل والمنطق بعيد عن الخلفيات الدينية. فوإحنا بنتكلم النهاردة في الحلقة دي عن دليل العقل والمنطق، بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن أي خلفيات دينية. خلينا أقول إنه شاع بين الناس اعتقاد بأن اليهود والمسيحيين، أو زي ما بيقولوا النصارى، مع أن نحن في الحقيقة مش نصارى لكننا مسيحيين، لكن على أي حال بيقولوا أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، وكل واحد سواء كان عامي أو متعلم بيقبل الموضوع ده وكأنه من المسلمات أنه الإنجيل محرف، التوراة محرفة. وسؤالنا في الحلقة دي، هل من دليل منطقي عقلي على هذا الاتهام إنه الإنجيل أو التوراة محرفة؟ هنتناول الموضوع ده بالتفصيل، بس خلينا أقول إن في مبدأ أساسي في القضاء العادل إنه لا يتم الحكم على أي شخص دون الاستماع إلى جميع الأدلة التي تبرئ أو تدين. وعلى هذا الأساس فمن المتوقع الناس اللي بتشكك في صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل، وبينسبوا إليهما التحريف، أن يفحص بموضوعية وتجرد كل الحقائق والبراهين اللي بتثبت صحته وعدم تحريفه، لأن في خطورة كبيرة قوي من الاتهام دون تقديم دليل، لأنه لابد من تقديم الدليل، واللي مطلوب إن هو يقدم الدليل هو اللي بيدعي، لأن القاعدة بتقول البينة على من ادعى. فمن يدعي أن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما لابد من تقديم الدليل أو البينة، وإذا لم يكن لديه دليل أو بينة فعليه أن يتوقف عن ترديد الاتهام. مش مقبول أبداً إن أي شخص عاقل إن أنا ممكن أقوله إن كتابه محرف بدون ما أقدم له الدليل. فاللي أنا مقبلهوش على كتابي إزاي أقبله على كتاب الآخرين؟ لكن بكل أسف إحنا بنواجه شيء وكأنه من المسلمات دون تقديم براهين أو أدلة. فالجميع يجمع أن التوراة والإنجيل قد حرفت بدون ما يقرأ التوراة وبدون ما يقرأ الإنجيل، وبالتالي بدون أي أدلة أو براهين. في بعض الأشخاص بيقولوا أكبر دليل على تحريف الإنجيل هو وجود عدة أناجيل أو أربع أناجيل، فبيعتبروا وجود أربع أناجيل هو أكبر دليل على تعرض الإنجيل للتحريف. لكن زي ما قلنا في حلقات، أو هنقول في حلقات جاية، إنه الإنجيل في الأساس هو إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد اللي أوحى إلى الرسل بكتابته هو السيد المسيح. فالإنجيل هو وحي من الله، وهذا الإنجيل عبارة عن 27 جزء، فهو إنجيل واحد لكنه يحتوي على 27 جزء. أشهر أربع أجزاء من هذا الإنجيل هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا. لكن للعلم في 23 جزء تاني موجودين في نفس الإنجيل، ف
فاحنا عندنا كمسيحيين إنجيل واحد ولكنه يحتوي على 27 جزء. فالادعاء إن احنا عندنا عدة أناجيل أو عدة كتب هو ادعاء لا يعتمد على أي دليل أو على أي برهان. لكن خليني أخد فكرة تاني، من يدعي التحريف مرات كتيرة لا يعرف معنى التحريف. فمعنى التحريف عبارة عن حذف أو إضافة أو العمليتين في نفس الوقت، وده بنسميه التبديل. التبديل هو الحذف ثم الإضافة، إن أنا أشيل شيء وأضيف مكانه شيء تاني، وهو ده معنى التحريف في اللغة. فالتحريف في اللغة يعني حذف أو إضافة أو تبديل، والتبديل هو الحذف والإضافة في نفس الوقت. بالنسبة للكتاب المقدس، التحريف في الكتاب المقدس معناه أن تقوم بالتلاعب في النصوص بهدف خداع الناس، وأن تغير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. إذن التحريف في الكتاب المقدس معناه حذف إضافة أو تبديل من خلال التلاعب بالنصوص بهدف خداع الناس وتغيير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. فمثلا إذا كان الكتاب بيقول إن المسيح لم يصلب، وقمنا بالتحريف وخلينا الكتاب بيقول إن المسيح صلب، إذن ده حذف وإضافة وتبديل وتلاعب في النصوص وتغيير العقيدة. هو ده مقصود أو هو ده المعنى من كلمة تحريف. لكن الناظر الحقيقي الحيادي للكتاب المقدس والإنجيل لا يجد أي معنى من هذه المعاني، لا تبديل ولا حذف ولا إضافة ولا تغيير في العقيدة لعقيدة أخرى. وعلى فكرة حتى المفكرين الغير مسيحيين، وأمثلة كتيرة عندنا في الوطن العربي وأمثلة كتيرة موجودة في مصر، الناس اللي بتفكر وبطريقة حيادية بيقولوا إن الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون كتاب محرف. وعندنا من ضمن الأمثلة زي إسلام بحيري بيقول إنه الإنجيل والتوراة مش ممكن يكونوا محرفين. مش بس كده، حتى الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي بيقول كمان إن مش ممكن التوراة والإنجيل تكون اتحرفت. وبشكل منطقي بشكل عقلاني أحدهم قال لو ربنا ترك التوراة والإنجيل للتحريف، إيه اللي يخليني أثق في أي كتاب تاني يجي من الله؟ وهنا هيكون الله عنده سوابق إنه سمح بتحريف التوراة، سمح بتحريف الإنجيل، إذن إيه المانع إن هو يسمح بتحريف أي كتاب تاني يجي من عنده؟ لكن خلينا كلنا سواء مختلفين أو متفقين على صحة أو تحريف الكتاب المقدس، كلنا مجمعين إن في توراة وإنجيل أصليين، ودي نقطة لا خلاف عليها. قد يقول البعض أن التوراة والإنجيل الموجودين حاليا مش هم الأصليين، أنا مش بتكلم عن التوراة والإنجيل الموجودين بين إيدينا، لكن أنا بتكلم عن التوراة والإنجيل الأصليين اللي بحسب اعتقادك إن الله أنزلهم، اللي هم بشكل واضح عبارة عن رسالة الله لهداية البشر، وأعتقد مفيش خلاف على النقطة دي. فإذا كانت التوراة والإنجيل الأصليين اللي أنزلهم الله، اللي هم أساساً رسالة الله لهداية البشر، إذا كانوا تحرفوا، فعندي مجموعة من الأسئلة المنطقية أرجو أن حضرتك تفكر وتجاوبني عليها بعقل وبمنطق. السؤال الأول اللي بيطرح نفسه، إذا كان حصل تحريف في التوراة والإنجيل، فهل علم الله بالتحريف؟ أنا لا أشك إن حضرتك إجابتك أيوة أنا سمعها. هل علم الله بالتحريف؟ 100%، لأن الله عليم بكل شيء. فهل علم الله بالتحريف؟ إذا كنت صادق مع نفسك فمفروض تكون إجابتك نعم.
وده بيقودني للسؤال التاني، هل يرضى الله بتحريف رسالته؟ أيوة أنا سمعك، لأنك أمين ومخلص وصادق، مش ممكن طبعاً الله يرضى بتحريف رسالته. وده يقودني للسؤال التالت، هل الله سبحانه وتعالى قادر أن يحفظ رسالته؟ صح؟ زي ما أنت جاوبت، نعم الله قادر أن يحفظ رسالته لأنه على كل شيء قدير. وده يقودني للسؤال الرابع، إذا كان الله على علم بالتحريف والله ما يرضاش بالتحريف، وفي نفس الوقت الله قادر أن يحفظ كلمته، فالسؤال الرابع المنطقي، لماذا يسمح الله بالتحريف؟ وده سؤال لازم نقف عنده ونجاوب بكل أمانة، لماذا يسمح الله بالتحريف؟ لمصلحة مين يحصل التحريف؟ السؤال رقم 5، إذا كنت حضرتك بتقول لنا إنه الكتاب محرف، فالسؤال بيطرح نفسه، مين اللي قام بالتحريف؟ السؤال رقم 6، وإمتى تم التحريف؟ السؤال رقم 7، طب كان إيه قبل التحريف؟ أعتقد إن كل دي أسئلة منطقية عقلية، فعلى كل شخص بيدعي إنه الكتاب محرف عليه إن هو يفكر بمنطق بعقل ويحاول يلاقي إجابة للأسئلة المنطقية العقلية من غير ما نفتح الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب آخر. لكن خلينا نعمل عملية عصف ذهني، خلينا نعمل إحكام ونرجع للعقل والمنطق، هل في إجابة على الأسئلة دي؟ أرجوك فكر معايا في كل الأسئلة اللي إحنا طرحناها. وبعدين دي مش نهاية الأسئلة، أنت حضرتك بتفترض فرضية إن الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل تم تحريفهم، بس حقيقي ما كلفتش نفسك إنك تفكر بمنطق في تداعيات الإدعاء الخطير اللي حضرتك بتقوله. فخليني أكمل في الأسئلة، اللي تتعلمه من إله يعلم بالتحريف ولا يرضى بالتحريف، وهو في نفس الوقت قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف، اللي انت تتعلمه عن إله بالطريقة دي، علم بالتحريف، لم يرضى بالتحريف، قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف. النقطة الثانية، إيه ذنب اليهود والنصارى كما تدعي أو المسيحيين؟ إيه ذنبهم إن الله يحاسبهم على كتاب تم تحريفه؟ الكتاب اللي بين إيدينا ده الكتاب اللي وصل لنا، وإحنا بنعتقد إنه كتاب صحيح، وده اسم البرنامج بتاعنا الكتاب الصحيح. إحنا إيه ذنبنا كيهود ومسيحيين إن الله يحاسبنا على كتاب وهو على علم 100% إنه كتاب محرف؟ وبعدين فين عدالة الله اللي هو العدل، اسم من أسماء الله العدل العادل، فين عدالة الله لما يسمح بتحريف كتاب ويحمي كتاب آخر من التحريف؟ فين العدالة؟ كل ده أنا مش بطلب منك إنك لا تفتح الإنجيل ولا التوراة ولا أي كتاب آخر، لكن كل اللي بطلبه منك بس افتح مخك، افتح عقلك، فكر بمنطقية، اللي تتعلمه عن قدرة الله، وهل الله عاجز عن إنه يمنع أي تدخل بشري؟ مش بس كده، اللي تتعلمه عن نزاهة الله لما تعرف إنه سمح بتحريف كتب ولم يسمح بتحريف كتب أخرى. وخد المعلومات الكبيرة قوي علشان تفكر حضرتك بمنطقية أكتر. على فكرة الكتاب المقدس من البداية تم ترجمته، وده هنتكلم عن حلقة مستقلة عن الترجمات، العهد القديم ترجم إلى اللغة اليونانية في سنة 282 قبل الميلاد، والعهد الجديد من القرن الأول كان فيه ترجمات كتيرة قوي هنتكلم عنها في حلقة خاصة. فالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كان في القرون الأولى تم ترجمته إلى عدد كبير جداً من الترجمات واللغات واللهجات. التلاميذ والرسل والأباء الأوائل ذهبوا بالكتاب المقدس بالإنجيل بترجمات مختلفة إلى مختلف الدول ومختلف القارات، فعلى الأقل كان عندنا 3 لغات مختلفة للكتاب المقدس.
الكتاب المقدس وصل إلى ثلاث قارات أساسية، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا. إذا كان في كتاب وصل إلى ثلاث قارات على الأقل بثلاث لغات، هل يمكن بسهولة التحريف في كل الكتب بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات؟ أعتقد الموضوع شبه مستحيل. فكر حضرتك لو أنت نفسك ألفت كتاب وكتبته باللغة العربية، وطبعت من الكتاب ده 1000 نسخة، ووزعت 1000 نسخة دي في مصر أو في أي بلد عربي، هل من السهل أنه شخص يقدر يحرف الكتاب ده؟ هل بسهولة شخص يقدر يوصل لل1000 نسخة اللي توزعت في مصر أو في مختلف الدول العربية؟ مين الشخص اللي عنده القدرة والإمكانية أنه يقدر يحرف كتاب تم تأليفه وطباعته وتم توزيعه في عدة دول؟ وإحنا بنتكلم على كتاب بلغة واحدة، فلك أن تتخيل الكتاب المقدس اللي من العصور الأولى تم ترجمته إلى لغات كتيرة وتم توزيعه في 3 قارات في مختلف الدول اللي كانت موجودة في الوقت ده. خد الأصعب من كده، تخيل أن الكتاب اللي حضرتك كتبته وألفته باللغة العربية تم ترجمته مثلاً 10 لغات مختلفة، والطبع من كل لغة 1000 نسخة، وتم توزيعه في مختلف دول العالم بمختلف اللغات. هل تقدر بسهولة حضرتك تعمل تحريف للكتاب ده؟ إزاي توصل للكتاب في كل الدول بكل اللغات وتوصل لكل النسخ؟ شايف قد إيه الموضوع صعب؟ وشايف قد إيه الموضوع مش منطقي ومش عقلاني؟ خلينا نرجع مرة تاني للكتاب المقدس. لو في شخص حاول إن هو يحرف الكتاب المقدس اللي انتشر في كل دول العالم في القرون الأولى بعدة لغات، مين يقدر يوصل لكل اللغات في كل الدول في كل الثقافات ويغير الكتاب المقدس أو يغير الإنجيل أو يغير التوراة ويمحي كل النسخ اللي موجودة قبل كده؟ الموضوع صعب جداً، الموضوع فيه تحدي كبير جداً، ولا فيه أي إمكانية لأي شخص أو جماعة تقدر تقوم بعملية التحريف. شاف حضرتك قد إيه اتهامك وإدعائك إن الكتاب المقدس كتاب محرف مجرد إدعاء لا يقبله العقل ولا المنطق؟ علشان كده بسبب انتشار الكتاب المقدس الانتشار الواسع في كل العالم، فاستحال أن يقوم أي شخص أو جماعة بحرق الكتاب المقدس في كل العالم في كل اللغات في كل الثقافات ويعيد كتابته بكتاب مقدس آخر محرف ويتم توزيعه أيضا لكل العالم. وبعدين في نقطة جوهرية في الموضوع، هل الله ضعيف؟ وأنا آسف وحاشا لله أنه يتقال عنه ضعيف، لكن معلش حضرتك بتجبرني أن أنا أسأل السؤال ده. هل الله ضعيف لدرجة أنه يقبل أن البشر يحرفوا كلامه؟ على فكرة لما حضرتك بتقول أن الكتاب المقدس محرف، ده مش اتهام لليهود ولا المسيحيين، ده اتهام لربنا نفسه صاحب الكتاب اللي أنزل الكتاب، بس للأسف بتتهمه بالضعف. فإزاي الله يوحي بكتاب ويأتي من يحرفه؟ إزاي الله مش قادر يحمي ويحفظ كلامه؟ والله القدير اللي يمكن لله أنه يبيد ويسحق كل البشر في لمح البصر، لكنه أمام التحريف يقف صامت وعاجز. إني أتعجب من قول كل إنسان أن التوراة والإنجيل أو الكتاب المقدس قد حرفت. والسؤال اللي بيجي وبيفرض نفسه، إذا حضرتك بتقول إن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا تم تحريفهم، فالسؤال اللي بيطرح نفسه، فين النسخة الأصلية؟ فين الكتاب اللي حضرتك بتستند عليه وبمقارنته بتقول لأ النسخة اللي بين إيديكم محرفة؟ طب فين النسخة الأصلية؟ وارجع تاني وأقول البينة على من ادعى، على المدعي تقديم البينة والدليل. فإذا حضرتك بتقول إن الكتاب اللي بين إيدينا النهاردة محرف، فعليك بتقديم النسخة الأصلية، وأكيد إذا حضرتك جبت النسخة الأصلية 100% سنترك النسخة الحالية اللي بين إيدينا.
وهنا ممكن يقول شخص نعم اللي بين ايديكم دي مش النسخة الأصلية، لأن النسخة الأصلية هي إنجيل برنابا. وفي حلقة مستقلة هنتكلم عن هل النسخة الأصلية هي إنجيل برنابا، وهنتعرض لكل الأدلة ونتعرض لكل البراهين علشان نشوف هل إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح، ولا الإنجيل اللي موجود بين إيدينا هو الإنجيل الصحيح. وفي النهاية أنا بدعوك أنك تفكر بمنطقية وبعقلية، وافحص كل شيء وامشي ورا الحقيقة. ومش عيب أنك تيجي لربنا وتقول له يا رب أنا متشكك، أنا مش عارف فين الكتاب الأصلي، فين النسخة الأصلية، فين الكتاب الصحيح. وأنا متأكد إذا كنت صادق وأمين ومخلص ومحايد، فأنا متأكد الله هيعلن ليك فين الحق وفين كتابه الصحيح. والرب معك.

0: ولحم.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه. أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة القسيس اسحاق سعد. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مرة تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقة نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقة ليه خلصت، انا عايزة اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيس حق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعينها ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح اللي موجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا بيه، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34، من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أن هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم، في العهد القديم، كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس أني فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: أحيانا

0: بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، التلات لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، التلاتة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي ده هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح، هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير، وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده، فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
1: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي، الراعي الغنم، الراعي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه، ايه صفاته، ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات ديت في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا، هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه، اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي، ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه، فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحتة اللي كنت بسألك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينة للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعاية الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعاية حاجات مختلفة. لكن الرعاية يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز على الحتة.
1: عايز تقولي انها صفة أصيلة فيه
2: لا تتغير, صفات الله طبعا يعني لا تتغير
1: في كل الأحوال. احنا الصفات بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع حسب المواقف, لكن هي صفة أصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, اذن هي صفة أصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير. زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية. بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة. الله محبة. فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير, يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة. فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر, هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة, لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ان احبهم الى المنتهى. مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته, الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم, لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين, لكن لمة الغنم دي وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين, ان ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب, هو بيحب الخراف بتاعته, هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته, احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة, يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته, يعرف يدعوها بأسماء هي بتسمع له, وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه, في علاقة رايح جاي. هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص, لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه. ففي كلام رايح جاي, في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين, مش عارف اعمله, مش شاطر زي الرعاة يعني, بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا, يعني
1: كل القرى
2: كل مكان في صوت معين, في صفارة معينة, في طريقة معينة بالبق بيعملها. لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى, لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم, لأنه معروف بالنسبة لهم, فلأنه محب, هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته, في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته, لأنه بيحبهم فعارفهم كويس, عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء, مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب رعينا كلنا, هو رعينا كلنا, لكن يرعاني أنا بمفردي, ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي, ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي, لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا, لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية, لا تسقط واحدة إلا بإذن. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا, ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز, يعني محبة
2: غير مشروط,
1: غير مشروط, او ما بيميز الراعي ما بيميز مثلا خروف عن خروف, او يعني ما بيديش ده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
2: صحيح.
1: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح, اوقات بيبقى عندنا فكر ان هو بيحب اللي قبلوه, بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم, بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت. فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم, اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط.
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا, طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل, لكن بالأخص الآية دي, إنه الله لما بيدي الخير, لما بيقدم المحبة, الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب, هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح, أو مش بيحبه لأنه شرير, هو بيحب الناس كلها, فبيشرق شمسه على الجميع, على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا, درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا, هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطئ أيضا يحبه,
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا. انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة, محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني, بيحبك لذاتك. وحتى انت قلتها قسيس, حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذيته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع،
2: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط.
1: تحنن عليه. فيعني وانت بتتكلم قسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته، اللي مشغول بهمومه، واللي مريض، واللي عنده مشاكل في الورث، واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: إن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد، تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قالوا عنه.

0: فاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبلوا واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعيد عنه. فسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح.
2: صحيح.
1: تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفاية انه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنينه والسور معرف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكلة شوية في انه هو يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لانه هو في المقدمة فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت وتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا إن ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال، ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبيه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز وكأنه بيديله محبة أكتر يديله اهتمام أكتر عشان عايزه زيه زي إخواته عايزه صحيح زي إخواته عايزه قوي زي إخواته عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: إيه وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه من علاقات من جرح من فقد من اي حاجه بتحصل في حياتنا ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني يسندني يضمد الجرح دوت ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مزبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عرف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته صب عليها زيتا وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده أركبه على دبته يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل هو مش على الأرض وهو ركبه وده فندق بص تسلسل الأحداث وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني وقال لصاحب الفندق الكلمة دي مهما صرفت مهما أنفقت فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص يعني تعافيت شوية اعتمد على نفسك لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان حوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح انه معانا لغاية الاخر هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا وده بيدينا احنا امان واطمئنان خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت مش هيرفع ايده عننا في اي وقت مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام هو بيفضل يدي لغاية الاخر لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا ان جبت سيرة السمير الصالح لاني حتى السمير الصالح احنا يعني هو رمز طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح
2: مزبوط.
1: لتلاميذه عايز يعلمهم منهم محبة الاخر محبة الاعداء محبة القريب بالاولى لما اشوف حد في وقت ضعف انا اعمل معاه ايه فكان بيعلمهم من خلال لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس إسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده فكان يلاقي حد مريض يشفيه
2: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه يرفع من شأن كنا لسه الأسبوع اللي فات نتكلم كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع وبيديها مكانتها إزاي
2: طبعا.
1: في مجتمع كان سالب منها مكانتها يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومه لها يعني هذا النموذج السامري الصالح، هذا النموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم العين. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك؟ التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما أذوهوش وما أنكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كان فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي أنكره في يوم من الأيام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني آدم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك.
2: واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي
2: طبعًا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية،
2: مزبوط.
1: ارعى خرافي، مزبوط. يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالظبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعت بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: التسبيح والحمد على راديو صنع.
1: جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
2: حلقات كتير،
1: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة أدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح، ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا معاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
2: صحيح.
1: تعال ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
2: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح ده، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة، ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
1: قصدك كمان الصوت اللي ليه التأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
2: صحيح.
1: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
2: صحيح.
1: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
2: مزبوط.
1: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
2: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن، أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته أتبعه، لكن أنا عليها دور كمان أن أنا أثق فيه.
1: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
2: صحيح.
1: اللي نفسي قوي تكمل عليه.
2: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروباص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأوتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأوتوبيس،
1: وبنام
2: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
1: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
2: صحيح.
1: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
2: صحيح.
1: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها رسالة في الختام.
2: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين ندي للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر لبعض، تحس ان احنا افضل من حد فهو اذاني فانا ممكن اذيه اما اتجنبه، لكن مش بقى اعرف احط نفسي مكانه عشان اقدر التمس ليه العذر انه وارد انه يخطئ، ده بشر وارد انه يخطئ. انا زي ما باخد رعايه من ربنا ومساعده ربنا في حياتي المختلفه، انا كمان محتاج ان انا اساعد واكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي، وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهه نظري، هو الانانيه الروحيه. احنا احيانا كتيره قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعايه، بستمتع بكل المحبه، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده. الهنا في نهايه الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه، كنت عريان عملت ايه مع العري بتاعي، عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج، عملت ايه لما الاقي حد جعان، عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكله، عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكه معينه، انا عملت ايه مع الناس. الانانيه الروحيه بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا، الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها، اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعايه دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
1: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سما.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. واحدة من الحاجات اللي بندور عليها كتير هي سلامنا الداخلي. السلام الداخلي مش كتير مننا بيعرف يقتنيه، لأنه الحقيقة في أمور كتيرة بتحاول تدوشنا وتشوشر علينا وتخلينا منزعجين، تخلينا مش قادرين نستمتع بالسلام. سلام الإنسان مع نفسه شيء مهم جدا جدا، والكتاب المقدس بيتكلم عن السلام. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1 وعدد 3 بيقول الرسول بولس: نعمة لكم وسلام. السلام هو طبعا في سلام مع الله، لكن السلام الداخلي بين الإنسان ونفسه. أنا متصالح مع نفسي، أنا راضي عن نفسي، أنا في سلام مع نفسي. السلام الداخلي هو عمل إلهي يا أحبائي، هو عمل إلهي، وبالتحديد هو ثمرة من ثمار الروح القدس. في غلاطية 5 وعدد 22 بيقول الكتاب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. السلام هو ثمرة من ثمار الروح القدس. كل حد اتولد ولادة جديدة سكن فيه الروح القدس، ونتيجة سكن الروح القدس يعطيك الرب انك تتمتع بهذه الثمار اللي منها ثمرة اسمها السلام. السلام الداخلي هو سلام برغم من، وتقدر تفتح قوسين، برغم من الاحتياجات المادية، برغم من القلق على الأمور الصحية، برغم من العلاقات الاجتماعية، برغم من أي حاجة. سلام مع نفسك، أنت في حالة من السلام بالرغم من أنه موجودة أمور كتيرة ممكن تشوشر على سلامك. عدو الخير عاوز بكل طاقته، عاوز بكل قدرته وإمكانياته يخليك مزحوم ومدوش وأفكارك مزدحمة والدنيا صعبة وحاسس إنك مضطرب، الآن خايف من بكرة، الآن على اللي جاي مش عارف إيه اللي جاي بكرة. القلق هو عدو السلام أو واحد من أعداء السلام. لما أخاف على بكرة، بس خليني أقولك إنه إلهك هو إله ليس فقط كان معاك في الماضي، ولا هو فقط إنه موجود معايا في الحاضر، لكنه أيضا موجود وسيظل معي في الغد. الرب ابتدأ معايا عمل صالح وهيكمل إلى يوم يسوع المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس في فيليبي 1 وعدد 6: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. السلام اللي ربنا عمله هو مكمل معايا كل حياتي. فممكن يحصل حاجات صعبة جدا، ممكن البعض فينا يخاف لألا يفقد صحته ويفضل عايش أسير هذا الوهم، أسير هذه الفكرة، حبيس هذه الفكرة، وقلقان جدا وخايف جدا. رب دافع ليك النهاردة سلام. ممكن تكوني بتقولي: الأمور الصحية في حياتي شكلها عمالة تدهور، صحتي بتنزل. ربنا عاوز يملأ قلب حضرتك بالسلام بالرغم من الواقع المؤلم اللي انت عايشة فيه. رب عاوز يلمسك لمسة خاصة دلوقتي، مش بس يشفيك لكن يملأ قلبك بالسلام ويطمنك. رب داري بقلقك على بيتك وعلى دخلك وعلى مصدر الدخل اللي يمكن مهدد انك تفقده. رب عنده تدخلات سماوية وعاوز يقولك: حبيبي لا تقلق، انا موجود، انا معطي السلام، انا رب السلام، انا اللي املى كيانك بالسلام، فتطمن اني انا الرب الذي يصنع بقوة ويصنع في وقته. ياللي بتدور وبتقول: اجيبه منين السلام الداخلي ده؟ انا مش عارف انام، ده انا بعد الان وافكاري يمين وشمال طول الليل. خليني اقولك: مهما قلقت ومهما الافكار راحت وجت، تفتكر الافكار هتعرف تحل حاجة؟ الاجابة بكل تأكيد لا. انا احتاج الى الرب، انا محتاج النهاردة اني ارمي الشيل على الرب واني اقول له: أيوة يا رب أنا أؤمن بيك، أنا بسلم حالي وظروفي كلها ليك، أنا باجي النهاردة أقول لك: املاني بالسلام، متعني بثمرة السلام، املاني بالسلام وسط ظروف صعبة، وسط أمور قاسية، وسط تجارب متنوعة، لكن املأ قلبي النهاردة بالسلام، املاني بالسلام، خليني أشبع بالسلام، خلي سلامك يتغلغل في أعماقي
بالرغم من أي حاجة حصلة معايا. يا رب شكرا من كل القلب، لأنه النهاردة يا رب أنت جاي علشان تملأ قلوبنا بالسلام. أشكرك لأجل عملك الإلهي في حياتنا، أشكرك لأجل ثمرة السلام يا رب اللي تتزرع فينا وتنبت في قلوبنا. املانا بالسلام وسط عالم مضطرب يا رب، ساعدنا نثق في كل حياتنا. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الاولاني كنت خايفة فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقة بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة تتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عمالة تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جلياط. المشهد ده فيه جلياط كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني؟ ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جلياط. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك الملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن أنت غلام. ومش بس لأن غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع، وبيني وبينكو الكلام منطقي. بس رد فعل داود كان غريب قوي، قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جلياط. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي، داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصة عرف يجيب جلياط بزلطة وقع على الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول، وداود قعد في كم إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس ان هو بيهرب من شاول وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة ان في يوم داود قال الكلام ده وقال انه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه انه انا ههلك في يوم على ايد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها ايه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول انه ان انا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب ايه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين واقع بس مبنية على فكرة، والفكرة مش غلط بس المعادلة مش كاملة. المعادلة فيها أنا والظروف، المعادلة فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادلة الكاملة فيها حاجة تالتة اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقول، وعايز أحط قدامنا الآية دي ونصلي بيها، أنه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه، أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة اللي مسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه مخلص شغله فيا. الله مكمل شغله فيا وهينجح في أنه يكمل شغله فيا للآخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة يا رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ أحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر من عندي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك، بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، كل كد. أنا بختار يا رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك يا رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي، كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش، ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم، لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطه مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه خصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا، فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصالي هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي.

0: أن تحل عليكم القوة من العلا.
1: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الفرح، وأشكرك أكثر من أجل الألم، لأنه حيث هناك ألم أجدك بجانبي، تمسح دموعي وتحولها إلى فرح، تعطيني سلاما واطمئنانا وثقة بأنك بجانبي دائما، وأنك لن تتركني أبدا، وأن عينيك دائما علي. يا رب، آمين.

يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 25.

إن وقع خلاف بين بعض الناس من بني إسرائيل وجاءوا إلى المحكمة، فعلى القضاة أن يحكموا بينهم ويبرئوا البريء ويحكموا على المذنب. فإن كان المذنب يستحق الجلد يطرحه القاضي ويأمر بجلده بعدد من الجلدات التي يستحقها ذنبه، ولكن ليس أكثر من 40 جلدة، لئلا يصبح أخوك حقيرا في نظرك إن جلدوه أكثر من ذلك. لا تسد فم الثور وهو يدرس. إن سكن إخوة معا ومات أحدهم من غير أن يخلف ابنا، فلا تتزوج أرملته من واحد غريب، بل أخو زوجها يأخذها ويتزوجها ويقوم نحوها بواجب أخي الزوج. والابن البكر الذي تلده يحمل اسم الأخ الميت، فلا يمسح اسمه من بني إسرائيل. فإن رفض الرجل أن يتزوج

وما يحدث لمن يرفض أن يبني عائلة لأخيه، فيعرف نسل ذلك الرجل بين بني إسرائيل باسم عائلة المخلوع النعل. إذا تشاجر رجلان وجاءت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من الذي يضربه، فمدت يدها وأمسكت بأعضائه التناسلية، فاقطعوا يدها ولا تشفق عليها. لا يكن في كيسك معياران، واحد كبير والآخر صغير، ولا يكن في دارك مكيالان، واحد كبير والآخر صغير، يكون لك معايير ومكاييل صحيحة ووافية لكي يطول عمرك في الأرض التي يعطيها لك المولى إلهك، لأن المولى إلهك يكره من يخدع ومن يغش. تذكروا ما صنعه بكم العمالقة في الطريق لما خرجتم من مصر، كيف قابلوكم في الطريق وأنتم متعبون ومرهقون، وقضوا على كل ضعيف في مؤخرة الشعب ولم يخافوا الله. فمتى أراحكم المولى إلهكم من كل الأعداء الذين حولكم في الأرض التي يعطيها لكم لتملكوها كنصيب، فإنكم تمسحون ذكرى عماليق من تحت السماء، لا تنسوا.

يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

أعزائي المستمعين، سلام لكم، سلام ورحمة ومحبة. أعزائي، قصة الحرب بين الشيطان والإنسان، بدأت هذه القصة منذ أيام أمنا حواء، لما الشيطان أغراها وسقطها في الخطأ هي ورجلها. ثم بدأت هذه القصة لما كان نتيجة الإغواء أن جعلت عداوة بين نسل حواء ونسل الحية الذي هو إبليس، فبقت هذه العلاقة علاقة حرب موجودة. فهل يوجد في هذه الحرب تكافؤ؟ هل في تكافؤ بين الشيطان والإنسان؟ الشيطان الذي كان في الأصل ملاك مهيب، وبين الإنسان الذي وجد من تراب، بين إبليس الذي قيل عنه كأسد يزأر يريد أن يبتلع روحك، وبين الإنسان الذي قيل له قاوم إبليس فيهرب منك، قاوموا راسخين في الإيمان. الشيطان الذي قيل عنه طرح كثيرين جرحى وكل قتلاه أقوياء،

0: الإنسان الذي قيل عن كلمة الله ثابتة فيه، فمتى يا ترى تكون الغلبة للإنسان؟ الغلبة تكون للإنسان بالإيمان. الشيطان بيحارب والإنسان بيقاوم، وأحيانا الشيطان يغلب الإنسان وأحيانا الإنسان يغلب، فهي حرب، حرب ليست مع دم ولحم وإنما مع روح. الشيطان يحارب الكل بلا استثناء ويحاول يسقط الكل ويجذبهم إلى جهة السقوط، ونحن بنقابل حروبه بسلاح الله الكامل. الشيطان يحاربنا وربنا يقودنا بالإيمان، قاوموه راسخين بالإيمان، بالإيمان إن ربك يحارب معك أنت تقدر تهزم الشيطان. ما تقولش الشيطان روح ونار وأنا تراب ورماد، قول كل شيء مستطاع للمؤمن. نعم هو أسقط كثيرين، ولكن كثيرين تابوا ورجعوا بعد السقوط. الشيطان معه أجناد الشر الروحية ولا تظلم، وإحنا معنا النعمة وعمل الله. نعم الشيطان متعب، لكن علينا أن نقاوم الشيطان. لا يكفي، ما بيكفيش أنه يوقعك في الخطأ، بل يحاول أنه يسقطك في اليأس، فاليأس يضمن عدم نهوضك بعد السقوط. فإن سقطت لا تيأس، عد تقوم من جديد أقوى من الأول. قد يسمح الله بالسقوط أحيانا، مثل الأم الحنونة لو ما تجي تعلم ابنها للمشي بتسمح أنه يسقط مرة ومرتين وثلاث وأكثر. ليش؟ عشان يقوم ينهض ويقوم يكون أقوى. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. وهنا أقف معكم أعزائي، ولنا في كل يوم تساؤل، وسؤال اليوم هو: الشر موجود من البشر، تسلط، حسد، ظلم، كره إلى آخره، ما هي أقوى قوة تستطيع بها أن تغلب الشر الذي من البشر حواليك؟ يعني كيف تواجهه؟ أيش الحل؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات من المجتمع اليمني.
1: أقوى طريقة للتغلب على الشر هو الخير طبعا، والتمسك بالله والقرب من الله يخلي الإنسان أقوى، وما في شيء بيضرنا إذا كنا قريبين من الله.
2: أحارب الشر بالتوكل على الله أولا، وما حاربش الشر بشر أبدا، لأن هذا أكبر غلط. نحن نحارب الشر بالتغاضي، بمعنى إذا كان لدينا جارة شريرة مثلا، ما أكل شريرة زيها بالبداية، أحاول أتغاضى عنها وتكون معاملتي معها بحذر، وكمان أكون أحسن منها بالأخلاق وبالأفعال والسلوك. كمان
3: الشر هو موجود، أقوى طريقة للتغلب عليه هو التوكل على الله والقرب من الله، يعني وأنه ما في شيء بيضر لنا إذا الله معنا، وكمان ما تعاملش بالطريقة نفسها، بطريقة الشر نفسها، يعني أكون الأحسن والأفضل بكل شيء.
4: الشر أنا بالنسبة لي بواجهه بالبعد والتغاضي، لأني مستحيل أكون شريرة زي ما لقيت من شر صعب عندي. يمكن أحس دايما أن تعاملي بينعكس يوم ما ويرجع لعندي.
5: أقوى قوة للتغلب على الشر هو التطنيش والتغاضي والتوكل على الله، وبعض أوقات وظروف تستدعيك الحياة أن تواجه الشر بالشر.
6: عمل مع الشر بالتطنيش والتغاضي، وبعض الأحيان تتعامل معهم بنفس شرهم.
0: أعزائي الإجابات لي عليها ملاحظتين أو تعليقين. الأولى إنه إجاباتكم أعزائي فيها مثالية في الخير والتوكل على الله، وإننا ما كنش شريرة وسمعناها إلى آخره. لكن الغريب أو الشيء اللي يصدم إن التعاليم الذي بنقولها أو بنقولها على سبيل المثالية غير التعاليم الذي إحنا موجودة في مناهجنا المدرسية أو تعاليمنا الذي هي موجودة فعلا. فمثلا في المناهج المدرسية افتحوا كتب التاريخ أو كتب التربية الإسلامية، هنلاقي كم هائل من الغزوات والهجمات وتطيير الرقاب، بل وشق الإنسان إلى نصفين. يعني تلاقي في التاريخ أشياء مهولة إحنا بندرسها إحنا في مناهجنا الدراسية، ونلاقي أيضا في مناهجنا الدراسية أن هذه الأعمال اللا إنسانية اللا منطقية اللا المتصادمة مع الضمير ما مورستش على من رد على الشر فقط، لا، بل على ناس كانوا في حالهم ما صدر منهم أي شر، ومع ذلك اغتصبت أراضيهم وأموالهم ونسائهم. فهنا الملاحظة الأولى إن مثالياتنا في وادي وتعاليمنا في الوادي المقابل. الملاحظة الثانية، الإجابات على السؤال متشابهة، التوكل على الله، القرب من الله. طيب هذا أساسيات في الحياة بشكل عام. سؤالي كان يخص الشر، العمل الشرير نفسه عندما يصدر من البشر، ما هي الطريقة أو ردة فعلك تجاه هذا العمل الشرير؟ أكيد لكل منا ردة فعل لمواجهة الشر في كل مواقف الحياة. أنا عاد أغششكم، الطريقة ادفع بالتي هي أحسن، هذا هي الطريقة التي كنت أنا أتوقع أن نسمعها بس ما سمعتهاش، وهذه الطريقة لا غبار عليها بصراحة، لكن الغبار والرماد وكل المصيبة والمصايب عندما يكون هذا التعليم الذي ادفع بالتي هي أحسن أو الحسنة لفئة من البشر بس الذي يوافقك في المعتقد، أما غيرهم لا، أعد لهم ما استطعت لحربهم، دمهم حلال، نسائهم حلال، مالهم حلال، أرضهم حلال. مثلا أنا بنفسي وجهالي ذا الحين دمي حلال، معي ما بش بالحسنة، معي بقطع الرقبة. ليش؟ وين الإنسانية؟ وين الحرية؟ وين الله؟ هكذا درسونا وعلمونا إن الله ينزل ملائكته عشان تضرب الأعناق، ملائكة تعاون البشر في تقطيع الأشلاء، أشلاء بشر آخرين، عشان أيش؟ عشان الفكر أو طريقة العبادة. المصيبة الأعظم، المصيبة الأعظم والأدهى للبشر تقرير أحقية تقرير وتحديد من هي الفرقة الضالة، ومن هم المغضوب عليهم، ومن هم الذي ما لهم حق في الحياة. هذا التقرير أو التحديد في يد البشر أنفسهم، الصلاحية في يد البشر. فأصبحت حياتنا وتاريخنا عبارة عن كومة دماء متداخلة في بعضها. تاريخنا كله إذا قرأته بعين الإنصاف للأسف ستجد، وأنا بنقول هذا عن تجربة وعن حياة سنين طويلة عشتها أنا، ستجد سيدنا فلان رضي الله عنه قتل سيدنا فلان رضي الله عنه. كيف يعني رضي الله عنهم؟ يعني الله حرش بينهم ولما احترشوا واقتتلوا رضي الله عنهم أرضاهم؟ هذه المسألة توهتني فترة من الزمن، أتعبت ضميري لما بدأ يصحى من سبات الموروث اللا منطقي اللا إنساني. كنت أجيلها من هانة، أحاول أسبرها من هانة، وما بش فايدة أبدا أبدا. فعلا تعبتني جدا وصدمتني. فتشوا وقروا بس بعين العقل بضمير صاحي إنساني، لا لشيء، فقط لتعرف حقيقة، حقيقة من أنت، من إلهك، من إلهك ومن أنت. أعزائي، مواجهة الشر بالشر أيا كان دمار، مواجهة العنف بالعنف حصاد أرواح يطرب له إبليس فرحا. أما الله خالقنا ما تصدقوش، ضحكوا علينا لو ما علمونا إنه رضي الله عنه عشان حمل السيف ومات وما بش في جسمه معبه ولا بقعة لو هي فيها ضربة رمح أو سيف أو مخدوشة أو مقطوعة، فرضي الله عنه؟ لا أبدا. تدروا ليش؟ لأن الله محبة وهو الكمال، فلا يرضى لك يا الإنسان أن تقتل أو تمس أخاك الإنسان بأي أذية، بأي أذية أو شر، مهما كان معتقد أخاك الإنسان أو توجهه أو فكرته. صلى نفس صلاتك أو غيرها هو حر، ما لكش الحق في إنك تسير تأذيه أذية مش بس تقتله. ما دام ما ضركش ولا ضر غيرك هو حر مثل ما أنت حر. شغلتني هذه الأسئلة والمسائل خيرات بعد أن قصفوا بالطيران بلادنا، وكنت أسمع وأشوف الخوف والرعب والقتل، مناظر بشعة عشتها. معقول الله يشتي ويرضي هذا؟ صدقوني يا أهل بلادي، كنت أجيلها من هنا أجيلها من هنا ولا رضيت تسبر أبدا. كنت في دوامة مظلمة حتى فتحت الإنجيل. رسالة الإنجيل لقيت فيها آية بتقول: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويطردونكم. واو، هنا السلام، هنا الحب الإلهي للبشر، هنا التعليم السامي الراقي الرقي. هنا لقيت في الإنجيل تعليم بيقول أيضا: فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فأسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. أي تعليم هذا؟ أي كلمات هذه؟ هذا هو المحرف يا قومي؟ لا وألف لا، لي عقل ولي ضمير ولي روح، أشهد أن هنا الله إلهنا الحقيقي، هنا في الإنجيل، في السمو، في الرقي الروحي، القوة هنا بعينها، هنا دحر إبليس بالحب يا قومي. الإنجيل علمني أن أواجه أي شر من أي فئة كانت، من أي معتقد، أواجهه بالحب، بالحب ولا سواء. هو وحده من يدحر الشر دحر بلا رجعة، وما بش أي قوة في الأرض تستطيع إطفاء الشر ودحره سوى الحب. تعلمت هذا من الإنجيل، تعلمته من المسيح الذي قال: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. أعزائي، حبوا الجميع بلا استثناء، وانشروا المحبة، تحيوا، لأن الله محبة، ولكم مني كل المحبة.

0: يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. فعلا أنا أشكر من كل قلبي الذي قاموا بالعمل الرائع هذا، أبو نبيل وأم نبيل، الرب يبارك فيهم، أعرفهم معرفة شخصية، أدوارهم رائعة، والرب أعطاهم موهبة إنهم يظهروا لنا الواقع في هيئة دراما تمثيلية رائعة بنستفيد منها، وبنوصل أو بيوصلونا إلى حل منطقي نقدر نستفيد منه.
2: هي الحمد لله على سلامتك يا بنتي، الحمد لله ولدتي وربي عانك.
3: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله على سلامتك. يلا قومي غسلي نظفي هلمة الثدي الآن. يلا
2: لمو
4: علشان نبدأ تردي على الطفل هذا. هي لازم تعرف كيف تبدأ تتعامل مع ابني بطريقة صحيحة عشان تحافظ على صحته، أنت فاهم؟
3: أيوة أنا طلبت منك تعلمني مشيش ابني يكون معلول.
4: أكيد أنت لازم أحد يعلمك، يلا، لأنه ما فيش حد يشتي إنه ابني يحصل له أي مكروه لا قدر الله. والآن يلا ها امسكي كده، لا امسكي تمام، يلا غسلي أيوة غسلي الهلمة تمام، أيوة تمام، تأكدي من نظافة هلمة الثدي، شاطرة، أيوة تمام
3: كده،
4: أيوة يلا دلهين اجلسي تمام بوضع يسمح لك بمسك طفلك وإرضاءه، أيوة تمام، لا تمسكي الهلمة بس وقت الرضاعة، امسكي الثدي كامل، أيوة كله، أيوة قبل ما تبدأي تردي الجاهل.
5: ها مو تعملها الثنتين، أنا بين حليب وإعادة ولده مالش ساعة، ما فيش للي بقى، وهذا خطر على الجاهل، مو بكين مجانين.
4: أنت ما قال ليش إنه خطير، بالعكس الليبة مادة مهمة جدا للطفل، وفي بكل اللي يحتاجه من أيامه القليلة الأولى لما يبدأ يدر الحليب بصدر الأم. وعرفي أنت وكل الناس إن مادة الليبة هي التحسين الأول للرضيع.
2: لا إحنا ندي للمولود ماء أو أي حاجة سائل أو ما سكر نغذه، لأنه ما بوش بالآن حليب، أني أذاني قد جهزتو له، همسكي يا بنت ادي له همسكي.
4: كنالش لا، حليب الأم يكفي، هو أفضل ما يقدم للطفل، ولأنه في ناس بالبداية ما يأكلوش الطفل ولا يشربوا إلا سكر وماء بدل اللبة حق الأم، علشان كده عيالهم يجلسوا مقاليل أمراض.
2: أنت متأكدة؟
4: نعم طبعا، شوفي كيف الطفل يرضى، شوفي الآن شوفي كيف يرضى.
2: هيا بس هاتي يا بنتي هاتي، أنت عادك تعب.
4: لا خلي الطفل يرضى، خلي يأكل لما يوقف، وطالما يشتي يرضى على الأكل 8 مرات في اليوم، بالليل ولا بالنهار.
2: ما لو بنت عادة تعب؟
4: طالما وأنتو تشتو تحافظوا على الطفل صحيح معافى من المرض، لازم تتبعي الخطوات الصحية، إلى جانب أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل، وللأم الحق في التغذية الجيدة والراحة النفسية والوقت الكافي اللي يساعد على إرضاء طفلة من صدره بنجاح. مالك انتي، خلي الابن يرضع
2: يعني ولا نزيده شين.
4: حليب الأم جاهز متوفر في كل حين، طازج نظيف، ولو جبتي للطفل السوائل هذه ممكن يخلوا ما قد يشتيش يرضع من أمه، غير إن هذه السوائل قد تكون ملوثة تسبب له أمراض زي ما هسل لابن الأول ومات. تذكري مش الأم لما هسل المرة الأولى هسل به مرض بالجهاز الهضمي ومات الله يرحمه؟
2: إيه الله يرحمه، بس الآن هي ما بش حليب.
4: بس كنا ليش أنتي الآن تردوا لبا، ومادة اللبا غنية بالمضادات الحيوية للجراثيم، وهو التحسين الأول للرضيع لأنه يحتوي على المغذيات اللازمة للرضيع في الأيام الأولى بعد الولادة. لما يجي الحليب حليب الأم العادي، أنت مالكش دقل، خلي الولد يرضع حليب أمه من اللبا. هذا تمام، هذا تمام.
2: ما ليش يجي بالحليب بعد 3 أيام من الولادة والمولود شجلس قاوع؟
4: ما لا أنت إيش دقلش، أنت ما يفهمي، أنت ما يفهمي. قلنا ليش خليه يرضع، شرضع من صدر أم اللبا، وبعد اللبا بيجي يجي الحليب. أنت عارفة إنه اللبا هذه مادة سهلة الهضم للرضيع وتشبعه، أنت يفهمي ولا ما يفهمي؟
2: افهم. طيب طيب
4: خلاص خلي الولد يرضع، لأنه إذا ترك المولود الرضيع يرضع وقت ما يشتي زاد تحفيز جسم الأم لإنتاج الحليب. كملي حبيبي كملي كملي، ارضعي الطفل وبروح معنا هلا وبرجع. خلي الطفل يرضع يا هجة، خلي الطفل يرضع، لا تكاربي الأم. تسمعي ولا ما تسمعي؟

0: هي لحظة لحظة يا بنتي لا تهزعوش، همسكي هذا الصابون والماء، غسلي الحرم حق صدرك، أول ما تدش الممرضة صابون تغسلي الثدي حقيك. ها
1: هيا هذا الرضيع يبكي، أنت إيش هذا؟ رضي الطفل
0: الآن شكله قاوع، عذان يدي لي تغسل الحلمة بالماء والصابون.
1: لا لا ما فيش داعي أنت تكسلي بالماء والصابون أو أي مادة تاني قبل الرضاعة.
0: هيا ما عدرنا لكش موتشتي تقولي، هيا كيف؟
1: يا حجة يا حجة، غسل الهلمة بالماء والصابون أو أي مادة أخرى قبل الرضاع ممكن تسبب مضايقات للأم والنونو وقد يأوره. خلاص غسلي يا حبيبي صدريش بالماء، بس تأكدي أنه نظيف الهلمة. تمام
0: خلاص خلاص، نقولي لقيها للشق الثاني.
1: لا لا لا، كوني ردي الطفل وهرسي أنك تفرغي الثدي كامل حبيبي قبل ما تنتقلي للثدي الثاني.
0: أنا صرحتي؟
1: والله يا أختي رهنا معانا واحدة ولدة بعملية قيصرية فاقت، واني أديت لها طفلة تردؤه.
0: أوه عادة فاقت من المخدر حق العملية؟
1: أيوة، بس ضروري تسرع في إرضاع طفلة مباشرة بعد الاستفاقة من العملية القيصرية من أجل صحة الطفل.
0: أوه عادة مريض،
1: حتى وإن لازم تردؤه أول ما تفوق من البنج.
0: طيب متى تفطمة؟
1: يا أختي انتي اجري بعد الفطام، أنا مش عارف انتي ليش هكذا، لكن أقول ليش أنا للطفل حق الرضاعة سنتين كاملتين، وترضع الأم طفلة إذا ما كانش في عليها ولا عليه ضرر يعني من الرضاعة، وهذا يكون بتقرير طبي متخصص، وإذا كان فترضعه واحد تاني، ممكن واحد تاني يرضعه اللي يقبل الرضاعة الطفل منه ولو حتى بفلوس.
0: كيف؟
1: بمقابل يعني ترضعه سنتين، وإذا قرر الطبيب أن الأم فيها شيء ممكن يضر الطفل بنشوف واحدة تردعه من الأهل من الجيران أو من المعارف. كدني أقول ليش أنا حتى لو بفلوس ممكن تدفعوا فلوس واحد يردعه، لازم يردع الطفل. أيوة. هذا دالهين أقول ليش، المهم الحمد لله على سلامتش، المهم أنت ممكن يخرجي اليوم من المستشفى، خلاص الحمد لله على سلامتش، لكن أنت الآن تمام. بس أنا أكرر ليش حبيبتي، كل ما أرضعتي الطفل كل ما زاد الحليب عندك للتلبية حاجة الطفل، ولو جبتي للجاهل حاجة تاني هذا بيقلل كمية حليب الأم وبيعرض الطفل للإسهالات والخطر وممكن يموت زي الطفل الأول. أنا أكلم مش فاهمة أنتي؟ أيوة، استمري في إرضاع طفلش في الأيام الأولى من الولادة علشان الطفل يرضع مادة اللبع اللي بالثدي، لأنه يعتبر هذا اللبع مضاد حيوي للمولود. هذا المولود يحتاج بداية صحيحة ببداية حياته، وهو بداية صحية للمولود.
2: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب، فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم: أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. ترى هل تقدم أنت أيضا صديقي الشكر والحمد والتقدير والكرامة والتمجيد للرب يسوع وحده الذي يليق به كل تسبيح وعبادة؟ هل تعترف يا صديقي بأنه وحده الصانع العجائب والذي لا يعسر عليه أمر؟ تعال إذن لنستمع إلى الجوقة في مصر وهي تنشد من كل القلب وتقول: أهديك كل المجد.

كتب أحدهم يقول: استوقفتني عبارة منقوشة على شاهد قبر في ضاحية المدينة، عبارة فيها كلمتان فقط: مغفور الإثم. رسالة بسيطة وواضحة جليا، لا تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة ولا تعريف آخر، بل اسم المتوفي فقط بلا ألقاب، وبعده كتب مغفور الإثم. هل تعلم صديقي أن هذه هي أعظم عبارة يمكن أن يوصف بها أي شخص، رجلا كان أم امرأة، وأنها أعظم عبارة يمكن أن تكتب على شاهد قبر؟ ولا يقدر أن يطلب أحد أن توضع على قبره إلا إذا كان بالحق قد غفرت خطاياه وحصل على الخلاص الأبدي من عقاب الخطية عن طريق إيمانه بموت المسيح البديلي عنه على الصليب، وعندها فقط يصبح الإنسان ملكا لله، ويصبح الرب يسوع راعيه الصالح الذي يرعاه طيلة السنين. تقول المرنمة في هذا الصدد: تحملني يداه وتعتني بي طول الزمان، وفي طريق خير يقود سيري كل آن. تحملني يداه، تسترني دماه، يأسرني حب يسوع. إذن تعالوا معي أصدقائي لنستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان، وهي تنشد هذه الترنيمة الرائعة فعلا: تحملني يداه.

بتفهمني وتحسي بيا وبتسمع كلامي اللي ما بقولهوش، بتحبني وتشفق علي وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش. أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني، بتضمني وبهمك أصغر حاجة بتهمني. نعم يا صديقي، هل تعلم أن الرب يسوع المسيح الفادي والمخلص يهتم بك أنت شخصيا كما ويهتم بحاجتك واحتياجاتك؟ وهو الوحيد الذي يفهم ألمك وصعابك ومشاكلك. لذلك تهتف المرنمة في فريق الحياة الأفضل وتقول: تفهمني وتحس بي. تعالوا أصدقائي نستمتع بهذه الترنيمة لفريق الحياة الأفضل من مصر، تفهمني.

الرب يبارك فيك. شكرا العزيز، اسال حبيبي على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 19.

السماوات تحدث بجلال الله، قبة السماء تخبر بعمل يديه. يوم يخبر يوما، وليل يعلم ليلا، وذلك بلا كلام ولا لغة ولا صوت مسموع، ومع ذلك صوتهم يبلغ الأرض كلها، وكلامهم يصل إلى جميع أنحاء العالم. أعد مكانا في السماوات تروح إليه الشمس، وهي مثل العريس الخارج من غرفته، ومثل بطل فرحان للسباق. تشرق من آخر السماوات وتدور إلى آخرها، ولا شيء يختفي من حرها. شريعة الله كاملة تنعش النفس، قانون الله صادق يجعل الجاهل حكيما، وصايا الله مستقيمة تفرح القلب، أمر الله نقي ينير العينين، مخافة الله طاهرة تدوم إلى الأبد، أحكام الله حق وعادلة كلها، هي أثمن من الذهب النقي، وأحلى من العسل الذي يقطر من أقراص الشهد. عبدك يهتدي بها، وفي إطاعتها ثواب عظيم. من يتنبه إلى سهواته من الخطايا الخفية نقم، ومن الكبائر أيضا احفظ عبدك لكي لا تتسلط عليه، فأكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وخواطر قلبي مرضية أمامك يا رب يا ملجئي وفاديي.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، مبسوط خالص إن احنا نكون مع بعض النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة مباركة بنعمة الرب من برنامجنا يا سامع الصلاة. عايز أشكر الرب قوي لأجل الوقت اللي رب بيدبره لينا، ولأجل الفرصة الحلوة اللي بنتظرها من الأسبوع للأسبوع علشان أكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة ونص من استديوهات راديو سامع في برنامج يا سامع الصلاة. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاة، ولانه سامع الصلاة احنا بنصلي، ولانه سامع الصلاة احنا بنيجي نسكب شكوانا قدامه، ولانه سامع الصلاة فاحنا مصدقين وبنيجي نحط مشاكلنا وهمومنا قدامه وبنصلي. وياما الرب صنع امور لمجد اسمه، ياما الرب اكرم اسمه باستجابات حقيقيه. عشان كده لو عندك طلب صلاه تقدر تبعت لنا النهارده، هنكون بنصلي من اجلك على الهواء مباشره. لو عندك اي طلب صلاه بليز ابعته لنا، هنكون بنصلي من اجلكم. وكمان لو عندك استجابه صلاه، عايزين نشكر الرب لاجل استجابه الصلاه. فضلك لو الرب صنع معاك معروف، لو الرب صنع معاك احسان بليز ابعت لنا، هنكون بنصلي معاك انه يعني نيجي كده ونبارك الرب لاجل ما صنعه من استجابه للصلاه. الحقيقه عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي، كل الناس اللي معانا على صفحه الراديو اهلا بيكم، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بيسمعونا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتابعونا على ابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. بليز يا جماعه لو لسه محدش منزل ابلكيشن اشجعكم تنزلوه. الابلكيشن اكتر من رائع، يعني مليان بكل برامج راديو سما المميزه. الابلكيشن متاح للنظامين الاي او اس او الاندرويد، اكتر من رائع. من فضلك وسع سبيس في تليفونك ونزل التطبيق، مش هتخسر ولا هتندم ابدا ابدا. كمان عايز اشكر الرب قوي وابارك الرب لانه يعني راديو سما بقى متاح كمان انك تسمعنا على نايل سات. هتلاقي اللينك او عفوا تردد القناه في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سما من خلال النايل سات. نفسي نبتدي وقتنا النهارده بالصلاه. تعالوا نشكر الرب ونبارك الرب ونسلم للرب الوقت النهارده بالكامل. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لانه بيك بنحيا، بيك بنتحرك، وبيك بنوجد. يا رب بنباركك لانك صالح ولانك سامع الصلاه. يا رب بنشكرك لانك اله كل نعمه، مليان بالنعمه. يا رب باركك لانك قدير عظيم. يا رب بصدق النهارده انك موجود. يا رب بنسلمك الحلقه بالكامل، نثق ونؤمن ان النهارده حلقه مباركه، حلقه غير عاديه، وقت من السماء. يا رب تدينا وقت مبارك. انا بصلي النهارده وانا برمي نفسي على النعمه انا واخواتي، مصدقين النهارده انك تدينا وقت مبارك، تتكلم لقلوبنا، تعلمنا، تصلي فينا. يا رب انا بصدق النهارده انه صوتك يوصل لينا، وانه كلمتك زي ما الكتاب بيعلمنا لا تقيد. يا رب يا رب أسلمك الحلقة بالكامل، أنا مصدق أنه لينا بركة عندك النهاردة في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالي نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم. يلا نسمع الترنيمة اللي جاية ونبتدي بيها وقتنا ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة. وحقيقة النهاردة أنا مبسوط تاني وبجدد رحابي تاني بحضراتكم في منتهى السعادة أني أكون معاكم على الهواء مباشرة. مرات كتيرة لما بنبص لضعفاتنا، بنبص لقلة حيلتنا ونقول أنه غالبا هنكمل بالمنظر ده، مرات كتيرة بنشوف نفسينا قد كده، ضعفة قوي، صغيرين قوي، إمكانياتنا قليلة قوي. بنشوف الحياة مع المسيح صعبة جدا، بنشوف الحياة مع الرب كبيرة جدا وكأنه ليها ناسها. دول الناس بتوع ربنا، دي الناس الشطرة، دي الناس اللي ربنا مختارهم مثلا، دي الناس اللي ربنا مديهم نعمة، وبنحس انه الحياة مع الرب صعبة. ويمكن البعض بيصل لمستوى انه الحياة مع الرب مستحيلة. لكن الحقيقة النهاردة عنوان حلقتنا من الضعف الى القوة، وهنحاول نقرب النهاردة لواحد من رجال الله في كلمة الله في العهد الجديد، مليان بالضعف الحقيقة، مليان بقلة الحيلة وقلة الإمكانيات، شخص يعني إمكانياته قليلة جدا جدا، لكن كيف تعاملت النعمة معاه، وإزاي أنه أصبح واحد من أواني الوحي، أصبح واحد من الناس اللي كتبوا كتاب مقدس اللي ربنا استخدمهم في كتابة يعني رسالتين في العهد الجديد، ازاي ان الرب خلاه رسول، استأمنه على الرسالة،

بطرس إلى رسول يسوع المسيح. كيف حولت نعمة الله بطرس من شخص بعيد إلى شخص قريب، من شخص جبان إلى شخص شجاع. لما نروح خليني أبتدي أقرأ معاك آية في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول وأول عدد، هقرأ جزء من أول عدد كمان. بطرس الرسول الأولى أصحاح واحد يقول الكتاب: بطرس رسول يسوع المسيح. بس الكلمتين دول، بطرس رسول يسوع المسيح. مين ده؟ مين اللي تحول إلى رسول يسوع المسيح؟ مين اللي بيقدم نفسه للناس إنه أنا رسول يسوع المسيح؟ ده بطرس، ده بطرس اللي الرب اختاره، ده بطرس اللي يعني لما تبص على كلمة بطرس، اسم بطرس معناه حجر صغير. بطرس معناه حجر صغير، بيتر حجر صغير. بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير كيف يتحول إلى عمود من أعمدة الإيمان المسيحي، إلى واحد من الخدام من المعتبرين أعمدة، إلى رسول يسوع المسيح زي الكتاب ما بيقول؟ إزاي شخص اسمه بيقول عن هويته، إزاي شخص صغير جدا، إزاي شخص اسمه معناه أنه حجر صغير، هو ما هوش حد كبير مليان بالضعف زي ما نشوف النهاردة، إزاي يتحول إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح؟ منين؟ وهل ده ربنا يقدر يعمله معايا ومعاك النهاردة؟ يمكن تكون بتقول على نفسك أنه أنا قليل، أنا ضعيف، أنا جسدي ضعيف، أنا عندي إمكانيات روحية بسيطة، أنا مش بعرف أخدم الرب، أنا يعني ما عنديش القدرة أني أتبع الرب من كل قلبي وابقى زي الناس الأقوية في الإيمان. إزاي يبدل الضعف ده ربنا ويحوله إلى قوة؟ هي دي النعمة، هي دي النعمة، amazing grace. أنا بحكي لك على النعمة الغنية، النعمة المتفاضلة، هذه هي النعمة إحبائي، النعمة القوية، هي دي النعمة التي يعني يعجز اللسان أمامها. بطرس يتغير من شخص يعني حجر صغير إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. الحقيقة لما نقرب شوية من الرسول بطرس ومن شخصية بطرس، هنكتشف أنه الرب حول هذا الشخص من حالة لحالة تانية خالص. عايز أروح أقرأ معاك آية في إنجيل مرقس أصحاح 14، مرقس أصحاح 14 بيقول الكتاب المقدس في عدد 66: وبينما كان بطرس في الدار أسفل، جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع النصري. فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح أديك. بطرس في وقت محاكمة يسوع يقول الكتاب انه هو واقف تحت في الدار اسفل، جات واحدة من جواري رئيس الكهنة، انسانة بسيطة جدا، جارية عبدة، اما عند رئيس الكهنة، اول ما شافت بطرس قاعد بيستدفئ مولع نار وبيتدفى، يقول الكتاب: نظرت اليه وقالت: وانت كنت مع يسوع النصري. بتقول انت كنت مع يسوع النصري. طبعا بطرس كان في وقت من الأوقات تبعيته للمسيح كانت بركة وشرف، لما كان يسوع يمشي ويعلم والجموع تتبع يسوع، فبطرس كان يعني إحساس حلو إنك ماشي ورا يسوع المسيح. لكن لما تشوف دلوقتي يسوع وهو يعني بيتحاكم، أعتقد الموضوع مختلف. هنا الموضوع مختلف، دلوقتي في أزمة، دلوقتي المقابلة دي، اللقاء ده مع يسوع، ده لقاء أنا آسف يعني، اللي يقول أنه أنا أعرف يسوع وبيتحاكم بالمنظر ده، ده وضع يعني أنجاز التعبير بالعامية المصرية كده، ده شبهة يعني، ما اللي يقول أنا بتبع يسوع اللي بيتحاكم جوه ده يعني يبقى بيشبه نفسه. يعني أنت جاي بتقول انه انا مع يسوع المسيح. بطرس لما سمع هذه الجارية بتقول له: وانت كنت مع يسوع النصري، انكر

وقال لها انا ما اعرفش انت بتقولي ايه. انكر تنكر مين يا بطرس؟ ده انت يعني انت كنت معاه، انت كنت بتحبه، انت قلت له ان انكرك الجميع انا لا انكرك. يقول لك اه ده مجرد كلام، يعني ده انا كنت في حماسة كده، ده انا كنت بتكلم كلام وانا يعني مش مدرك قوي ابعاده. يعني خليني اقرا لك الآية لما بطرس بيقول كده في نفس الأصحاح، يعني أو خليني أقرأ لك مثلا في متى 26 وعدد 35. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. بطرس قال يا رب أنا هكمل معك، ولو اضطريت أني أموت معك أنا مش هنكرك. موقف صعب جدا، أنا حماسة شديدة، أنا معاك ولو اضطريت أن أموت معاك لا أنكرك. إيه ده؟ ده كلام في وقت الراحة، في وقت الدنيا فيه كويسة، في وقت الأمور مستقرة. يا رب أنا معاك، يا رب أنا بقلبي معاك، لو اضطريت أن أموت معاك لا يمكن أنكرك. مش بفكرك بحد ده؟ مش بفكرك بحد؟ بفكرك بنفسك وبيفكرني بنفسي؟ مش بيفكر حضرتك بنفسك لما مرات كتيرة بقول له يا رب أنا معاك، أنا معاك بكل القلب، أنا معاك بكل الطاقة، أنا معاك بكل القوة، أنا هفضل معاك، أنا مش هنكرك، أنا مصر أني أتبعك، أنا مكمل معاك. إيه ده يسوع، يسوع اللي أنت بتكلمه وبتقول له أنا معاك معاك معاك معاك. بس أنا بتكلم كده، لكن هل يا ترى الرب ضابط قلبي؟ هل يا ترى الرب كاشف القلب؟ هل يا ترى الرب شايف قلبي وعارف قلبي إنه أنا كده؟ ما أنا بتكلم بالصدق، الرب الحقيقة عارف كل حاجة. هل يا ترى أنا صادق فيما أقول، ولا الحماسة واخداني والدنيا يعني كويسة وأنا متشجع فبقول أنا هعمل وهعمل وهعمل؟ حبائي بطرس قال له كده: لو اضطريت أموت معاك لا أنكرك. لو وصل بالموضوع لدرجة الموت أنا استحال أنكرك، يعني رقبتي الناس كلها تنكرك ماشي، لكن أنا لا، أنا لا يمكن أنكرك. بطرس اللي قال العبارة دي إنه يعني بطرس الجبان اللي وقف قدام الجارية بهذا الشكل، بطرس اللي أنكر المسيح اللي قال له أنا مش هنكرك، هي أنكره ثلاث مرات. بص معايا في مرقس 14 عدد 72، مرقس 14 وعدد 72 بيقول الكتاب كلمات خطيرة: وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع أنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، فلما تفكر به بكى. يسوع قال له بطرس الحقيقة أنت هتنكرني ثلاث مرات. بطرس الجبان، بطرس اللي أنكر السيد ثلاث مرات، بطرس الجبان اتعاملت معاه النعمة، بطرس اللي أنكر السيد اتعاملت معاه النعمة. عايز أروح معاك لإنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 54، لوقا 22 وعدد 54 يقول الكتاب: فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. وأما بطرس، بيتكلم عن يسوع هنا، وأما بطرس بقى فتبعه من بعيد. إيه ده بطرس، أنت إزاي ماشي من بعيد؟ لا ده الوضع صعب، ده الوضع فيه تهمة، الوضع فيه محاكمة، الوضع فيه قلق. أنا ما أقدرش أكمل كده، أنا كنت قريب معاه، ده أنت كنت بتقول له ده أنا مش هسيبك، ده أنا معاك. لا بس المرة دي في وضع جديد، أنا قدرش أقرب أكتر من كده. وياما ناس فينا مش عاوز يقرب من الرب، مش عاوز يقرب، هو بتبعه من بعيد زي ما تقال عن بطرس كده، تبعه من بعيد.
انا مش عايز اقرب من الرب، لانه لو قربت من الرب الحقيقه ربنا يطلب مني حاجات انا مش عايز اعملها. فلو قربت من الرب هيبدا الرب يتكلم ليا عن اني اغفر، هيتكلم ليا عن اني اسامح، هيتكلم الرب عن اني ارد المسلوب مثلا، هيتكلم الرب في حاجات كتيره قوي قوي قوي. لكن الحقيقه مش عايز اقرب، انا بتبع الرب من بعيد، انا بتبع الرب من بعيد، انا مش عايز اقرب اكتر من كده. انا يعني عايز افضل كده يعني من بعيد، خلينا من بعيد بعيد يا رب، يعني ارنم واصلي واعمل حاجات كويسه بس مش عايز العلاقه القويه دي معاك يا رب. انا مش عايز اقرب قوي منك. ليه مش عايز تقرب من الرب؟ ليه خايف ان الرب يقول لك توب؟ ليه خايف ان الرب يقول لك رد حاجه انت خدتها؟ ليه خايف الرب يقول لك وقف العلاقه دي؟ ليه مش عايز تقرب اكتر من كده؟ ليه بحب الامور دي اكتر من الرب؟ ليه متمسك بالامور دي اكتر من ربنا؟ ليه مش عايز اقرب قوي؟ احبائي، الرب بيتكلم النهارده لناس كتيره، انت ليه ماشي بعيد؟ انت ليه بقالك وقت بتتبعني بس بتتبعني من بعيد؟ انا عايزك قريب مني، عايزك تبقى من القريبين، عايزك تقرب قوي قوي. ليه مصر انك تمشي من بعيد بهذا الشكل؟ قول له النهارده انا مصدق انه انت بتصنع معايا امر جديد، انت على قلبك ليا انك تعمل معايا أمر جديد، أنت على قلبك أنك ترد نفسي وتبتدي معايا بداية جديدة. يمكن أكون زي بطرس، أنا أنكرته، يمكن أكون وقفت قدام جارية وكنت جبان قوي في موقف، كنت جبان فيها، كان رب عايزني أقول الحق فيها، كان رب عايزني أشهد وأقول الكتاب المقدس بيقول كذا، لكني تراجعت ومرضتش أقول الحق، مرضتش أشهد بالحق، مرضتش أعلي صوت الكتاب على مصلحتي. ليه؟ لأني خفت أخسر، خفت أدفع غرامة، خفت من أي شيء. يمكن أنكرت السيد، يمكن تبعته من بعيد. رب النهاردة جاي علشان يقولك أنه أنا عايز أردك، أنا عايز أردك، أنا أرد نفسك. انا عايز صلي النهاردة معاك، لو انت في حتة زي كده، لو انت بتعاني من الحتة دي، لو انت بقالك وقت مش عارف تقرب من الرب بالمنظر ده، لو انت شعر بالجبن، لو انت انكرت السيد، لو انت بتتبعه من بعيد، نفسي اصلي معاك النهاردة. عايز صلي مع ناس كتيرة، انت مش عارف تمشي مع الرب، انت متعثر في المسيح. وعايز اقول كلمة كده، انه احنا في وقت، احنا في زمن الرب بيرد فيه نفوس، الرب بيرد فيه نفوس بعيدة، الرب فيه بيرد نفوس يعني بقالها وقت بتتبع من بعيد. الرب مش عايزك تكمل بنص القلب كده، لانه التحديات صعبة احبائي، والعالم يعني العالم يقترب من النهاية، يعني الرب على الابواب، مجيء الرب على الابواب عشان ياخد ولاده. فكل ما بنقرب من هذا اليوم الحياة بتزداد صعوبة، فرب عاوز يشجعني ويشجعك ويشجعك، رب عاوز يرد لينا النهاردة امور في حياتنا يمكن اتسرقت، يمكن اتاخدت، رب عاوز يرد لينا النهاردة أمور ضاعت مننا، رب عاوز يقول النهاردة أنه أنا عايز أردك، عايز أرجعك تاني للغيرة، عايز أرجعك تاني للمحبة الأولى، عايز أرجعك تاني للعلاقة النارية، القلب الناري، القلب المشتعل، القلب اللي متمسك بي، القلب اللي بيحبني. رب جاي النهاردة عشان يقول لناس كتير فينا أنا بحبك وأنا جاي وباقي عليك وعاوز أني أقرب منك وعاوز أنادي عليك. يمكن تكون بتسمعني، يمكن تكون بتسكرول النهاردة كده ووقفت عند الحلقة وبتسمعني دلوقتي، مش صدفة أنك وقفت عند الحتة دي، بس كلمة شخصية ليك، كلمة شخصية ليكي. رب عاوز ينقلك من حالة أنت فيها جبان مش قادر تشهد بالحق، أنت فيها بتنكر المسيح بأعمالك وبتصرفاتك، أنت فيها بتتبع الرب من بعيد زي بطرس، إلى حالة فيها أنت عايز تبقى يعني قريب، رب عايز يردك عشان تبقى قريب قوي قوي قوي منه، رب عاوز يردك علشان تكون قريب جدا جدا جدا منه. عايز صلي معاك دلوقتي، من فضلك
يعني تعالوا بينا نصلي، خلينا نصلي دلوقتي. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود، بشكرك لأنك ضابط الكل يا رب. يا رب أنا جاي دلوقتي أنا وإخواتي، جاي وبصدق فيك، بصدق في نعمة خاصة جدا يا رب، بصدق في أنك حاضر وسطينا دلوقتي يا رب. يا رب بصدق أنك موجود وعلى قلبك الكتير جدا لينا يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد متعثر، كل حد يا رب متعطل، كل حد بيتبعك من بعيد يا رب باسم يسوع. تعال النهاردة، تعال النهاردة، تعال النهاردة رد نفوسنا يا رب، تعال النهاردة رد نفوسنا يا رب من فضلك. تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اشعل القلب بنيران جديدة يا رب، اشعل القلب بنيران جديدة. تعال النهاردة قدس حياتنا، قدس حياتي أنا أول إخواتي، بقول لك من فضلك قدسني، من فضلك قدسني. تعال النهاردة إلهب القلب، تعال النهاردة إلهب الكيان يا رب باسم يسوع من فضلك يا رب. لا يكن فينا حد بيتبعك من بعيد، لكن أنا بصدق النهاردة يا رب إنك تيجي تصنع معانا أمر جديد يا رب. أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تتنازل لينا بلقاء جديد يا رب، في تكريس جديد وفي تخصيص جديد يا رب. لا تسمح، لا تسمح، لا تسمح يا رب إنه نعيش كده بعاد عنك، لكن تعال النهاردة اعمل معانا معروف يا رب، اعمل معانا معروف، اصنع معانا معروف يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك يا رب. أنا بصدق فيك النهاردة، أنا بصدق فيك النهاردة، بصدق في أنك تصنع معانا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح يا رب. لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب، لمجدك، لمجدك. أنا بصدق أنك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب، مقابلة جديدة باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا، هاللويا، أمين، أمين، أمين. قبل ما نطلع فاصل عايز بس أذكر حضراتكم أنه النهاردة وقتنا هنكون وقت مميز جدا، هنكون بنقضي الوقت ده قدام الرب، وهنكون كمان بنصلي ونشبع بكلمة رب. عايز أذكر حضراتكم من فضلكم لو حد عنده طلبة صلاة رجاءً ابعتولنا دلوقتي على صفحة الراديو. لو عايز تبعتلي بطريقة شخصية بليز اعمل كده، هنكون بنصلي علشانك. احنا يعني برنامجنا من لبرنامج صلاة، فلو عندك اي طلبة صلاة من فضلك ابعتلنا عشان نكون بنصلي لأجلك. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن عمل النعمة في حياة بطرس، وازاي ان الرب يغير هذا الشخص. وإله بطرس هو إلهك، تشدد وتشجع بالرب إلهك. أفكركم النهاردة هنصلي مع بعض لأجل ألمانيا، فبليز لو أنت من ألمانيا يعني أهلا بيك معانا، هنصلي من أجلك ومن أجل بلدك. لو أنت عايش في ألمانيا مغترب لكنك مش ألماني، أهلا بيك، هنصلي من أجل ألمانيا النهاردة، اتحد معانا في الصلاة. ولو تعرف حد ألماني بيعرف عربي أو حد عايش في ألمانيا من أي جنسية عربية، ابعت له لينك الحلقة، هنصلي النهاردة من أجل ألمانيا. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة غالية، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلد ومن أجل فئة معينة، النهاردة هنصلي من أجل السائقين والعاملين في النقل. هنصلي من أجل أحبائنا السائقين والعاملين في النقل. فلو أنت بتشتغل في السواقة، سواء بتسوق عربية برايفت، عربية ربع نقل، نص نقل، عربية نقل كبير، عربية تريلا، ايا كان اللي انت بتشتغل فيه، هنصلي النهاردة من اجلك. ولو تعرف حد كده بليز منشيله الحلقة، عشان هنكون بنصلي من اجل كل العاملين في النقل. هنصلي النهاردة واحنا مصدقين ان الرب يبارك احبائنا. لكن رجوعا الى بطرس، بطرس الشخص اللي اتبع الرب من بعيد، بطرس الشخص اللي أنكر المسيح 3 مرات، بطرس اللي كان جبان أمام جارية. الحقيقة عايز أروح معاك لمشهد تاني في إنجيل يوحنا صح 18 وعدد 10. يوحنا 18 وعدد 10 يقول كتاب لما حصل كده انه في واحد عبد رئيس الكهنة جه، يقول كده كان يعني حصل منه موقف كده، فبيقول شاف بطرس المشهد ده. ففي عدد 10 بيقول: ثم سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة. لما لقى الناس جاي على يسوع، بطرس طلع سيف صغير، كان معتاد انه الناس تحمل زي سيوف صغيرة كده، فاستل السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد مالخوس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بطرس يعني مندفع لدرجة يعني تصل إلى التهور. بطرس طلع سيف قطع عبد رئيس الكهنة، ودن عبد رئيس الكهنة. أنت متخيل المشهد ده؟ تهور بشع، اندفاع رهيب، اندفاع يصل إلى التهور، حماسة تبدو أنها حلوة بس الحقيقة الحماسة دي رهيبة، يعني غلط تماما. بطرس شخص مندفع. مش عارف كم حد فينا كده، لو أنت من الناس المندفعين يعني شاركنا في الكومنتات، لأنه الحقيقة يعني إحنا نحب نصلي من أجلك. الاندفاع يعني يمكن يبدو أنه هو حاجة حماسية، حاجة لطيفة، لكن يعني الأمر يحتاج إلى ضبط. يعني الرب يحط كده فرامل إنجاز التعبير، وكل حماسة مش من الرب تقف، لكن لو حماسة وراها الروح القدس الرب يأيد ده. بطرس للأسف كان متحمس جدا جدا، ولكن كان متهور جدا. بطرس يعني لما تدرس شخصية بطرس تشوف انه حماسة بطرس باستمرار باستمرار باستمرار كانت الدنيا بهذا الشكل، يعني على طول على طول على طول على طول كانت الامور صعبة. لكن تخيل معايا انه هذا الشخص يصل الاندفاع بيه انه يقطع ودن عبد رئيس الكهنة، ده بشع. الاندفاع خطير، التهور صعب، حتى في القيادة يا احبائي، انه ال- ال- ال- القيادة بسرعة. لو أنت بتسوق عربية مثلا، لو أنت ماشي بسرعة، فرص أنك تتدارك خطأ، سواء خطأ ده صدر منك أنت أو من غيرك، يعني فرص قليلة. رب يحفظ الجميع. لكن كل ما كانت السرعة أكثر هدوءا، كل ما كانت الأمور يعني هادية، كل ما كانت الدنيا أفضل، كل ما كان ده الحقيقة يعني بيديك فرصة إنك تلحق تلم نفسك زي ما بيقولوا. يعني التهور صعب جدا. مش عارف أنتوا يعني عارفين إنه التهور ممكن يخرب بيوت. يعني ياما أزواج تهوروا وانفصلوا عن أزواجهن، عن زوجاتهم بالكامل، حياتهم خربت. ياما زوجات تهورت وكانت النتيجة إنه البيت اتخرب. ياما زوجات يعني وأزواج تهورهم خلى الأولاد يدفعوا الثمن. ياما التهور دمر عائلات، دمر بيوت. ياما الاندفاع والتهور دمر خدمات. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع أنه الرب يحط جوايا وجواك فرامل كده، فلا تندفع ولا تكن متهورا، لكن تقدر تقول النهاردة أنه الرب يصنع معايا أمر جديد، الرب يرد نفسي، الرب يجي بزيارة خاصة ليا النهاردة. مين يقول معايا أمين؟ بطرس كان مندفع ومتهور. لكن عايز أروح كمان معاك لمشهد في إنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 33. لوقا 22 وعدد 33 بيقول الكتاب، لما كان الرب بيتكلم على إنكار بطرس، يعني قبلها على طول كان الرب بيشجعه، تعالي أقرأ معاكم من عدد 31. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. إيه رأيكم في المشهد ده؟ يا رب بيقول له على طول، يسوع قبلها بيقول له الشيطان طلبكم عشان يغربلكم كالحنطة، يغربلكم زي الحنطة بالظبط كده، لكني طلبت من أجلك أنت لكي لا يفنى إيمانك. قال له يعني عايزك تاخد بالك من سياق الكلام، يعني طلبت من أجلك لكي يفنى إيمانك وأنت ما ترجعت ثبت إخواتك. قال له: بص، أنا مستعد أني أمضي معاك حتى إلى السجن وإلى الموت. لما تحط العبارة دي بعدها على طول في عدد 34، قال له: مديك مش هيصيح النهاردة لما تكون أنكرتني 3 مرات. زي ما قرينا من شوية، لما نحط حماسة بطرس دي جنب بعضها وكلماته جنب بعضها، تدرك أنه بطرس عنده مجرد كلام، مجرد كلام فقط. بطرس ما عندوش، يعني لما تحط تقارن كده كلام بطرس بأفعاله، تكتشف انه بطرس عنده كمية من الكلام عامل زي بالظبط، عامل زي وعامل زي كتير مننا. يا رب انا عايز اعمل كده، يا رب انا هعمل كده، انا هخدمك بالشكل الفلاني، انا هتبعك بالشكل الفلاني، انا هعمل اللي انت قايل لي عليه بالظبط. يا رب انا مش هسيب الفرص تضيع مني، يا رب انا هحافظ على بيتي، يا رب انا هرجع اللي انا خدته من الناس، يا رب انا هبني بيتي صح، يا رب انا هربي اولادي صح، انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. وتحس انه انا هعمل كل حاجة، ولكن غالبا ما بعملش ولا حاجة، وادرك انه اللي عندي مجرد كلام، مجرد كلام. ايه رأيك في حد بهذه الاوصاف؟ حد زي بطرس بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا بهذا القدر من الكلام، ومتحمس وهو مليان بالكلام وعاوز يعمل وعاوز يعمل وعاوز يعمل، لكن يجي الرب كده ويقول له: أنا عايز أعمل معاك حاجة، أنا عايز أغيرك يا بطرس. بطرس مش هينفع اللي أنت بتعمله ده. إيه رأيكم في هذا الشخص اللي اسمه بطرس؟ يعني لو قلت لك، يعني هي بطرس لما خليني أقرأ معاك آية جميلة، يعني لما تقابل معايا الرب عند بحيرة طبرية في إنجيل يوحنا صح 21، كان الرب بيرد بطرس بعد القيامة، بيرد بطرس إلى مكانته. هيقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. بدأ يتكلم معاه كتير عن هذا الأمر. وبعد كده بدأ يتكلم معاه أنه لما يكبر في السن هيتمنطق آخر، هيمنطقه يحمله لحيث لا يشاء. وبدأ يتكلم معاه عن يعني إزاي أنه بطرس هيخدمه وهيكرمه. والرب رد بطرس عند بحيرة طبرية، رده لأنه حط جواه قلب جديد. بعد ما كان بطرس عنده مجرد كلام، اتقابل معاه السيد عند بحيرة طبرية وكان بمثابة استرداد لبطرس. أنا بصدق أنه الرب عاوز يسترد نفوس فينا النهاردة. أنا بصدق النهاردة أنه ربنا عاوز يستردك ويستردك ويستردني من كل كلام، مجرد كلام، كل جبن، من كل إنكار، من كل يعني من كل سلوكيات عاملة يعني من كل تبعية من بعيد، من كل اندفاع وتهور. رب عاوز يرد لي مكانتي، رب عاوز يرد ليك مكانتك ويرد ليك مكانتك. عند بحيرة طبرية اللقاء ده استرد الرب فيه بطرس بالكامل. وأنا بصلي النهاردة أنه يقابلك الرب مش عند بحيرة طبرية بس، وإنت بتسمع دلوقتي، يمكن بتسمعني في بيتك، يمكن بتسمعني في العربية، يمكن بتسمعني في أي مكان، وإنت بتسمع دلوقتي روح القدس يوصل ليك ويستردك. قول معايا أمين. كن متاح للرب، كوني متاحة للرب. لا تعاند أخويا، من فضلك لا تعاند، من فضلك لا تعاندي، لكن من فضلك، من فضلك أرجوك استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويرد نفسك. استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويردك مهما كان الحالة اللي انت وصلت ليها، يردك، يستردك، ينقذك، يحول حياتك تماما كما حول بطرس. يجي الرب ويغير الحالة تماما. عارف لما الرب استرد بطرس بتشوف بطرس عكس اللي احنا قلناه تماما. يعني الجبان اللي احنا اللي انكر في مرقس 14 ده، اللي انكر المسيح وقال معرفوش قدام جارية، بص المستوى من الجبن بنشوفه في اعمال 3. بص عايز اقرا معاك الآية دي في اعمال 3 عدد 14 لما بيقول كده، واقف في وعظة بطرس الشهيرة في الهيكل بيقول كده: ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل خاطئ. ده بيكلم مين ده؟ ده بيكلم رؤساء الكهنة. بص في عدد 12: فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بلكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ويبدأ يتكلم: انتوا انكرتموه وحكم، وبيلاطس حكم كان وهو حاكم باطلاقه لكنه انكرتموه، رئيس الحياة قتلتموه، الذي اقاموا الله من الاموات. ايه انت جايب ده؟ بيتكلم قدام الشعب، قدام جموع الشعب، قدام رؤساء الكهنة والقادة. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بطرس ممتلئ بالشجاعة. كيف حدث هذا التحول؟ الحقيقة الأمر حدث في محطتين: استرداد الرب لي عند بحيرة طبرية زي ما قلنا، لكن أيضا في ملء الروح، في سكيب الروح القدس في يوم 50. فبطرس قبل يوم 50 كان حاجة، وبعد يوم 50 كان حاجة تانية خالص. بطرس قبل يوم 50 كان بينكر المسيح، كان مليان بالجبن. بعد يوم المسيح بنشوفه مليان بالشجاعة. أنت بتتكلم مع واحد شجاع جدا. بطرس يعني شجاع لدرجة انه بيتكلم بجراءة قدام القادة وقدام الناس. وده ايه ده؟ ايه ده؟ ده ممتلئ بروح قدس. كلمة في سرك: لما تمتلئ بروح قدس تمتلئ بالشجاعة. لما تتملي بروح قدس تبدأ تتكلم بأمور الله وتبدأ تعلن إعلانات الله وتمتلئ بالشجاعة. لكن طول ما أنا بعيد عن الروح القدس، طول ما أنا مش في علاقة وحياتي ما فيهاش ري وشبع، أنا هفضل في حالة جبن، هفضل خايف من أمور، هفضل تعبان من أمور، هفضل يعني مش قادر على أمور، لكن لما تتملي بالروح القدس هتشجع جدا. في قرارات يمكن خايف تاخدها النهاردة، الرب عاوز يقول لك أنا عايز أملاك بالروح علشان تتحول هذا الخوف، يتحول في حياتك إلى قرارات مليانة بالشجاعة وتقف وقفة صح. قد تكون في بيتك، قد تكون وقفة أمام خطية، في أمور رب عاوزك تواجهها بشجاعة. بطرس اللي أنكر في مرقس 14 برضو لما أنكر السيد 3 مرات بنشوفه في أعمال 2 وبيعلن ارتباطه بالمسيح. افتح معايا أعمال 2 وعدد 14، بيقول الكتاب: فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي. بيتكلم في وقت انسكاب الروح القدس، بطرس بيعلن ارتباطه بالمسيح. ده اللي أنكر المسيح لما كان في حالة الضعف ده، لكن لما امتلأ بالروح القدس أعلن ارتباطه بالمسيح. وده اللي الرب عاوز يعمله معاك النهاردة ومعاكي، عاوز يملك بالروح علشان تكون بتواجه الأمور وانت في حضنه وانت مرتبط بيه. تاني هقولها لك مرة تانية، لما تمتلئ بالروح القدس هتتعلم ازاي تواجه الأمور وانت مرتبط بالمسيح. أنا تبع الرب، أنا بتاع الرب، انتوا بتوع يسوع، أيوة احنا بتوع يسوع، أيوة احنا اللي بنقول يسوع ليس بأحد غيره الخلاص، أيوة أنا اللي بقول إنه الأمور ما تتحلش بالأمور النفسية مع احترامي للجميع، لكن إنه الرب يجي يتدخل بقوة في البيوت الخربانة. أيوة تعلن ارتباطك بالمسيح. لما تواجه تحديات، لما تلاقي ناس معاك في شغلك في العمل مقيدين وتعبانين، هتلاقي نفسك بتعلن قوة اسم يسوع وتخدم الناس وانت مليان بمحبة ومش فارق معاك مين ده ولا تبع ايه، لكن انت عايز تساعد الناس. ايه ده شخص امتلأ بالروح، ده شخص مليان بالقوة، مليان بالحماسة، ده شخص مليان بالروح، فعاوز يعلن يسوع وهو مرتبط بيسوع، هو مرتبط بالرب، هو يعني مش فارق معاه حاجة غير انه يكرم الرب، هو عاوز يكرم الرب بس. بطرس اللي اتقال عليه انه في لوقا 22 انه تبع يسوع من بعيد، ده بطرس اللي كان واقف من بعيد ومش عايز يقرب، لحسن لو قرب ده ممكن الموضوع يعني يكلفه يعني حياته. يعني بطرس ده بنشوف انه اصبح من اواني الوحي. يعني ايه من اواني الوحي؟ تعبير اواني الوحي ده يعني من الناس اللي ربنا استخدمهم وكتبوا الكتاب المقدس. بطرس كتب رسالتين في كلمة الله. بطرس اللي كان من بعيد ده بقى قريب قوي واستقبل اعلانات الهية، مش بس الرسالتين، لكن انت متخيل لما يعني بطرس يقول كده انه هو يسوع بيسأل في متى 16 الناس بيقولوا عليا ايه، فرح قال له كده: انت يسوع ابن الله الحي. بطرس اقترب قوي من الرب، بطرس عكس ما كان حاصل معاه، بطرس ما بقاش يتبعه من بعيد، بطرس قرب منه قوي. الاسترداد اللي يعمله الرب بالروح، الحاجتين في بعض بقى، الاسترداد الالهي بعمل الروح القدس وملء الروح القدس يخليك تمتلئ بالقرب من الرب وتاخد اعلانات من الرب، تلاقي نفسك قادر تقول انه في الامور دي الرب عايزني اعمل كذا. جبت منين الجرأة دي؟ جبت منين القرارات الواضحة الكلير دي؟ انا امتليت بالروح، انا قربت من الرب، انا قريب جدا من الرب. ده عمل الله في حياة بطرس، ده اللي ينفع يكون عمل الله في حياتي وحياتك وحياتك. مصدق في كده؟ لو مصدق في انه الرب بيقدر يعمل كده اعلن ايمانك، قول امين، اكتب كلمة امين في الكومنتات، اكتب امين، ايوة الرب بيقدر يغير. لا تكن ممتلئا باليأس، لكن صدق انه الرب يصنع معاك امر جديد، صدق انه الرب يردك، صدق انه الرب يعمل امر غير طبيعي. بطرس اللي كان مندفع ومتهور ده في يوحنا 18 لما قطع ودن عبد رئيس الكهنة بنشوفه انه صبور ومتأني على النفوس ومطول باله، وده التغيير، ده اللي الرب بيقدر يعمله في حياة الناس. ده اللي زمان لما بفتكر معاك موسى يعني عامل زي بطرس كده يعني، بس في العهد القديم. موسى لما غضب قتل أنا حياة شخص، لكن تلف الأيام ويشكل الرب في حياة موسى ويكتب لنا كتاب مقدس إنه موسى كان أكثر إنسان حليما على وجه كل الأرض. إيه ده رب؟ إيه الشفت اللي حصل ده؟ إيه التحول ده؟ ده عمل إلهي يا أحبائي، ده عمل إلهي، هو ده عمل الله، هو ده عمل الله اللي يخلي واحد متهور الشخص يحوله إلى شخص متأني وشخص صبور. بطرس اللي بنشوفه في لوقا 22 وهو عنده مجرد كلام بس، أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، مش بس لوقا 22 لكن في كذا جزء من أجزاء الأرناء، بطرس المليان بالكلام ده، كلام مجرد كلام، بنشوفه مش بس عنده أفعال محبة، ده الأفعال بتصل به إلى الاستشهاد، إنه يعني ما يبقاش عنده مجرد كلام، ده ده ده ده يفعل، ده يصل ايه بيه الامر الى انه يفعل ما يقول، وما يقوله ده هو انه يستشهد لاجل الرب. تخيل معايا، تخيل ازاي انه الرب يصنع هذا الفعل في حياة بطرس، الرب يزور بطرس ويحوله الى الشخص ده. بطرس يموت، تاريخ يقول انه مات منكس الرأس، مصلوب منكس الرأس، لما اتحكم عليه بالاعدام مصلوب صلب، رفض انه يصلب زي يسوع كده، فقال ازاي اتصلب زي سيدي، فصلب منكس الرأس. ما عنديش كلام اقوله غير انه الرب يبدل الاحوال تماما بهذا الشكل، ويستطيع الرب النهاردة انه يعمل كده معاك. عشان كده مهما كان ده الحالة، صدق انه الرب يصنع معاك امر جديد. يا رب انا جاي انا واخواتي قدامك النهاردة، يا رب جايين بنصدق فيك، جايين قدامك النهاردة بنعلن ايماننا فيك، يا رب جايين واحنا مصدقين انه انت اله كل نعمة. يا رب انا بصدق النهاردة انك تيجي تعلن ذاتك فينا يا رب. يا رب تعالى النهاردة بنعمة غير عادية. يا رب انا بصلي النهاردة، يا رب تعالى النهاردة بمجد غير طبيعي، تعالى يا رب النهاردة على كل بطرس فينا، تعالى النهاردة على كل بطرس يا رب، كل حجر صغير، كل حد شايف نفسه قليل يا رب، تعالى النهاردة على كل حد فقد الأمل في نفسه يا رب، تعالى النهاردة اعمل معروف، بدل الأحوال يا رب، بدل الأحوال يا رب باسم يسوع، من فضلك تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تعبنا من نفسينا، تعبنا من أوانينا الخزفية دي يا رب اللي مليانة بالضعف، تعالى أعنا، تعالى أعنا علشان يكون فضل القوة يا رب لله مش منا، تعالى ملانا بالروح زي ما غيرت بطرس في يوم الخمسين، زي ما غيرت بطرس وتقابلت معاه ورضيته لمكانته عند بحيرة طبرية، رد يا رب ناس فينا، رد مكانتنا، رد محبتنا اللي اتخذت مع الوقت يا رب، رد النهاردة، اوصل لينا يا رب، اوصل لكل إناء فينا باسم يسوع من فضلك يا رب، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة، تعالى النهاردة باللقاء جديد باسم يسوع، اعلن ذاتك يا ابن الله، اعلن ذاتك النهاردة، مد يمينك بقوة غير عادية، قول كلمة، قول كلمة، قول كلمة باسم يسوع يا رب، اعلن ذاتك النهاردة، اعلن ذاتك، قول كلمة باسم الرب يسوع يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك أنت العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. أنا بصلي باسم يسوع النهاردة استرداد يا رب لكل أمور سلبت مننا يا رب، ترجع تاني، ترجع تاني عملك فينا. أبصلي لكل حد جابنا أمام يا رب أمور زي ما بطرس كان جبان، تملانا بالشجاعة يا رب، كل حد أنكرك في موقف في شغل في أمور معينة يا رب، ملانا بالارتباط بيك والشهادة عنك، كل حد كان بيتبعك من بعيد يا رب دينا نقرب منك ونستقبل إعلانات منك. كل حد النهاردة يا رب كان مندفع ومتهور دينا يا رب الفرامل والبطء والتأني. كل حد كان عنده مجرد كلام دينا يا رب الأفعال الحقيقية. يا رب من فضلك تعال النهاردة بلقاء جديد، لقاء مليان بالاسترداد يا رب. أنا أؤمن أنك تصنع معانا أمر جديد في اسم المسيح بصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. هنطلع مع بعض الفاصل، بس قبل الفاصل بفكركم أنه بمجرد ما نطلع ونرجع بعد الفاصل هنكون بنصلي مع بعض لأجل ألمانيا. فبليز منشن الحلقة لحد صاحبك في ألمانيا، ولو أنت بتخدم رب في ألمانيا، لو أنت عايش في ألمانيا هنصلي لأجلك. كمان هنصلي من أجل السواقين، من أجل كل العاملين في قطاع النقل. يلا مع بعض نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب أحبائي، ورجعنا مع بعض تاني وعندنا دلوقتي وقت صلاة. فيلا أحبائي المصلين الأبطال في الرب، يلا بينا علشان نصلي. عندنا كمان طلبات صلاة جات لنا على مدار الحلقة. بشكر الرب قوي من أجل الناس اللي بتثق في الرب وطلب الرب جدا جدا. خلينا نبتدي وقتنا وإحنا بنصلي لأجل ألمانيا. عايزين نحط هذا البلد المبارك قدام الرب. عايزين نصلي من أجل ألمانيا، من أجل عمل الله في ألمانيا. عايزين نصلي من أجل الزيارة للرب لألمانيا، وأن الرب يشرق بنوره وناس كتيرة تعرفه. عايزين نصلي الرب يبارك الأرض وتكون الدولة دي سبب سلام، ما تكونش سبب أي أمور شر، لكن عايزين نصلي من أجل سلام الرب يسود بالكامل عليها وعلى كل قرارات. يا رب بنيجي قدامك النهاردة بنصلي من أجل ألمانيا. يا رب زي ما متعودين نحط قدامك يا رب البلد دي، بنصلي من أجل المستشار الألماني، بنصلي من أجل هذا المنصب، بنصلي رب من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء يا رب والمسؤولين، بنصلي من أجل الشعب الألماني. نضع الكل بين إيدك يا رب، نثق فيك يا رب أنك تقود هذا البلد يا رب لمجدك وامتداد ملكوتك. أصلي من أجل كل خدمات كل الجالية العربية في ألمانيا، بصلي في اسم يسوع نعمة ليهم يا رب. يا رب بصلي يا رب النهاردة أنك تمد يمينك بقوة غير عادية يا رب. بعلن سلطانك، بعلن اسمك وقوة اسمك يا رب في هذا الوقت يا رب على البلد دي. بصلي من أجل الأطفال يا رب والشباب والشابات، الرجال والسيدات، كبار السن يا رب. أذكر هذا البلد يا رب، أذكر ألمانيا بالبركة في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. آمين آمين آمين. زي ما قلت هنصلي كمان النهاردة من أجل السواقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. أعرف كويس جدا لو أنت بتسوق انه انت مش مجرد يعني واحد كده وخلاص، لكن ليك دور. هنصلي مع بعض زي ما متعودين نصلي في كل حلقة لأجل فئة معينة من الناس. النهاردة هنصلي من أجل أحبائنا السائقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. فلو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت بتشتغل بتسوق، يمكن بتسوق عربية نقل، بتسوق مايكروباص، بتسوق تريلا، حتى أيا كان، تذكر انه انت اذا كنت ابن الرب فانت ليك دور انك تكون نور وملح وشهادة عن عمل الله. انت مش مجرد بتسوق وبتنقل ناس وبتعمل خدمات للناس، لكن رب عاوز يباركك وعاوز يستخدمك وانت بتتحرك كده. عايزين نصلي لأجل احبائنا السائقين وكل العاملين في قطاع النقل. تعالوا بينا نصلي من اي مكان في العالم لو انت بتسمعني. يلا بينا دلوقتي نصلي لأجل كل السائقين والعاملين في مجال النقل. يا رب بشكرك لأنك إله أمانة. يا رب بصدق النهاردة أنك موجود في المشهد. يا رب بصدق أنك تيجي النهاردة بغطاء الدم الكريم على أحبائنا يا رب السواقين، كل حد بيسوق عربية أيا كانت، كل سائقين الميكروباصات يا رب، العربيات السوزوكي، النقل التقيل. أنا بصلي باسم يسوع يا رب كل سائقين القطارات أيضا يا رب، سواقين المترو، المونوريل، كل يا رب الناس اللي بتسوق المسؤولة عن القيادة، أنا بصلي باسم يسوع يا رب. اعلن ذاتك، اعلن يمينك، اديهم نعمة، احفظهم من الطرق ومن أخطار الطرق يا رب. يا رب نعمة خاصة لبلادنا في الحوادث يا رب، سلامك يملأ العالم، احفظ يا رب الناس من الحوادث. يا رب بصلي لأجل كل حد ابنك، ابن ليك بجد في هذا المجال، أنه يتذكر أنه ليه دور يا رب باسم الرب يسوع. اعلن عن ذاتك يا رب، اعلن عن ذاتك قوة ومعونة لكل أحبائنا السائقين. باسم المسيح بنصلي يا رب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. خليني أروح أقرأ الكومنتات حضراتكم. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا يا قديسة، زي حضرتك بتقول حلقة مميزة باسم يسوع. أمين، كل حماسة مش من الرب تقف باسم يسوع. أمين أمين أمين أمين باسم الرب يسوع المسيح. فعلا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتنا. أمين أمين أمين. قول كلمة وإعلن ذاتك. أمين يا أخت جنات. أمين. مجدا للرب. صديقة البرنامج الغالية الرب يبارك حضرتك. أجت لنا رسالة من الغالي على قلبي صديق البرنامج الأخ وجدي سمير. أهلا بيك أخ وجدي حبيبي يا قديس. أخونا وجدي بيقول متوقعين حضورك يا رب وتغيير حياتنا وأفكارنا وقلوبنا. أمين أمين أمين باسم يسوع يا أخ وجدي. أمين. جات لنا الحقيقة يعني بعض رسائل من أخونا ياسر صدقي مهني. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. مش عارف يعني عايزين نصلي لأجلك. واضح أنه الدنيا مضغوطة معاك. بيقول كل وهم كل كلام مفيش حب ولا رحمة بالآخرين. تعبت وزهقت وكرهت أيامي. حبيبي الرب يوصل لك دلوقتي مهما كانت حالتك. مهما كانت حالتك يا أخي ياسر عايزين نصلي الرب يوصل ليك دلوقتي باسم يسوع. رب يزورك زيارة خاصة دلوقتي بنعمة جديدة بنعمة جديدة باسم يسوع. يا رب أشكرك يا رب لأنك توصل دلوقتي يا رب بنعمة خاصة جدا جدا لأخونا ياسر. تعال بزيارة جديدة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب قول كلمة. تعال افتقد ابنك يا رب. افتقد ابنك. اوصل لي يا ابن الله بقوة غير عادية. تعال بنعمة خاصة تسنده يا رب في اسم المسيح. دي كل المجد. امين امين امين. الاخت جانيت بتقول نصلي من اجل اخي المرنم اشرف ويليام بيخدم في المانيا. امين امين يا رب. نضع بيديك اخونا اشرف ويليام. بنصدق يا رب انه عبدك خادمك يا رب تضع يمينك عليه بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك لابنك استخدمه يا رب. نعمة جديدة ليه مسحة جديدة يا رب هو هناك في الارض. بصلي مجدك عليه يرى باسم يسوع يا رب. وليك كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبات صلاة كمان. جات لنا طلبة صلاة بتقول كده طلبة صلاة لأجل أخت عندها مرض نفسي والتشخيص المبدئي مرض ثنائي القطب. الحقيقة الرب يقدر. الرب مش بس يشفي الأمراض الجسدية لكن كمان يشفي الأمراض النفسية. فتعالوا بينا يلا بينا وانت بتسمعني كده من أي مكان في العالم. تعال نصلي من أجل الأخت المريضة. رب يوصل ليها دلوقتي بنعمة خاصة. أيوة رب بنصدق فيك أنك تقول كلمة على بنتك باسم الرب يسوع المسيح. معونة من السماء يا رب. شدة وقوة ليها دلوقتي يا رب. بنصدق النهاردة أنه لا يعثر عليك أي أمر. قول كلمة يا ابن الله الحي. بنصلي غطاء

كان ويحتاج ان رب يصنع معاه معجزة في الشقة. يا رب احنا بنيجي قدامك يا رب، بنجيب ابنك خادمك اللي بيحبك وعاوز يكرمك يا رب. احنا بنصلي النهاردة لأجله يا رب، واثقين انك تدبر انت امر السكن. انت رب المكتوب انه انت حتمت بحدود واوقات مسكننا يا رب. تيجي النهاردة بنعمة لأخويا يا رب، تيجي بنعمة، تيجي وتتكلم ليه، تيجي وتحدد يا رب ويسمع صوتك بوضوح يا رب. الأمر مش متروك لحد، لكن أنا بصدق النهاردة أنه نعمتك تتقدمه، وأنك تضع هبتك عليه باسم يسوع، وتشاور أنت على المكان اللي عايزه يقيم فيه لأجل خدمة مباركة للوقت اللي جاي. تقل إيدك على ابنك بالمسحة يا رب، مسحة واستخدام يا رب للوقت اللي جاي. حضورك لا يفارق ابنك يا رب، باسم يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا. جات لنا طلبت صلاة من أجل أسرة فيها مشاكل بسبب الميراث. الرب يوصل ليهم ويعرف الرب ويحل المشاكل في اسم يسوع. آمين آمين. تعال نصلي من أجل البيت ده. يا رب بنضع بإيديك يا رب النهاردة هذه الأسرة، واثقين أنك تيجي النهاردة تكسر كل سلطة للمال يا رب، كل سلطة لمحبة المال، كل سلطة يا رب لإبليس اللي بيستخدم هذا الأمر. أنا بصلي يا رب أنك تيجي في المشهد بقوة غير عادية يا رب. نضع بإيديك يا رب العيلة الغالية دي، مصدقين يا رب أنك تيجي بالسلام يا رب في الأمر. تعالى رخص الدنيا قدام عينيهم، اجذب القلوب ناحيتك يا رب. تعالى بسلام يا رب، تعالى النهارده سود سيادة غير عادية على الأمر ده يا رب. بنصدق يا رب انهم يعرفوك كمان يا رب. الحقيقة مش هيعرفوا يتنازلوا عن كل محبة ويتصالحوا إلا لما يدوقوا حلاوتك. عشان كده بنصلي من أجل مقابلات حقيقية، تراءى ليهم، اظهر ذاتك ليهم في اسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. جت لنا طلبت صلاة من أجل أم بتقول أن ابنها معاه موتوسيكل ومش معاه رخصة ومحبوس، وعاوزين مطلوب كفالة كبيرة. الرب يتدخل بقوة في هذا الأمر يا رب. نضع ابنك بين إيدك يا رب. إذا كان أخطأ احنا بنصلي أنك تستر هذا الخطأ في دمك الكريم وتتداخل يا رب. في الغضب أذكر الرحمة يا ابن الله، في الغضب أذكر الرحمة باسم يسوع المسيح. نثق أنك سمعت واستجبت وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة من أجل الوالد الغالي الأستاذ ناجي. هو في العناية المركزة، ونثق أنه الرب يمد إيده ليه. عم ناجي ألف سلام على حضرتك. احنا مصدقين انه الرب بيسمع الصلاة، وانت الرب بيحبك وعاوز يتعامل معاك معاملة خاصة، عاوز يتمجد في حياتك. احنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي ولأجل كل البيت انه يمتلئ المشهد بالسلام ويتراءى الرب بقوة. يلا بينا احبائي نصلي. لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل انكل ناجي. الرب يوصل بزيارة خاصة وشفاء كامل، واللي ابتدى عمل صالح يكمله معاه باسم يسوع. يا رب شكرا لاجل ابنك. احنا بنضع اخونا يا رب الاخ ناجي بين ايدك ده، بنصدق انك تقول كلمة حقيقية على ابنك باسم الرب يسوع المسيح، يكون صحيح لمجدك يا رب. مد ايدك بلمسة خاصة يا رب، زي ما قلت للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. يا رب انا بصلي لابنك رب انكل ناجي يقوم ويحمل سريره، يحمل وجعه، يحمل معاناته، وينهض من فراشه بقوة غير عادية يا رب. يا رب واثقين انك تتقابل معاه مقابلة مليانة بالشفة ومليانة بالراحة ومليانة بالسلام. سلامك يملأ البيت بالكامل، احبائنا في البيت يا رب يمتلئوا بالسلام وبالطمأنينة، فانك صانع عجائب يا رب، تصنع بقوة وتعظم العمل مع ابنك. شكرا انك سامع الصلاة
وليك كل الكرامة وكل المجد.

آمين آمين آمين. هاللويا. جات لنا كمان طلبة صلاة بتقول كده: أرجو الصلاة لأجل مدام ماريان خادمة في إحدى الدول العربية في حالة مرضية حرجة جدا، رب يقدر يوصل ليها، فتعالوا بينا أحبائي نصلي من أجل أختنا الأخت ماريان. تعالوا بينا، يلا بينا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نحط بين إيدين الرب أختنا ماريان زي أصدقاء المفلوج لما جابوا صديقهم كده. تعالوا نأتي أمام الرب في روح الصلاة وإحنا جايبين أختنا ماريان، نثق أن الرب يزورها زيارة خاصة جدا باسم الرب يسوع. يا رب نضع من إيديك يا رب أختنا ماريان، يا رب إحنا بنصدق أنك موجود ونصدق أنك تصنع معاها بقوة. يا رب مد يمينك بإحسان غير طبيعي يا رب لبنتك. يا رب أنا بصدق يا رب إنك أنت قلت كده يا رب: شيوخ الكنيسة يصلوا يدعوا ذنوب زيت، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، وصلاة الإيمان تشفي المريض. يا رب نعلن ثقتنا إنك توصل لنا دلوقتي، توصل لبنتك دلوقتي وهي في مكانها، تتقابل معاها مقابلة غير عادية، شفاء كامل لمجدك يا رب. واثقين في يدك القديرة بنعلن إيماننا ونعلن ثقتنا يا رب. يا رب تراءى في المشهد، تراءى في المشهد يا رب. أنا أؤمن إنك تخرج يا رب أختنا ماريان باختبار غير عادي يا رب، تصنع معاها آية للخير باسم الرب يسوع. نؤمن إنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. آمين. عندنا عايزين نصلي كمان من أجل شاب من ولادنا، رب يدبر له الكلية المناسبة، وشاب متفوق. عايزين نصلي من أجل شاب متفوق بيحب الرب جدا، الرب يدبر الكلية. ولو في أي يعني لخبطة في هذا الأمر، الرب يقول كلمته. نفسي أقول لك يا ريمون حبيبي، أنت عملت اللي عليك، أنت متفوق جدا جدا. وعايز أقول لك أنه مش عارف أنت سامعني ولا لا دلوقتي، لكن عايز أقول لك أنه الرب ضامن مستقبلك، الرب ضامن أحسن حاجة ليك، ثق تماما فيه انك الاله اللي بتحبه بتتبعه وبتخافه هو ضامن مستقبلك. عايزين نصلي النهاردة مع ابننا الغالي ريمون انه الرب يتقابل معاه مقابلة غير عادية، فتعالوا بينا نصلي. يلا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل ريمون. يا رب شكرا ليك لانك انت في المشهد، انت ضابط الكل يا رب. احنا بنصدق انه رب التنسيق مضمون في ايدك، وانه مكان ابنك مضمون في ايدك مهما كان الحال. يا رب نضع ابنك بين ايدك، صلي ان سلامك يملا قلبه، يملا قلب والده والدته واخواته. صلي انك تعلن ذاتك يا رب، انت في المشهد بقوه. انا بصدق النهارده يا رب انه ريمون يمتلئ بالسلام في انك انت ضابط الكل، وانك انت ضامن كل الامور لمجدك. احنا مصدقين فيك، احنا منتظرينك باسم يسوع يا رب، مصدقين فيك يا رب في مقابله جديده مع ريمون تطمنوا فيها يا رب. أنا متأكد أنك هتعظم العمل مع ابنك، وهتسمعنا شهادة حقيقية إزاي أنت عملت هذا الأمر بقوة فوق الطبيعية. نثق فيك أن كل الأمور في إيدك، ليك كل السلطان يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبة صلاة. هللويا. عايزين نصلي من اجل اختنا ماريان. يا ماريان ازيك، عامله ايه؟ الف سلامه عليك يا ماريان، سلامتك الف سلامه يا قديسه. عايزين نصلي من اجل اختنا ماريان، الرب يلمسها لمسه خاصه في هذه الايام باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي قدامك انا وكل اخواتي دلوقتي اللي متابعيني، انا بصلي انك تمد يمينك لماريان، تصنع معاها آية للخير باسم يسوع. رب لا شكاية على جسدها، لا شكاية على نفسيتها،
لا شكاية على بيتها رب، لكن صلاتي غطاء الدم الكريم يا رب. يا رب تعالى بمقابلة جديدة مع بنتك، تعالى اظهر ذاتك ليها، تعالى مد يمينك بقوة يا ابن الله الحي، واثقين انك سامع صلاة في المسيح يسوع، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا. مبارك الرب. هللويا. في الوقت ده عايز أشجعك على حاجة. في الوقت اللي احنا يمكن بقيلنا دقايق ونختم الحلقة، بس عايز أفكر معاك وعايز أتكلم معاك. لو أنت وصلت لمستوى من اليأس من نفسك يعني، فعايز أحط من ديك الخلاصة اللي الرب عملها مع بطرس، كيف حول الرب بطرس وغير مجرى حياته. كتاب مقدس بيقول عن بطرس في بطرس الأولى 1:1، بطرس رسول يسوع المسيح. تخيل معايا المشهد ده، عايزك تتخيل معايا، خليني أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم في بطرس الأولى 1:1، يقول كده بطرس رسول يسوع المسيح. إزاي بطرس يتقال عليه رسول يسوع المسيح؟ بطرس اللي أنكر المسيح، بطرس اللي بيتقال عنه أنه تابع يسوع من بعيد، بطرس اللي كان جبان قدام جارية، بطرس اللي كان متهور لدرجة أنه قطع ودن عبد رئيس الكهنة، بطرس في كل هذا البعد، بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير. كيف يستخدم الله كل هذه الأمور في حياة بطرس؟ زي بدل الوضع ده في حياة بطرس ويحوله إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. إنها النعمة، هو ده عمل النعمة. عشان كده لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت حاسس أنك في أمور جبان مش قادر تاخد فيها قرارات، حاسس أنك بتنكر المسيح، بتنكر إلهك واقف من بعيد، حاسس أنك أنت بتتبعه من بعيد ومش قادر، ويمكن قرارات متهورة، يمكن دمرت أمور في حياتك بسبب تهور، تعال للرب وقول له يا اللي عملتها مع بطرس اعملها معايا، يا اللي حولت كل هذه الأمور إلى أنك تخلي بطرس يتقال عليه كده رسول يسوع المسيح، غير حياتي، غير بيتي، غير مجريات الحياة. أنا أؤمن أنك تحولني إلى شخص جديد. حط ثقتك في المسيح، ضع نفسك بالكامل بين إيدين الرب وقول له غيرني زي ما غيرت بطرس. مبارك الرب يسوع المسيح، مبارك الرب يسوع المسيح. الرب صالح، الرب يصنع أمور غير عادية. هاللويا هاللويا. رب قدير، رب قدير. هاللويا. عايز أفكركم أيضا بحاجة، إنه الرب بيسمع الصلاة. من فضلكم على مدار الأسبوع خلونا، لو عندك استجابة صلاة ابعت على صفحة الراديو. من فضلكم خلونا نعمل كده، ما تكتفيش بس في انه وقت الحلقة يوم الاثنين، لكن بليز لو انت على مدار الاسبوع عندك طلبة صلاة ابعت على مدار الاسبوع، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة على مدار الاسبوع من فضلك ابعت برضو لصفحة الراديو. عايز تبعت لي على الخاص اهلا وسهلا بيك، لكن مرحب بيك كمان انك تبعت على صفحة الراديو. من فضلك يعني ابعت كده، اعمل كده عشان نكون بنشكر الرب مع بعض. كمان من فضلكم صلوا لأجل راديو سماع، صلوا من أجل برنامج يا سامع الصلاة ومن أجل كل البرامج، وتحديدا حطوني في صلاتكم وصلوا من أجل البرنامج. أنا بصدق أنه الوقت الجاي الرب يعمل أمور غير عادية في البرنامج، فمن فضلك حطني قدام الرب، حط البرنامج قدام الرب. وزي ما دايما أقول لحضراتكم، البرنامج عمري ما بحس أنه يعني مجرد وقت بنعمله أو بنقضيه، لكن دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة، يعني مجموعة من المصلين قاعدين في اجتماع صلاة. فأنا بتشجع جدا جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض. أنا بس بشو خايف يكون في أي رسالة جت وأنا مش واخد بالي. ف هاللويا هاللويا.
مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. هدونا نصلي في الوقت ده قوي لأجل المدارس ولأجل دخول المدارس. من فضلكم حطوا الناس اللي عندها أولاد في المدارس. تعالوا نصلي لحظة قبل ما نختم الحلقة عشان نصلي من أجل المدارس. يا رب أشكرك لأجل المدارس. أنا بصلي يا رب من أجل موسم جديد، بصلي أنك تسدد الاحتياجات لناس كتيرة يا رب على وشك أنها تبتدي المدارس، ويمكن غير قادرة أنها تجيب أدوات الدراسة وتشتري الحاجات اللازمة لأولادها. أنا بصلي من أجل موسم جديد يا رب مليان بالبركة، تسدد الاحتياجات يا رب، اوصل لشعبك، املك كل احتياج يا ابن الله، واثقين فيك انك الهنا الصالح الذي لا يعثر عليه اي امر. اشكرك يا رب لانك انت حاضر وسطينا، انت سامع صلاتنا، في المسيح يسوع بنصلي، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. امين امين امين. هاليلويا. وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. عايز أشكركم جدا على متابعتكم، أشكركم قوي قوي كمان على مداخلاتكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم وتفاعلكم جدا. تقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس ايه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ اهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع اعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. انا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني ايه اصلا مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك. ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي فيه صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة، وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي احنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته.
يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو اخدين بالكم هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبين في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئيا كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جدا معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جدا يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلاً مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلاً مصدق إني مسؤول منه، وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جداً ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايزة أطمنكم، ربنا مش هيلعب معنا استغمية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكم هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير، يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول: أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد: هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال: هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال:
هل أنا مستعد أطيع للآخر؟ ولا لو حاجة عكس اللي أنا نفسي فيه هحط 100 عذر عشان أعمل اللي على مزاجي في الآخر؟ جاوب على الأسئلة دي وخليك أمين أنت واقف فين.

وتعالى معايا أشاركك بالتدريب العملي ده اللي هيساعدك تتعلم تعرف وتسمع وتختبر مشيئة الله لحياتك. تعالى فكر مثلاً في حاجة أنت محتار فيها ومش عارف إيه مشيئة الله فيها، واسأل نفسك السؤال ده: هل ده هيبنيني روحياً أو عملياً أو نفسياً؟ تاني حاجة، هل أنا مستعدة أطيع بكل أمانة وتسليم ولا هراوغ عشان أعمل اللي أنا عايزه في الآخر؟ تالت سؤال، اسأل نفسك وضوح: الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان، هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك. أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما هذا قربان أي تقدمة لله يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل.

0: هذا خبز البنين ويرمى للكلاب.
1: فقالت المرأة:
2: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
1: فقال لها:
0: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
1: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
0: إفتا،
1: أي
0: انفتح.
1: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
3: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص حيقرأ لنا من الليلة.
1: أنا ممكن أقرأ لكم، ما عندي مشكلة.
0: خلاص خلينا نقرأ مع أخونا أيمن.
1: أنا القراءة حقرأ الليلة في متى إصحاح 4 من الآية 1 لحد الآية 11، وبتتكلم عن تجربة إبليس أو الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ. إحنا
0: خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده، حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كما
1: قال له، لأنه مكتوب:
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد له وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعدك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: الحجارة كبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضه بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذنا كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. هاي قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال له من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال له يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عنه؟

0: فهو حيكون زيك اضرب يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
1: ما انا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله, يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه, يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغه, اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله, هو بتوالب خش له وبدك غير افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
2: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه, فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان, انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان داري يوصل لي حاجه واحده, انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقه جدا مع الله. صام 40 يوما صح, صام معناته هو كان في الشركه مع
0: في
2: الله,
0: شركة مع الله. صح.
2: داري يوريني انه التجربة أنا أقاومها كيف, يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس, لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله, حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر, لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك, أنت حق إبليس ما هنا, أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا, هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد, إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا, لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة, ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب, يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن, لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل, يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة, شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار, هو بيجي بطرق مختلفة, يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك, يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة, يمكن يجيك مرض, فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه, لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
2: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي, انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
2: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش, ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة, يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان, الغذاء الأكل, لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده, لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
1: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا, يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج, فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس, إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن, لكن إذا كان الزول ما

0: ما صدق بكلمة الله وما عنده يعني ما يتلي عليه وما عنده كبر بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسك بكلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
0: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه جميل.
2: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقزاته
2: تكون فادة لل...
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
2: بنحلل لنفسنا بعد
1: نعمل حسابنا من النقطة دي يعني ما...
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه الموضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنع.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الفرح، وأشكرك أكثر من أجل الألم، لأنه حيث هناك ألم أجدك بجانبي، تمسح دموعي وتحولها إلى فرح، تعطيني سلاما واطمئنانا وثقة بأنك بجانبي دائما، وأنك لن تتركني أبدا، وأن عينيك دائما علي. يا رب، آمين.

يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، ونحن فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 25.

إن وقع خلاف بين بعض الناس من بني إسرائيل وجاءوا إلى المحكمة، فعلى القضاة أن يحكموا بينهم ويبرئوا البريء ويحكموا على المذنب. فإن كان المذنب يستحق الجلد يطرحه القاضي ويأمر بجلده بعدد من الجلدات التي يستحقها ذنبه، ولكن ليس أكثر من 40 جلدة، لئلا يصبح أخوك حقيرا في نظرك إن جلدوه أكثر من ذلك. لا تسد فم الثور وهو يدرس. إن سكن إخوة معا ومات أحدهم من غير أن يخلف ابنا، فلا تتزوج أرملته من واحد غريب، بل أخو زوجها يأخذها ويتزوجها ويقوم نحوها بواجب أخ الزوج. والابن البكر الذي تلده يحمل اسم الأخ الميت، فلا يمسح اسمه من بني إسرائيل. فإن رفض الرجل أن يتزوج امرأة أخيه، تذهب المرأة إلى الشيوخ عند باب المدينة وتقول: رفض أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في بني إسرائيل، ولم يقبل أن يقوم نحوي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويكلمونه في ذلك، فإن أصر وقال: لا أرغب في أن أتزوجها، تتقدم إليه امرأة أخيه أمام الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتقول: هذا هو ما يحدث لمن يرفض أن يبني عائلة لأخيه، فيعرف نسل ذلك الرجل بين بني إسرائيل باسم عائلة المخلوع النعل. إذا تشاجر رجلان وجاءت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من الذي يضربه، فمدت يدها وأمسكت بأعضائه التناسلية، فاقطعوا يدها ولا تشفق عليها. لا يكن في كيسك معياران، واحد كبير والآخر صغير، ولا يكن في دارك مكيالان، واحد كبير والآخر صغير. يكون لك معايير ومكاييل صحيحة ووافية لكي يطول عمرك في الأرض التي يعطيها لك المولى إلهك، لأن المولى إلهك يكره من يخدع ومن يغش. تذكروا ما صنعه بكم العمالقة في الطريق لما خرجتم من مصر، كيف قابلوكم في الطريق وأنتم متعبون ومرهقون، وقضوا على كل ضعيف في مؤخرة الشعب ولم يخافوا الله. فمتى أراحكم المولى إلهكم من كل الأعداء الذين حولكم في الأرض التي يعطيها لكم لتملكوها كنصيب، فإنكم تمسحون ذكرى عماليق من تحت السماء. لا تنسوا.

يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: يريد أن يبتلع روحك. وبين الإنسان الذي قيل له قاوم إبليس فيهرب منك، قاوموا راسخين في الإيمان. الشيطان الذي قيل عنه طرح كثيرين جرحى وكل قتلاه أقوياء. والإنسان الذي قيل عنه كلمة الله ثابتة فيه. فمتى يا ترى تكون الغلبة للإنسان؟ الغلبة تكون للإنسان بالإيمان. الشيطان بيحارب والإنسان بيقاوم، وأحيانا الشيطان يغلب الإنسان وأحيانا الإنسان يغلب. فهي حرب، حرب ليست مع دم ولحم وإنما مع روح. الشيطان يحارب الكل بلا استثناء، ويحاول يسقط الكل ويجذبهم إلى جهة السقوط. ونحن بنقابل حروبه بسلاح الله الكامل. الشيطان يحاربنا وربنا يقودنا بالإيمان. قاوموا راسخين بالإيمان، بالإيمان أن ربك يحارب معك، أنت تقدر تهزم الشيطان. ما تقولش الشيطان روح ونار وأنا تراب ورماد، قول كل شيء مستطاع للمؤمن. نعم هو أسقط كثيرين، ولكن كثيرين تابوا ورجعوا بعد السقوط. الشيطان معه أجناد الشر الروحية ولا تظلم، وإحنا معنا النعمة وعمل الله. نعم الشيطان متعب، لكن علينا أن نقاوم الشيطان. لا يكفيه، ما بيكفيش أنه يوقعك في الخطأ، بل يحاول أنه يسقطك في اليأس، فاليأس يضمن عدم نهوضك بعد السقوط. فإن سقطت لا تيأس، عد تقوم من جديد أقوى من الأول. قد يسمح الله بالسقوط أحيانا، مثل الأم الحنونة لو ما تجي تعلم ابنها للمشي بتسمح أنه يسقط مرة ومرتين وثلاث وأكثر. ليش؟ عشان يقوم ينهض ويقوم يكون أقوى. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. وهنا أقف معكم أعزائي، ولنا في كل يوم تساؤل، وسؤال اليوم هو: الشر موجود من البشر، تسلط، حسد، ظلم، كره إلى آخره، ما هي أقوى قوة تستطيع بها أن تغلب الشر الذي من البشر حواليك؟ يعني كيف تواجهه؟ أيش الحل؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات من المجتمع اليمني.
1: أقوى طريقة للتغلب على الشر هو الخير طبعا، والتمسك بالله والقرب من الله يخلي الإنسان أقوى، وما في شيء بيضرنا إذا كنا قريبين من الله.
2: أحارب الشر بالتوكل على الله أولا، وما حاربش الشر بشر أبدا، لأن هذا أكبر غلط. نحن نحارب الشر بالتغاضي، بمعنى إذا كان لدينا جارة شريرة مثلا، ما أكون شريرة زيها بالبداية، أحاول أتغاضى عنها وتكون معاملتي معها بحذر، وكمان أكون أحسن منها بالأخلاق وبالأفعال والسلوك كمان.
3: الشر هو موجود، أقوى طريقة للتغلب عليه هو التوكل على الله والقرب من الله، يعني وأنه ما في شيء بيضر لنا إذا الله معنا، وكمان ما تعاملش بالطريقة نفسها، بطريقة الشر نفسها، يعني أكون الأحسن والأفضل بكل شيء.
4: الشر أنا بالنسبة لي بواجهه بالبعد والتغاضي، لأني مستحيل أكون شريرة زي ما لقيت من شر صعب عندي. يمكن أحس دايما أن تعاملي بينعكس يوما ما ويرجع لعندي.
5: أقوى قوة لتغلب على الشر هو التطنيش والتغاضي والتوكل على الله، وبعض أوقات وظروف تستدعيك الحياة أن تواجه الشر بالشر.
6: عمل مع الشر بالتطنيش والتغاضي، وبعض الأحيان تتعامل معهم بنفس شرهم.
0: أعزائي الإجابات لي عليها ملاحظتين أو تعليقين. الأولى إنه إجاباتكم أعزائي فيها مثالية في الخير والتوكل على الله، وإن أنا ما كنش شريرة وسمعناها إلى آخره. لكن الغريب أو الشيء اللي يصدم إن التعاليم الذي بنقولها أو بنقولها على سبيل المثالية غير

التعاليم الذي إحنا موجودة في مناهجنا المدرسية أو تعاليمنا الذي هي موجودة فعلا. فمثلا في المناهج المدرسية افتحوا كتب التاريخ أو كتب التربية الإسلامية، هنلاقي كم هائل من الغزوات والهجمات وتطيير الرقاب، بل وشق الإنسان إلى نصفين. يعني تلاقي في التاريخ أشياء مهولة إحنا بندرسها إحنا في مناهجنا الدراسية، ونلاقي أيضا في مناهجنا الدراسية أن هذه الأعمال اللا إنسانية اللا منطقية اللا المتصادمة مع الضمير ما مورستش على من رد على الشر فقط، لا، بل على ناس كانوا في حالهم ما صدر منهم أي شر، ومع ذلك اغتصبت أراضيهم وأموالهم ونسائهم. فهنا الملاحظة الأولى إن مثالياتنا في وادي وتعاليمنا في الوادي المقابل. الملاحظة الثانية، الإجابات على السؤال متشابهة، التوكل على الله، القرب من الله. طيب هذا أساسيات في الحياة بشكل عام. سؤالي كان يخص الشر، العمل الشرير نفسه عندما يصدر من البشر، ما هي الطريقة أو ردة فعلك تجاه هذا العمل الشرير؟ أكيد لكل منا ردة فعل لمواجهة الشر في كل مواقف الحياة. أنا عاد أغششكم، الطريقة ادفع بالتي هي أحسن، هذه هي الطريقة الذي كنت أنا أتوقع أن نسمعها بس ما سمعتهاش، وهذه الطريقة لا غبار عليها بصراحة، لكن الغبار والرماد وكل المصيبة والمصايب عندما يكون هذا التعليم الذي يدفع بالتي هي أحسن أو الحسنة لفئة من البشر بس الذي يوافقك في المعتقد، أما غيرهم لا، أعد لهم ما استطعت لحربهم، دمهم حلال، نسائهم حلال، مالهم حلال، أرضهم حلال. مثلا أنا بنفسي وجهها لي ذا الحين دمي حلال، معي ما بش بالحسنة، معي بقطع الرقبة. ليش؟ وين الإنسانية؟ وين الحرية؟ وين الله؟ هكذا درسونا وعلمونا إن الله ينزل ملائكته عشان تضرب الأعناق، ملائكة تعاون البشر في تقطيع الأشلاء، أشلاء بشر آخرين عشان أيش؟ عشان الفكر أو طريقة العبادة. المصيبة الأعظم، المصيبة الأعظم والأدهى للبشر تقرير أحقية تقرير وتحديد من هي الفرقة الضالة، ومن هم المغضوب عليهم، ومن هم الذي ما لهم حق في الحياة. هذا التقرير أو التحديد في يد البشر أنفسهم، الصلاحية في يد البشر. فأصبحت حياتنا وتاريخنا عبارة عن كومة دماء متداخلة في بعضها. تاريخنا كله إذا قرأته بعين الإنصاف للأسف ستجد، وأنا بنقول هذا عن تجربة وعن حياة سنين طويلة عشتها أنا، ستجد سيدنا فلان رضي الله عنه قتل سيدنا فلان رضي الله عنه. كيف يعني رضي الله عنهم؟ يعني الله حرش بينهم ولما احترشوا واقتتلوا رضي الله عنهم أرضاهم؟ هذه المسألة توهتني فترة من الزمن، أتعبت ضميري لما بدأ يصحى من سبات الموروث اللا منطقي اللا إنساني. كنت أجيلها من هانة أحاول أسبرها من هانة وما بش فايدة أبدا أبدا، فعلا تعبتني جدا وصدمتني. فتشوا وقروا بس بعين العقل بضمير صاحي إنساني، لا لشيء، فقط لتعرف حقيقة، حقيقة من أنت، من إلهك، من إلهك ومن أنت. أعزائي، مواجهة الشر بالشر أيا كان دمار، مواجهة العنف بالعنف حصاد أرواح يطرب له إبليس فرحا، أما الله خالقنا ما تصدقوش، ضحكوا علينا لو ما علمونا إنه رضي الله عنه عشان حمل السيف ومات وما بش في جسمه معبة ولا بقعال، لو هي فيها ضربة رمح أو سيف أو مخدوشة أو مقطوعة، فرضي الله عنه؟ لا أبدا. تدروا ليش؟ لأن الله محبة وهو الكمال، فلا يرضى لك يا الإنسان أن تقتل أو تمس أخاك الإنسان بأي أذية، بأي أذية أو شر مهما كان
معتقد أخاك الإنسان أو توجهه أو فكرته. صلى نفس صلاتك أو غيرها، هو حر، ما لكش الحق في إنك تسير تأذيه أذية مش بس تقتله. ما دام ما ضركش ولا ضر غيرك هو حر مثل ما أنت حر. شغلتني هذه الأسئلة والمسائل خيرات بعد أن قصفوا بالطيران بلادنا، وكنت أسمع وأشوف الخوف والرعب والقتل، مناظر بشعة عشتها. معقول الله يشتي ويرضي هذا؟ صدقوني يا أهل بلادي، كنت أجيلها من هنا أجيلها من هنا ولا رضيت تسبر أبدا. كنت في دوامة مظلمة حتى فتحت الإنجيل. رسالة الإنجيل لقيت فيها آية بتقول: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويطردونكم. واو، هنا السلام، هنا الحب الإلهي للبشر، هنا التعليم السامي الراقي الرقي. هنا لقيت في الإنجيل تعليم بيقول أيضا: فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فأسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. أي تعليم هذا؟ أي كلمات هذه؟ هذا هو المحرف يا قومي؟ لا وألف لا، لي عقل ولي ضمير ولي روح، أشهد أن هنا الله إلهنا الحقيقي، هنا في الإنجيل، في السمو، في الرقي الروحي، القوة هنا بعينها، هنا دحر إبليس بالحب يا قومي. الإنجيل علمني أن أواجه أي شر من أي فئة كانت، من أي معتقد، أواجهه بالحب، بالحب ولا سواء. هو وحده من يدحر الشر دحر بلا رجعة، وما بش أي قوة في الأرض تستطيع إطفاء الشر ودحره سوى الحب. تعلمت هذا من الإنجيل، تعلمته من المسيح الذي قال: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. أعزائي، حبوا الجميع بلا استثناء، وانشروا المحبة، تحيوا، لأن الله محبة، ولكم مني كل المحبة.

0: يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. فعلا أنا أشكر من كل قلبي الذي قاموا بالعمل الرائع هذا، أبو نبيل وأم نبيل، الرب يبارك فيهم، أعرفهم معرفة شخصية، أدوارهم رائعة، والله أعطاهم موهبة أنهم يظهروا لنا الواقع في هيئة دراما تمثيلية رائعة بنستفيد منها وبنوصل أو بيوصلونا إلى حل منطقي نقدر نستفيد منه.
2: هي الحمد لله على سلامتك يا بنتي، الحمد لله ولدتي وربي عانك.
3: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله على سلامتك. يلا قومي غسلي نظفي هلمه الثدي الان. يلا
2: لمو
4: علشان نبدا تردي على الطفل هذا. هي لازم تعرف كيف تبدا تتعامل مع ابني بطريقه صحيحه عشان تحافظ على صحته، انت فاهم؟
3: ايوه انا طلبت منك تعلمني مشيش ابني يكون معلول.
4: اكيد أنت لازم أحد يعلمش، يلا، لأنه ما فيش حد يشتي إنه ابنه يحصل له أي مكروه لا قدر الله. والآن يلا ها امسكي كده، لا امسكي تمام، يلا غسلي أيوه غسلي الهلمة تمام، أيوه تمام تأكدي من نظافة هلمة الثدي، شاطرة أيوه تمام
3: كده
4: أيوه. يلا دلهين اجلسي تمام بوضع يسمح لك بمسك طفلك وإرضاعه، أيوة تمام. لا تمسكي الهلمة بس وقت الرضاعة، امسكي الثدي كامل أيوة كله أيوة قبل ما تبدأي تردي الجاهل.
5: ها مو تعملي الثنتين، أنا بين حليب وإعادة ولده مالش ساعة وما فيش للي بقى، وهذا خطر على الجاهل مو بكين مجانين.
4: أنت ما قال ليش إنه خطير، بالعكس اللبة مادة مهمة جدا للطفل وفي بكل اللي يحتاجه من أيامه القليلة الأولى لما يبدأ يدر الحليب بصدر الأم. وعرفي أنت وكل الناس إن مادة اللبة هي التحسين الأول للرضيع.
2: لا إحنا ندي للمولود ماء أو أي حاجة سائل أو ما سكر نغذه، لأنه ما بوش بالآن حليب، أني أذاني قد جهزت له. همسكي يا بنت ادي له همسكي.
4: كنالش لا، حليب الأم يكفي، هو أفضل ما يقدم للطفل، ولأنه في ناس بالبداية ما يأكلوش الطفل ولا يشربوا إلا سكر وماء بدل اللبة حق الأم، علشان كده عيالهم يجلسوا مقاليل أمراض.
2: أنت متأكدة؟
4: نعم طبعا، شوفي كيف الطفل يرضى، شوفي الآن شوفي كيف يرضى.
2: هيا بس هاتي يا بنتي هاتي، أنت عادك تعب.
4: لا خلي الطفل يرضى، خلي يأكل لما يوقف، وطالما يشتي يرضى على الأكل 8 مرات في اليوم بالليل ولا بالنهار.
2: ما لو بنت عادة تعب؟
4: طالما وانتو تشتو تحافظوا على الطفل صحيح معافى من المرض، لازم تتبعي الخطوات الصحية، إلى جانب أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل، وللأم الحق في التغذية الجيدة والراحة النفسية والوقت الكافي اللي يساعد على إرضاء طفلة من صدره بنجاح. مالك انتي، خلي الابن يرضع.
2: يعني ولا نزيده شيء؟
4: حليب الأم جاهز متوفر في كل حين، طازج نظيف ولو جبت للطفل السوائل هذه ممكن يخلو ما قد يشتيش يرضع من أمه، غير إن هذه السوائل قد تكون ملوثة تسبب له أمراض زي ما حصل لابن الأول ومات. تذكري مش الأم لما هسل المرة الأولى حصل به مرض بالجهاز الهضمي ومات الله يرحمه؟
2: إيه الله يرحمه، بس الآن هي ما بش حليب.
4: بس كنا ليش أنتي الآن تردوا لبا، ومادة اللبا غنية بالمضادات الحيوية للجراثيم، وهو التحسين الأول للرضيع لأنه يحتوي على المغذيات اللازمة للرضيع في الأيام الأولى بعد الولادة. لما يجي الحليب حليب الأم العادي، أنت مالكش دقل، خلي الولد يرضع حليب أمه من اللبا. هذا تمام، هذا تمام.
2: ما ليش يجي بالحليب بعد 3 أيام من الولادة والمولود شكله زقاوع؟
4: ما لا أنت إيش دقلش، أنت ما يفهمي، أنت ما يفهمي، قلنا ليش خليه يرضع، شرضع من صدر أم اللبا، وبعد اللبا بيجي يجي الحليب. أنت عارفة إنه اللبا هذه مادة سهلة الهضم للرضيع وتشبعه، أنت يفهمي ولا ما يفهمي؟
2: افهم. طيب طيب
4: خلاص خلي الولد يرضع، لأنه إذا ترك المولود الرضيع يرضع وقت ما يشتي زاد تحفيز جسم الأم لإنتاج الحليب. كملي حبيبي كملي كملي، ارضعي الطفل وبروح معنا هلا وبرجع. خلي الطفل يرضع يا هجة، خلي الطفل يرضع، لا تكاربي الأم. تسمعي ولا ما تسمعي؟

0: هي لحظة لحظة يا بنتي لا ترضعوش، همسكي هذا الصابون والماء غسلي الحرم حق صدرك. أول ما دش الممرضة صابون تغسلي الثدي حقيك. ها
1: هيا هذا رضيع يبكي أنتي، إيش هذا رضيع الطفل
0: الآن شكله قاوي، عذان يدي لي تغسل الحلمة بالماء والصابون.
1: لا لا ما فيش داعي أنتي تكسلي بالماء والصابون أو أي مادة تاني قبل الرضاعة.
0: هيا ما عدلنا لكش مو تشتي تقولي. هيا كيف
1: يا حجة يا حجة، غسل الحلمة بالماء والصابون أو أي مادة أخرى قبل الرضاع ممكن تسبب مضايقات للأم والنونو وقد يقوره. خلاص غسلي يا حبيبي صدريش بالماء، بس تأكدي إنه نظيف الحلمة. تمام
0: خلاص خلاص، نقولي لقالي الشق الثاني.
1: لا لا لا، كوني ردي الطفل وهرسي إنك تفرغ الثدي كامل حبيبي قبل ما تنتقلي للثدي الثاني.
0: أنا صرحتي؟
1: والله يا أختي رهنا معانا واحدة ولدة بعملية قيصرية فاقت، واني أديت لها طفلة تردؤه.
0: أوه عادة فاقت من المخدر حق العملية؟
1: أيوة، بس ضروري تسرع في إرضاع طفلة مباشرة بعد الاستفاقة من العملية القيصرية من أجل صحة الطفل.
0: أوه عادة مريض؟
1: حتى وإن لازم تردؤه أول ما تفوق من البنج.
0: طيب متى تفطيمة؟
1: يا أختي أنتي اجري بعد الفطام، أنا مش عارف أنتي ليش هكذا، لكن أقول ليش أنا للطفل حق الرضاعة سنتين كاملتين، وترضع الأم طفلة إذا ما كانش في عليها ولا عليه ضرر يعني من الرضاعة، وهذا يكون بتقرير طبي متخصص، وإذا كان فترضعه واحد تاني، ممكن واحد تاني يرضعه اللي يقبل الرضاعة الطفل منه ولو حتى بفلوس.
0: كيف؟
1: بمقابل يعني ترضعه سنتين، وإذا قرر الطبيب أن الأم فيها شيء ممكن يضر الطفل بنشوف واحدة تردعه من الأهل من الجيران أو من المعارف. كدني أقول لي شني حتى لو بفلوس ممكن تدفعوا فلوس واحد يردعه، لازم يرضع الطفل. أيوة. هذا ده الحين أقول لي المهم الحمد لله على سلامتش، المهم أنت ممكن يخرج اليوم من المستشفى، خلاص الحمد لله على سلامتش، لكن أنت الآن تمام. بس أنا أكرر ليش حبيبتي، كل ما أرضعتي الطفل كل ما زاد الحليب عندك للتلبية حاجة الطفل، ولو جبتي للجاهل حاجة تاني هذا بيقلل كمية حليب الأم وبيعرض الطفل للإسهالات والخطر وممكن يموت زي الطفل الأول. أنا أكلم إيش فاهمة أنت؟ أيوة، استمري في إرضاع طفلش في الأيام الأولى من الولادة علشان الطفل يرضع مادة اللبع اللي بالثدي، لأنه يعتبر هذا اللبع مضاد حيوي للمولود. هذا المولود يحتاج بداية صحيحة ببداية حياته، وهو بداية صحية للمولود.
2: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب، فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، يقول المرنم: أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. ترى هل تقدم أنت أيضا صديقي الشكر والحمد والتقدير والكرامة والتمجيد للرب يسوع وحده الذي يليق به كل تسبيح وعبادة؟ هل تعترف يا صديقي بأنه وحده الصانع العجائب والذي لا يعسر عليه أمر؟ تعال إذن لنستمع إلى الجوقة في مصر وهي تنشد من كل القلب وتقول: أهديك كل المجد.

كتب أحدهم يقول: استوقفتني عبارة منقوشة على شاهد قبر في ضاحية المدينة، عبارة فيها كلمتان فقط: مغفور الإثم. رسالة بسيطة وواضحة جليا، لا تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة ولا تعريف آخر، بل اسم المتوفي فقط بلا ألقاب، وبعده كتب مغفور الإثم. هل تعلم صديقي أن هذه هي أعظم عبارة يمكن أن يوصف بها أي شخص، رجلا كان أم امرأة، وأنها أعظم عبارة يمكن أن تكتب على شاهد قبر؟ ولا يقدر أن يطلب أحد أن توضع على قبره إلا إذا كان بالحق قد غفرت خطاياه وحصل على الخلاص الأبدي من عقاب الخطية عن طريق إيمانه بموت المسيح البديلي عنه على الصليب، وعندها فقط يصبح الإنسان ملكا لله، ويصبح الرب يسوع راعيه الصالح الذي يرعاه طيلة السنين. تقول المرنمة في هذا الصدد: تحملني يداه وتعتني بي طول الزمان، وفي طريق خير يقود سيري كل آن. تحملني يداه، تسترني دماه، يأسرني حب يسوع. إذن تعالوا معي أصدقائي لنستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان، وهي تنشد هذه الترنيمة الرائعة فعلا: تحملني يداه.

بتفهمني وتحسي بيا وبتسمع كلامي اللي ما بقولهوش، بتحبني وتشفق علي وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش. أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني، بتضمني وبهمك أصغر حاجة بتهمني. نعم يا صديقي، هل تعلم أن الرب يسوع المسيح الفادي والمخلص يهتم بك أنت شخصيا كما ويهتم بحاجتك واحتياجاتك؟ وهو الوحيد الذي يفهم ألمك وصعابك ومشاكلك. لذلك تهتف المرنمة في فريق الحياة الأفضل وتقول: تفهمني وتحس بي. تعالوا أصدقائي نستمتع بهذه الترنيمة لفريق الحياة الأفضل من مصر، تفهمني.

الرب يبارك فيك. شكرا عزيزي، سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 19.

السماوات تحدث بجلال الله، قبة السماء تخبر بعمل يديه. يوم يخبر يوما، وليل يعلم ليلا، وذلك بلا كلام ولا لغة ولا صوت مسموع، ومع ذلك صوتهم يبلغ الأرض كلها، وكلامهم يصل إلى جميع أنحاء العالم. أعد مكانا في السماوات تروح إليه الشمس، وهي مثل العريس الخارج من غرفته، ومثل بطل فرحان للسباق. تشرق من آخر السماوات وتدور إلى آخرها، ولا شيء يختفي من حرها. شريعة الله كاملة تنعش النفس، قانون الله صادق يجعل الجاهل حكيما، وصايا الله مستقيمة تفرح القلب، أمر الله نقي ينير العينين، مخافة الله طاهرة تدوم إلى الأبد، أحكام الله حق وعادلة كلها، هي أثمن من الذهب النقي، وأحلى من العسل الذي يقطر من أقراص الشهد. عبدك يهتدي بها، وفي إطاعتها ثواب عظيم. من يتنبه إلى سهواته من الخطايا الخفية نقم، ومن الكبائر أيضا احفظ عبدك لكي لا تتسلط علي، فأكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وخواطر قلبي مرضية أمامك يا رب يا ملجئي وفاديي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.